0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: ميدي 1 دانجي 95.3 نادور 99.9.

0: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
1: السماع الصوفي، أحمد الخليع.
2: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النور الذي ملأ السماوات والأراضين وجعله الله تعالى رحمة مهداة للخلق أجمعين. خلق المهيمن نوره من نوره، والكون منه كبيره بصغيره، ولقد تأخر خاتما بظهوره للرسل، وهو كما علمت تقدم، الله قد صلى عليه وسلم. الله أكرمه بفضل نبوته من قبل آدمه وقبل أبوته، وتشرفت أجداده ببنوته في عالم التجسيم حين تجسم، الله قد صلى عليه وسلم.

التعلق بسيد السادات، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ارتفاع فوق حضيض النفس الشهوانية، تتطهر وتنجلي لتصير مؤهلة لتلقي الأسرار الربانية التي ينقدح زنادها من قلب العارف المخلص، لينفجر العلم من قلبه بحورا تحوي المعارف الربانية الإلهية المحمدية التي ملؤها حبه، بل وحب حبه صلى الله عليه وآله وسلم. محمد هو درهمي ندفعه حيث نسير، وأصل المحبة موسمي. نعم، وهو عيد الكبير.

مدح النبي أمان الخائف الوجل، فامدحه مرتجلا أو غير مرتجل، ولا تشبب بأوطان ولا دمن، ولا تعرج على ربع ولا طلل. وصف جمال حبيب الله منفردا بوصفه فهو خير الوصف والغزل. ريحانتاه على زهر الربا زهتا، فما لقلبي وذكر البان والأثل. ريحانتاه من الزهراء فاطمة، خير النساء ومن صنو الإمام علي. إذا امتدحت نسيبا من سلالته فهو النسيب لمدحي سيد الرسل. محمد أفضل الرسل الذي شهدت بفضله أنبياء الأعصر الأول. لم يعده الحسن في خلق وفي خلق، ولم يزل حبه شغلا لكل خلي. وقف على سنن المرضي من سنن، فإن فيها شفاء الخبل والخبل. ونزه الفكرة في روضات فكرتها، واجن البلاغة من أغصانها الذلل. الإمام شرف الدين مولانا محمد بن سعيد البوصيري صاحب البردة والهمزية رضي الله عنه وقدس سره.

لما كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النفوس، تقدمت على كل نفس، فلا طاقة لأحد بالتلقي والشهود إلا بواسطته، لأنه أعلى من كل واسطة خلقها الله، وهو قرين الله تعالى في الشهادة. فمن لم يقل وأشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعتقدها، فذلك هو الخسران المبين. ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاها المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل، واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقل، صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: صباحكم سعيد أينما كنتم مستمعين، أهلا بكم برفقتنا إلى هذه الفترة الإخبارية على امتداد ساعة ونصف، نرافقكم في متابعة أبرز الأخبار المغربية والدولية وآخر المستجدات الاقتصادية والرياضية. نوفيكم أيضا بمواعيد ومواد إخبارية متنوعة من إعداد قسم التحرير. وفي أبرز عناوين هذا الصباح: إيطاليا وقضية المغربي عبد الرحيم فقير، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تؤكد أنها تتابع ببالغ الانشغال والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا. في تونس العطش يشتد وانقطاعات متكررة للمياه واحتجاجات تتسع وسط مطالب بحلول مستدامة. وفرنسا تسجل واحدة من أعنف موجات الحرارة في تاريخها، وأصابع الاتهام توجه لماكرون وتطالب بتدابير قارة لا استثنائية. ومزيدا من التفاصيل بعد قليل في الروبورتاج من باريس. ونفتتح معكم هذه الفترة الصباحية الآن مع طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي في الاحياء ديالنا، والريح غادي يصوت شرقي في نواحي الريف دكالا عبده بحال حتى في درعا وتفيلات وكذلك في السواحل الصحراويه، وغادي يصوت غربي في المناطق الاخرى كلها. القوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه والمنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو ما طالع ما بين 50-80% إلا في بعض النواحي الساحلية، أما في المناطق الأخرى الرطوبة قل من 40%. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بالمعقول ما بين 24-44 درجة في واد الذهب، ما بين 26-34 درجة في دكالة، ما بين 27-36 درجة في اللوكوس، ما بين 28-37 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-41 درجة

0: حيد سوس ما بين 31 و 39 درجة في الساقيه الحمراء، ما بين 32 و 45 درجة في ناحية تادلة، ما بين 33 و 36 درجة في الشوية، ما بين 35 و 38 درجة في الريف، 36 37 درجة في ناحية الغرب، ما بين 37 و 42 درجة في الأطلس المتوسط، 38 39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38 و 43 درجة في تافيلات، ما بين 38 و 44 درجة في المنطقة الشرقية، وما بين 41 و 44 درجة في ناحية درعا. وفي هذا الطقس بغيت نعاود نرجع نفكر كل إخوان الكسابة اللي تيربيو الدجاج باش يردوا بالهم مزيان الحرارة اللي يمكن تطلع بلا قياس في الكوارة ديال الفلاس، ويمكن تضرهم وتركب فيهم أمراض التنفس. وهذا علاش خاصهم يديروا كل ما يمكن يسدار باش ما تطلعش الحرارة، وكذلك باش يتهوى شوية الكوري ويكون الماء موجود وقريب دائما من الفلاس والدجاج باش يشربوا وقت ما جاهم العطش. إن شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
1: الخامسة صباحا موعدكم مع موجز للأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم. أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة وللقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطورات هذه القضية. من جانبها دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى كشف الحقيقة الكاملة خلف وفاة المغربي عبد الرحيم فقير خلال عملية توقيف أمنية الأحد في مدينة بولونيا وفي حادثة أثارت موجة من الغضب والاستنكار الواسع. في باقي أبرز الأنباء، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح عدة مناطق في البلاد، وأوعزت بإجراء تقييم للأضرار تمهيدا لتعويض المتضررين. إلى الصراع الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة لم تنتهي من مهاجمة إيران في وقت كثفت فيه طهران ضرباتها على دول المنطقة. وأعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة شنت موجة جديدة من الضربات في إيران لليلة 11 على التوالي. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس في البيت الأبيض نظيره اللبناني جوزيف عون، وقال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل برعاية أمريكية. وأضاف أن لبنان بلد عانى من سوء المعاملة منذ فترة طويلة، مشيدا بمزاياه وقال إنه سيساعده كثيرا وفق تعبيره. في غزة قتل 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال في غارة جوية إسرائيلية جديدة على القطاع. أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من 22 من سبتمبر، وبذلك تنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون. إلى سوريا، يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت لاحق هذا الأسبوع للتعبير عن دعمه للانتقال السياسي في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ العام 2009 وفق ما أعلنت عنه المنظمة الدولية. في واشنطن، تشتد قوة عاصفة استوائية سميث بيرثا في خليج المكسيك وتهدد عدة ولايات جنوب الولايات المتحدة برياح قوية وفيضانات ساحلية. وفي فنزويلا، قالت

0: السلطات أو وزارة الصحة أن 3 أشخاص على الأقل توفوا بعد إصابتهم بفيروس هانتا مع استبعادها انتقال هذا المرض النادر بين البشر. نختم بالخبر الرياضي. وضمن اتحاد تورغا البقاء في القسم الأول للبطولة المغربية الاحترافية إنوي لكرة القدم عقب فوزه على شباب المسيرة 3-0 برسم إياب مباراة السد مساء أمس على ملعب المدينة بالرباط. ختم هذا الموجز، أخبارنا وموادنا متواصلة بعد قليل.
1: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان، ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: وأهلا بكل من انضم إلينا في هذه الساعة، نواصل معكم هذه الفترة الإخبارية الصباحية المتنوعة. والآن موعدنا يتجدد مع قصة هذا الصباح، وهي قصة قطار الرمال أو كما يسميه البعض قطار الصحراء، رحلة استثنائية تعبر واحدة من أكثر المناطق عزلة وجمالا على خط سكاكي قديم يربط بين مدينة وجدة ومدينة بوعرفة في قلب الجهة الشرقية للمملكة، والتفاصيل نتابعها. خط سككي قديم عتيق وعجيب يربط بين مدينة وجدة وبوعرفة. على امتداد مئات الكيلومترات يشق هذا القطار طريقه بين الجبال والهضاب والواحات والسهوب الصحراوية، رحلة قد تمتد لأكثر من 12 ساعة بسبب طول المسافة وأيضاً بسبب طبيعة المنطقة القاسية. وزحف الرمال أحياناً يغطي أجزاء من السكة الحديدية، ما يجعل الرحلة مرتبطة بإيقاع الصحراء وتقلباتها. يعود تاريخ هذا الخط السككي إلى فترة الحماية الفرنسية، حين أنشئ لخدمة أغراض عسكرية واقتصادية، وكان يستخدم أساساً لنقل الجنود والعتاد والبضائع بين مناطق الشرق المغربي والمناجم والمراكز العسكرية المنتشرة في المنطقة. وبعد حصول المغرب على الاستقلال واصل القطار أداء دوره في نقل البضائع قبل أن يتراجع حضوره تدريجيا مع تطور وسائل النقل وتغير حاجيات المنطقة، لكن هذا الخط لم يفقد قيمته الرمزية وقد ظل شاهدا على مرحلة تاريخية كاملة وعلى علاقة الإنسان المغربي بالصحراء وبالمجالات النائية. في منتصف التسعينيات توقف الحديث عن هذه التحفة السككية لفترة قبل أن تعود الأضواء لتسلط عليها من جديد بعدما اختارها صناع السينما العالمية فضاء لتصوير مشاهد من فيلم جيمس بوند عام 2015. كان ذلك بمشاركة نجوم عالميين مثل مونيكا بيلوتشي، وهو ما أعاد تعريف العالم بجمالية هذه المنطقة وبخصوصية هذا القطار. اليوم أصبح قطار الرمال أكثر من مجرد خط حديدي قديم، جزء من ذاكرة المكان وقطعة من التراث الصناعي المغربي. مقطوراته التي ما زالت تحمل ملامح عقود مضت بأجوائها الكلاسيكية وتصميمها البسيط تمنح الركاب إحساساً بالسفر عبر الزمن إلى سنوات الستينيات وما بعدها. خلال الرحلة تتغير المشاهد باستمرار، جبال صامتة، واحات خضراء تظهر وسط القحط، قرى صغيرة تحرسها الصحراء، وامتدادات رملية لا تنتهي. كل محطة تحمل قصة، وكل كيلومتر فوق السكة يروي فصلاً من تاريخ الشرق المغربي. بين القطار فائق السرعة الذي يمثل مغرب المستقبل وقطار الرمال الذي يحمل ذاكرة الماضي، تتجسد قصة بلد يجمع بين التطور والمحافظة على كنوزه القديمة. فبعض القطع التراثية لا تحتاج إلا إلى نظرة اهتمام وإعادة اكتشاف حتى تتحول إلى فرص للسياحة والثقافة والتنمية. قطار الرمال اليوم ليس مجرد رحلة من وجدة إلى أبو عرفة، هو رحلة من أعماق المغرب العتيق حيث تلتقي السكة الحديدية بالصحراء وتواصل صافرته إعلانها عن سحر كنوز الشرق.
2: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
0: نواصل معكم طبعا هذه الفترة الإخبارية، وفي أبرز ملفات هذا الصباح: فرنسا سجلت هذه السنة واحدة من أعنف موجات الحرارة في تاريخها في الوقت الذي تحطم فيه الأرقام القياسية أو تتراجع فيه الحكومة عن وعودها وتقلص بشكل درامي الإنفاق المخصص للتأقلم مع التغير المناخي. أصابع الاتهام الموجهة لإيمانويل ماكرون تطالب بتدابير قارة لا استثنائية لمواجهة مشكل دائم. الخسائر في الأرواح بالإضافة للحريق التاريخي حول العاصمة باريس أو لم يكفي لإدخال دوائر القرار في حالة طوارئ. مزيدا من التفاصيل في ميديا روبورتاج، وتوقع مراسلتنا من باريس إكرام بن شريف.
3: المشهد رهيب، ألسنة نار تلتهم آلاف الهكتارات. على مشارف باريس سحب لهيب ثقيلة وخسارة تاريخية.
4: لا سيتانسوندي اور نورم de cette superficie on n'en a jamais connu.
5: هو حريق فريد من نوعه لم نعرف له مثيلا. آخر حريق شب بهذه الغابة يعود إلى عام 1943. آلاف الهكتارات احترقت، ولكن بتدبير من الجيش الألماني عمدا لإخراج المحاربين. كان ذلك سياق مختلف. ما ترون حولنا هو نفس المشهد، وإن كانت بعض الأغصان الخضراء التي نلمحها في الخلفية قد تبعث على التفاؤل، إلا أن جذورها قد احترقت.
3: فونتينبلو تحترق قرب دوائر قرار ينتقد بشدة بعد موجة ثالثة من الحرارة. Jean-Marc Jancovici.
6: Si on regarde ce qui se passe avec ce que j'appelle les élites urbaines.
7: إذا حللنا ما يحصل مع نخب المدن، لأنهم من يتخذون القرار في بلادنا، ماذا يحصل معهم بعد موجة حرارة؟ الخضر والفواكه تستمر في الوصول للمحلات، الكهرباء والماء لا ينقطعان، والاقتصاد لا يتضرر. أي أننا نتحدث عن الحرارة لخمسة عشر يوما، ونقوم باستجوابات مع أشخاص مثلي، ثم ننسى الأمر ونمر لشيء آخر. لماذا؟ لأن من يتخذون القرار لا شيء يتغير في حياتهم بفعل الحرارة، هذا هو السبب للاهتمام. وبعدها نغير الموضوع لنتحدث عن أزمة الديون ومواضيع أخرى. المشكل أيضا هو أن أي عمل للحد من تداعيات التغيرات المناخية عمل طويل، وما يغير الوضع هو محافظة النخب على مجهودات بوثيرة قارة، لا تغيير خريطة الطريق كل صباح، وإلا ننتظر الأحداث الطارئة للحديث عن المناخ. وهذا هو المشكل الراهن، نحن لا نتوفر على رؤية بعيدة الأمد وعلى تفكير دائم في الموضوع. في دجنبر لست واثقا أن يكون حديثنا عن التغير المناخي أو موجات الحرارة، لست واثقا.
3: حكومة إيمانويل ماكرون تراجعت عن وعودها بانتقال إيكولوجي، وخفضت بشكل مهم التزامها المالي لتحضير التأقلم مع المعطيات البيئية الجديدة. النائبة سيريل شاتلان.
8: La canicule de 2026 est la plus intense et la plus précoce jamais mesurée.
9: موجة حرارة 26 و 2000 هي الأعنف والأبكر في تاريخنا، وهي نتيجة سياستكم. لماذا هذا التعنت؟ لأن البعض يعتقد أن المال سيحميهم. منذ عشرة أيام هذا الوهم يتبدد. كلنا يعاني من الحرارة، ولكن هناك من يعاني وهناك من يموت، وأولئك مسؤوليتكم. آلاف الضحايا بين 2014 واليوم بسبب الحرارة، ولم تفعلوا شيئاً استباقياً. بالعكس، سياستكم أضعفت قدرة مواجهتنا.
3: وثمن غياب الاستعداد ثقيل، أكثر من 3000 ضحية بمنطقة باريس. الطبيبة أنسينيكي.
10: الضحايا كثر لأننا نعيش شيئا استثنائيا. الحرارة تضعف الأجساد بشكل فوري وتفرض حالة طوارئ الآن، ولكن حين تطول مدتها تزيد دائرة الأمراض، وهذا شيء جديد. ديموغرافيتنا تشيخ، وهذا يجعلها أكثر عرضة للخطر. نحن أكثر هشاشة مما كنا عليه.
3: يجب إعادة النظر في كل شيء. مواعيد العمل

0: طرق التنقل، معايير البناء، هي ثورة وإن أحستها الأجساد لم تحرك بعد الطبقة السياسية الحاكمة. باريس، إكرام بن شريف، ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
2: صباح الأخبار متواصل معكم 5:15. عناوين الأخبار: إيطاليا وقضية المغربي عبد الرحيم فقير، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تؤكد أنها تتابع ببلغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا، وتطلب من السلطات الإيطالية الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة. في الجزائر، وزارة الداخلية تعلن تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح مناطق عدة في البلاد. الولايات المتحدة تشن موجة جديدة من الضربات في إيران لليلة 11 على التوالي، والرئيس ترامب يعلن أن بلاده لم تنتهي من مهاجمة طهران التي ترد بضرباتها على دول المنطقة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي في واشنطن نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل رعته واشنطن. غزة، مقتل 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال في غارات جوية إسرائيلية على القطاع. إلى سوريا، يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتعبير عن دعمه للانتقال السياسي في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ 2009. ختم هذه العناوين، وأخبارنا متواصلة بعد قليل. الآن إلى مساحة للنقاش وتبادل الآراء حول أبرز القضايا التي تشغل الساحة بنقاش الحصاد. يتناول اليوم التحولات المتسارعة في مجال الطاقة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الأمن الطاقي وتعزيز الربط بين الشبكات الكهربائية من أبرز أولويات الدول. وفي هذا السياق يندرج الاتفاق بين المغرب والبرتغال على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين البلدين باعتباره ورشا استراتيجيا يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وضمان استقرار التزود بالطاقة، فضلا عن دعم التكامل الطاقي بين أوروبا وإفريقيا. الموضوع نتطرق له في هذا النقاش وعاد مقتطف مع عثمان الطاهري وضيوفه.
3: وللنقاش نسعد كي يكون معنا عبر الهاتف من مراكش أستاذ أمين بنونة، الخبير في المجال الطاقي. أستاذ أمين، مرحبا بك معنا.
4: شكرا
3: للدعوة. مرحبا بك أستاذ أمين. نرحب كذلك من الرباط بحسن أبلة، الخبير في الطاقة المتجددة. أستاذ حسن، مرحبا بك معنا.
5: مرحبا بكم وشكرا للاستضافة.
3: قبل نقاش متابعينا الكرام مع ضيفينا الكريمين، نذهب وإياكم كي نستمع لتصريح لعثمان بحنيني، سفير المغرب لدى البرتغال في لشبونة، لميديا حول الموضوع، ثم نعود إليكم.
6: شكل موضوع الربط الكهربائي بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية ركيزة استراتيجية لتعزيز تعاون ثنائي في مجال الطاقة، كما أنه يحظى بأهمية أولية بالنسبة للبلدين. وانطلاقا من الحرص المشترك على تعزيز أمن الطاقة بين البلدين والإسهام في دعم أمن الطاقة على المستوى الأوروبي والإفريقي، ولا سيما بعد ما وقع ذاك الانقطاع الكهربائي في شبه الجزيرة الإيبيرية، اتفق الجانبين على اتخاذ خطوات عملية لدراسة آلية تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي. وطبعا هذه الخطوات تكون بالتنسيق مع المؤسسات المالية المختصة أو المعنية بالموضوع حتى يضمن لهذا المشروع الإنجاز في أقرب وقت ممكن.

0: من بحنيني سفير المغرب لدى البرتغال من لشبونة في حديث لميديا. أبدأ معك أستاذ أمين، كيف في نظرك تعلق في البداية على إعادة إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال قبل الدخول في تفاصيله؟
1: أول شيء أنا كنشوفه على الأقل من المنظور المغربي، المغرب كان عنده عجز هذا الخمس سنين الأخيرة، يعني منذ 2019، حيث أن 2019 المغرب انتج 102% من الحاجيات ديالو الكهربائية، ولكن في 2025 لم ينتج إلا 92%، معنى بأن كاين واحد العجز ديال 8% حنا كنغطيوه بشراء كهرباء من إسبانيا أساسا. في غالب الأحيان كيصبح الشراء من إسبانيا أرخص من استعمال الأحفوريات في المغرب وإنتاج الكهرباء محليا.
0: نعم، نسعى لك أستاذ أمين. من جانبك أستاذ حسن، ما الذي يعنيه عودة هذا المشروع بين المغرب والبرتغال في هذا التوقيت بالذات؟
2: بالنسبة للمغرب والبرتغال أظن أن هناك أهمية كبيرة، خصوصا في الظروف الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة ودبدبتها، وبالتالي هذا الربط بين البرتغال والمغرب سيمكن البلدين من إضافة تنوع في مصادر الطاقة وتحسين الأمن الطاقي. ولكن بالنسبة للمغرب، هو هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية لانتقال الطاقي، وهو محور من محاور الانتقال الطاقي، حيث أن المغرب يعمل على كما قلنا تنويع مصادر الطاقة وكذلك تعزيز الربط ببلدان الجوار، وهو مشروع بين مشاريع أخرى مماثلة كمشروع تعزيز ورفع من سعة الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا. نعم. من 4 ميجاوات إلى 2100. كما هناك مشروع ربط المغرب بموريتانيا جنوب في أفق ربط المغرب بغرب أفريقيا. هناك الربط الكهربائي الذي كان موجودا بين المغرب والجزائر، وبالتالي فالمغرب يهدف إلى تكوين جسر كهربائي.
0: صحيح أستاذ حسن. أستاذ أمين، في نظرك ماذا عن الدوافع الحقيقية وراء إعادة إحياء مشروع الربط الكهربائي بين الرباط ولشبونة بعد 4 سنوات من التوقف، خصوصا وأنه يأتي حسب مراقبين بسبب الحاجة إلى تعزيز الأمن الطاقي، التعاون بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى الاهتمام المتجدد به بعد الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي كما تفضلت وذكرت في إسبانيا، أيضا في البرتغال سنة 2025.
1: العودة للاشتغال على المشروع، الواحد خصو يشوف الظروف اللي عاشها العالم من بعد الأزمات ديال العام 2022 وديال العام 2026. ولا المغرب عنده طاقة أحفورية كافية، ولا البرتغال عندها طاقة أحفورية كافية، والبرتغال عندها طاقات متجددة كثيرة خاصة الريحية. الطاقات الريحية والشمسية عندها واحد الميزة، أن هي كتغير كيف بغات هي، ماشي كيف بغينا احنا. ونفس الشيء بالنسبة للمغرب.
0: نعم.
1: الربط ديال المغرب مع البرتغال هو وسيلة من الوسائل اللي يمكن الواحد أنه هو يفرغ فائض ديالو على الجار، والعكس إذا كان عجز يمكن يأخذه.
0: نعم. ومن جواب أستاذ أمين أنقل السؤال لك أستاذ حسن، إلى أي حد يمكن أن يساهم هذا المشروع في تعزيز مكانة المغرب كحلقة وصل طاقية بين أوروبا وإفريقيا في ظل موقع المغرب اليوم كشريك استراتيجي في مجال الطاقة؟
2: نعم، يعني الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب يمكنه حقيقة من لعبة الدور، والمغرب هو فهم هذه المسألة ومنذ يعني سنوات، والمغرب يشتغل على مد الارتباط الطاقي والربط الطاقي بالضفة الشمالية عبر إسبانيا والبرتغال، وكذلك في آن واحد يشتغل على الربط الكهربائي بموريتانيا وعبرها إلى غرب أفريقيا. وهذا المشروع بين المغرب وموريتانيا تم يعني اتفاق عليه في شهر فبراير 2025 من السنة الماضية، وهو قيد الدراسات ثم الإنجاز. وبالتالي هاد الربط مع دولة البرتغال يعزز هذه المكانة الطاقية التي يريد أن يلعبها المغرب. وأهمية البرتغال صراحة كذلك هو أن

0: دولة البرتغال يعني في تكامل طاقي مع المغرب، لأن إذا تحدثنا عن البروفايل البرتغالي فهي دولة صناعية ولديها ذروة الحاجة أو ذروة الطاقة، الحاجة إلى الطاقة في وسط اليوم الساعة 12 أو 1 زوالا، وكذلك المساء، في حين أن
1: نعم
0: المغرب لديه ذروة فقط في المساء. وبالتالي كذلك إذا تحدثنا على طول السنة، فمثلا فصل الشتاء في البرتغال في حاجة أكبر للطاقة من المغرب، وبالتالي هذا يسمح بتبادل للطاقة بين الدولتين في فترات مختلفة.
1: نعم، سأختي مع أستاذ أمين. ماذا عن الانعكاسات المحتملة للمشروع على أسعار الطاقة وقدرة المواطنين والمقاولات على تحمل تكلفة؟ بحسب المسؤولين في البلدين يهدف المشروع مثلا إلى خفض التكاليف وتحسين القدرة على تحمل كلفة الطاقة بالنسبة للسكان والقطاعات الاقتصادية. سريعا في أقل من دقيقة لو سمحت.
2: أنا أظن أن الجانب هذا هو رمزي تخفيض التكلفة، غادي يكون، ولكن ما نظنوش بأنه هو غادي يساهم في تخفيض الأسعار على المواطن بشكل مباشر أو بشكل اللي يمكن المواطن يحس به. ما هذا، وما نساوش بأن رجعنا لهذا المشروع هذا لسبب أن الشبكة المغربية كانت من الشمال إلى الجنوب، كانت أساسا عندها قدرة قوية في الشمال، كهرباء كتنزل بكمية ضئيلة إلى جنوب المغرب.
1: صحيح. مع الأسف أستاذ أمين بنونة، اسمح لي على المقاطعة، الوقت داهمنا. شكرا جزيلا لك، الخبير في المجال الطاقي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة مراكش. شكرا جزيلا أستاذ أمين.
2: شكرا.
1: شكرا أستاذي العزيز. أيضا حسن أيت أبلة، الخبير في الطاقات المتجددة من الرباط. شكرا لكم أستاذ.
0: شكرا أستاذ.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: من الأخبار إلى المعرفة الآن، موعدكم مع كتاب في دقيقتين نستعرض فيه أبرز أفكار أحد الإصدارات الجديدة أو الكتب المرجعية. وأدب الفقهاء هو فرع غني من التراث الإسلامي يجمع بين العلوم الفقهية والذوق، واشتهر العديد من الفقهاء ورجال العلوم الدينية بكتابة الشعر. في هذا السياق ألف العلامة عبدالله جنون كتابا بعنوان أدب الفقهاء، نطلع على بعض مضامينه مع شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
2: يصف عبد الله جنون كتابه هذا بالبحث الطريف في موضوع شائق طالما أغفله الكتاب وتجنى عليه النقاد، وهو أدب الفقهاء، وأعني شعرهم المغموز ظلما بالضعف والمضروب مثلا لكل شعر ليس بذاك، فالآن أوان إنصافه ورد الاعتبار إليه. ولبلوغ هذا الغرض خص الكتاب باهتمامه نصوصا درج مؤلف الآداب على استبعادها من النصوص الأدبية لمجرد أنها إنتاج طائفة من الأدباء غلب عليهم وصف آخر غير الأدب، وهو الفقه والعلم، مع أن في دراستها وعرضها العرض الذي يجلو محاسنها متعة وإثراء لأدبنا العربي الأصيل. يتوزع الكتاب على قسمين: قسم أول عن مادة وأحكام أدب الفقهاء، وقسم ثاني عن موضوعات أدب الفقهاء وأغراضه. ويوجز المؤلف اشتغاله بالقول: وهكذا نكون قد قدمنا أدب الفقهاء مرتين، قدمناه لمن يعنى بالناحية التاريخية في تراجم أعلامه مرتبة بحسب السنين، ونقدمه لمن يعنى بالناحية الموضوعية في فصول وأبواب تنتظم الأغراض والفنون التي تناولها الفقهاء في شعرهم. يعي الكتاب بأن هناك فقهاء يتكلفون الشعر، وبأن ابن خلدون فتح باب الطعن في أدب الفقهاء بما نقله عن الشاعر أبي العباس الجزنائي، لكن عبد الله جنون يسعى إلى أن يكون الكتاب مرافعة بيانية لإثبات بأن هناك فقهاء أبدعوا أدبا حيا معبرا لا يقصر عن أدب غيرهم ممن ليسوا بفقهاء، وأن التهمة التي توجه إليه بالضعف والتخلف حتى جعلته مثلا مضروبا لكل أدب بارد سخيف

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: مرحبا بكل من انضم إلينا في هذه الساعة الدقيقة الخامسة والدقيقة الخامسة والأربعون موعد عناوين الأخبار. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تؤكد أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا، وتوضح في بلاغ أن السلطات المغربية طلبت من الإيطالية الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات

المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة. في الجزائر، وزارة الداخلية تعلن عن تسجيل 6 وفيات منذ بدء موجة الحرائق التي تجتاح عدة مناطق في البلاد. الولايات المتحدة تشن موجة جديدة من الضربات في إيران لليلة 11 على التوالي، ورئيس ترامب يعلن أن بلاده لم تنتهي من مهاجمة طهران التي ترد بضرباتها على دول المنطقة. وزير الدفاع الأمريكي يقدر كلفة الحرب على إيران بأزيد من 37 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق في منتصف شهر مايو. الرئيس اللبناني جوزيف عون يلتقي في واشنطن نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان. غزة، مقتل 12 فلسطينيا، 6 منهم في عائلة واحدة بينهم 4 أطفال في غارات جوية جديدة إسرائيلية على القطاع. إلى سوريا، يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت لاحق هذا الأسبوع للتعبير عن دعمه للانتقال السياسي في هذا البلد في أول زيارة لأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2009 إلى سوريا.

أهلا بكم من جديد إلى هذه الفترة الصباحية ومحطتنا الموالية ترند وتونس تحت الظلام، حيث لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد عطل تقني عابر، بل تحول خلال الأيام الأخيرة إلى قضية رأي عام بعدما اجتاحت المنشورات والتدوينات الغاضبة منصات التواصل الاجتماعي في ظل موجة حر خانقة زادت من معاناة التونسيين. نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي

معي تداول شهادات عن انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، معتبرين أن الأزمة تجاوزت حدود الإزعاج اليومي لتلامس تفاصيل الحياة الأساسية، خاصة في ظل درجات حرارة مرتفعة. ولم يقتصر التفاعل على المواطنين، انضم إليه عدد من الفنانين والصحفيين والإعلاميين الذين عبروا عن استيائهم من تكرار هذه الانقطاعات، معتبرين أن ما كان ينظر إليه سابقا كحوادث استثنائية أصبح اليوم جزءا من الحياة اليومية، وأن أزمة الكهرباء باتت عنوانا لمعاناة أوسع يعيشها المواطن التونسي. وفي خضم هذا الغضب برزت موجة واسعة من الحنين إلى الماضي، واستعاد كثيرون ذكريات سنوات كانت فيها الكهرباء خدمة مستقرة لا يلتفت إليها أحد، ونشروا صورا وتعليقات تقارن بين الأمس واليوم، مؤكدين أن أبسط مقومات العيش أصبحت محل انتظار وترقب في هذا البلد. وبين الغضب والسخرية والحنين إلى الماضي، اتفق كثير من المتفاعلين على أن أزمة الكهرباء في تونس لم تعد مجرد مشكلة في الإمدادات، بل تحولت إلى رمز لحالة الإحباط التي يعيشها جزء كبير من الشارع التونسي، في وقت تتزايد فيه المطالب بإيجاد حلول مستدامة تعيد للمواطن أبسط الخدمات التي كان يعتبرها يوما من المسلمات.

0: ميديا صباح الأخبار أسماء بشري.
1: في صباح الأخبار نوافيكم بعد قليل بنشرة إخبارية مفصلة يقدمها محفوظ ولد السالك. قبل ذلك هذه إطلالة على أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. بالمغرب تستمر الأجواء مشمسة وصافية في مختلف أنحاء المملكة، فيما ستشهد الأقاليم الشرقية والجنوبية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة. 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء وأسفي، 31 درجة بالعيون، 32 درجة مرتقبة بطنجة وبني ملال، 35 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة بمراكش، و44 درجة أعلى المعدلات تسجل بوجدة. بالجزائر أجواء غائمة جزئيا إلى صافية بعموم المدن، درجات الحرارة المتوقعة 35 تسجل بالجزائر العاصمة وتمن راست، 33 درجة بوهران، 34 درجة ببجاية، 36 درجة بعنابة، 44 درجة بقسنطينة، 46 درجة بغردية، و48 درجة تسجل ببسكرة وأدرار. بتونس طقس مشمس بأغلب المناطق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، 40 درجة تسجل بتونس العاصمة، 41 درجة بجربة وسوسة، 39

0: 30 درجة بصفاقس وجابس، 37 درجة بكل من المنستير وبنزرت والطبرقة، 47 درجة بالقصرين، و 48 درجة بتوزر. محطتنا الموالية أيضا نشرة للأخبار، معك محفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير أسماء. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. لليلة 11 على التوالي، الجيش الأمريكي يشن موجة من الضربات على إيران لمواصلة إضعاف قدراتها العسكرية في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز. ووسط تصاعد المواجهة بين الطرفين، وساطات إقليمية تتحرك مجددا من أجل التهدئة. تداعيات وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير في إيطاليا تتواصل. سفير المغرب بروما دعا إلى كشف جميع ملابسات الحادث. رئيسة الوزراء الإيطالية طالبت بكشف الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات بدقة، والنيابة العامة تحققها. وفي رياضة السادسة نهتم بكرة القدم المغربية. لأول مرة في تاريخه أمل تيزنيت يصعد إلى القسم الأول، وتوارغا يحافظ على مكانه ضمن الكبار في أعقاب إجراء لقاءات إياب السد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بتطورات التوتر الأمريكي الإيراني. شنت الولايات المتحدة لليلة 11 تواليا موجة ضربات على إيران. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز، مشيرة إلى أنها استهدفت عمليات عسكرية وأصولا بحرية ومستودعات طائرات ومرافق لتخزين المسيرات، إضافة إلى بنى تحتية لوجستية عسكرية. إزاء ذلك أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد. وعلى إثر استمرار التصعيد بين الطرفين، تتحرك وساطات إقليمية جديدة تقودها باكستان وقطر ومصر لإحياء مسار التهدئة عبر مقترح هدنة لعشرة أيام، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، بينما تواصل باكستان شهودها لخفض التصعيد في ظل اتساع تداعيات المواجهة على أمن المنطقة وحركة الملاحة وإمدادات الطاقة. قراءة في أهمية وقف إطلاق النار بالنسبة للطرفين الأمريكي والإيراني يقدمها لنا من عمان المحلل السياسي خبير الشؤون الشرق الأوسط من المشاقبة، اتصل به نور الدين إيجاجان.
2: قضية هي يعني تتطلب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار من أجل أن يكون هناك مساحة للتفاوض بين البلدين لتنفيذ مذكرة التفاهم وتفسير بعض البنود المختلف عليها بين البلدين، وبالتالي هي فرصة لإيران وفرصة حتى للأمريكان للخروج من هذا المأزق الذي يعني أدى إلى دمار كبير في المنطقة. هي الآن أصبحت ضرورة لأنه كلا الطرف يخسر في مجالات متعددة، يعني في عملية التدمير التي جرت في إيران وانعكاسها على دول الخليج العربي بشكل عام، والتأثيرات الاقتصادية التي جرت، بالإضافة إلى أنه يعني استمرار مضيق هرمز شبه مغلق سيؤدي إلى التأثير على التجارة الدولية، ناهيك عن أن هناك ارتفاع لأسعار النفط وصلت الآن إلى 83 دولار للبرميل، ومن الممكن أنه إذا استمرت الأزمة ستزداد وترتفع الأسعار بشكل عام. أعتقد أنه آن الأوان لأن تكون هناك هدنة تكون بداية لعودة المفاوضات بالوساطة الباكستانية.
1: خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي أن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط. من جانب آخر، قدر وزير الدفاع الأمريكي خلال جلسة استماع للجنة المخصصة بمجلس الشيوخ، قدر كلفة الحرب على إيران ب37 مليارا ونصف المليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليارا في منتصف ماي الماضية. إلى سوريا، التي أطلقت أمس استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بتعاون

0: بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء، وذلك ضمن ورشة تشاورية بدمشق في خطوة تستهدف تعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة الجرائم المالية وتوحيد جهود المؤسسات المعنية. نتابع التفاصيل ضمن مراسلة يامنديب من دمشق.
1: شهدت الورشة التشاورية حضور عدد من الوزراء إلى جانب رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوة رسلان والممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا روحي الأفغاني بهدف إعداد استراتيجية وطنية جديدة. وخلال الورشة شدد وزير العدل مظهر الويس على أهمية ملف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتباره جزءا أساسيا من جهود ترسيخ سيادة القانون.
2: إن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ليس مسؤولية دولة بعينها، وإنما هي مسؤولية جماعية تتطلب حراكة دولية فاعلة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتبادل الخبرات والمعرفة.
1: بدوره أكد الممثل الأممي على أن هذه الاستراتيجية تأتي بعد أكثر من عقد من العزلة المالية بالتزامن مع رفع تدريجي العقوبات الدولية إلى جانب مؤشرات مبكرة على التعافي الاقتصادي، الأمر الذي علق عليه الباحث بالشأن الاقتصادي يوسف الآغا.
3: هي ليست فقط إطلاق استراتيجية بقدر ما هي توحيد رؤية شاملة. إطلاق هذه الاستراتيجية ربما يعيد تدفق الأموال نحو المؤسسات الحكومية في هذه المرحلة التي تقوم فيها سوريا على إعادة البناء والإعمار.
1: ويرى مراقبون أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وإغلاق المنافذ التي تهدد الأمن القومي وتعرقل مسار التعافي وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار. ميديان يامنديب دمشق.
0: إلى الشأن المغربي الآن، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى كارلوس فيلانوفا على إثر إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية الديمقراطية لساو تومي وبرينسيبي، أعرب فيها عن تهانئه الحارة ومتمنياته الصادقة له بالتوفيق، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل سويا للمضي قدما في توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين. كما بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أندي برنام بمناسبة تعيينه وزيرا أولا للمملكة المتحدة، أشاد فيها بمتانة الصداقة العريقة التي تجمع المملكتين المغربية والبريطانية وبالدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بينهما، مؤكدا عزمه على العمل سويا من أجل توسيع نطاق التعاون المشترك وتسخير كافة الإمكانات لمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والارتقاء بها في مختلف القطاعات الحيوية المتاحة إلى المستوى الأمثل الذي يحقق آمال الشعبين الصديقين. إلى إيطاليا، بها تتواصل تداعيات وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير خلال تدخل أمني. سفير المغرب بروما يوسف بيلا دعا أمس إلى كشف جميع ملابسات الحادث في احترام تام للحقيقة والعدالة. من جهتها طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بكشف الحقيقة الكاملة وتحديد المسؤوليات بدقة في وقت فتحت فيه النيابة العامة تحقيقا يشمل كل من شاركوا في عملية التوقيف. توضيحات أوفان تابعها مع الحقوقي المتخصص في قضايا المهاجرين مجدي كرباعي، تحدث من ميلانو لنور الدين إيجاجان.
4: على المستوى القضائي، فتحت النيابة العامة في بولونيا تحقيقا في فرضية القتل غير العمد، وأدرج عدد من أفراد الشرطة والعاملين في الإسعاف ضمن التحقيقات الأولية بهدف إعادة بناء كامل تسلسل الأحداث التي سبقت وفاة عبد الرحيم. من أبرز التطورات فيما يخص محامي العائلة، طلب بضرورة ضمان استقلال التحقيق، خاصة أن القضية تتعلق بوفاة شخص أثناء تدخل شركة في أجهزة أمنية، ومن المنتظر أن تكون يعني نتائج التشريح وتحليل تسجيلات الفيديو شهادات الشهود هي من العناصر الأساسية التي سيقع حولها بناء هذه القضية. القضية تجاوزت منذ البداية حدود حادثة فردية، أصبحت اليوم اختبارا مهما لمبدأ المساواة أمام القانون ولقدرة المؤسسات الإيطالية على التحقيق بشفافية عندما يتعلق الأمر بوفاة شخص من أصول مهاجرة سبق وحدث مع مهاجر مغربي في ميلانو، ما تعرف حادثة أوروغريدو عندما قام عون شرطة بإصابته إصابة مباشرة. اليوم نشاهد يعني كذلك هذه الحادثة، حوادث قتل تعاد. المطلوب الآن هو أن يعمل التحقيق القضائي بشكل مستقل بعيدا عن التوظيف السياسي أو الأحكام المسبقة، لأن الحقيقة كاملة هي وحدها القادر على تهدئة التوتر وضمان العدالة.
0: في الصفحة الرياضية نهتم بكرة القدم المغربية، حيث صعد أمل تيزنيت إلى القسم الأول

0: لأول مرة في تاريخه فيما حافظت وارجا على مكانه ضمن الكبار في عقاب إجراء لقاءات إياب السد. نتابع التفاصيل في تقرير فؤاد الحناوي.
1: نادي أمل تيزنيت يحقق حلما ظل يراوده منذ 70 سنة، وفريق اتحاد تورقة ينجح في الحفاظ على مقعده ضمن الكبار. ذلك ما أفرزته مباراتي الإياب عن لقاءات السد التي أجريت بين الأندية المحتلة للمراكز 3 و 4 في القسم الوطني الثاني، والأندية التي احتلت الرتبة 13 و 14 في القسم الممتاز. فنادي أمل تيزنيت الفريق الذي رأى النور في العام 48 900 و1000 يحقق أخيرا الصعود لأندية الصفوة، وذلك بعد تعادله أمام أولمبيك تشيرا بهدف لمثله في أعقاب مواجهة قوية كان خلالها فريق تشيرا السباق للتسجيل، قبل أن يفلح أمل تيزنيت في تحقيق التعادل في الدقيقة 66 بواسطة اللاعب الصالح. أمل تيزنيت يحقق إذن هذا الحلم وهذا الأمل الذي ظل يراوده منذ سنوات عديدة، حيث لم يتمكن من ذي قبل من الصعود لأندية الصفوة. من جهته نادي اتحاد تورقة حافظ على مقعده ضمن الكبار، وذلك بعد فوزه الكبير على حساب شباب المسيرة بثلاثية نظيفة، وهي ثلاثية تحددت معالمها بالأساس في الأنفاس الأخيرة من المباراة، ليحافظ بذلك الفريق التورقي على مكانه ضمن أندية الكبار، وذلك بعد موسم ظل خلاله طوال الوقت في المراكز المؤدية للقسم الثاني.
0: شكرا لك فؤاد الحناوي. بهذا ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة مباشرة لك أسماء.
2: شكرا لك محفوظ، واللحظة نلقي معكم نظرة ومع خلدون زين الدين على ما حملته الصحف العالمية في أعدادها الصادرة هذا الصباح. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير أسماء.
2: خلدون، إذن الشرق الأوسط يشغل دائما اهتمامات الصحف، وهذه المرة نافذة للحوار، هل تنفع في هذا الصراع المحتدم بين واشنطن وطهران؟
3: استمرار تداول مبادرات الوساطة القطرية يعكس بقاء نافذة للحوار رغم احتدام العمليات العسكرية، تقول واشنطن بوست. فاينانشال تايمز ترى المأزق الدبلوماسي أعاد طرح خيار تغيير النظام في طهران إلى الطاولة في واشنطن وتل أبيب من خلال تشديد الحصار الاقتصادي لقطع عوائد النفط ومحاولة تحريك المعارضة الداخلية. استهداف البنية التحتية المدنية يثير تساؤلات قانونية، تقول نيوزويك، في ظل القواعد الدولية التي تحظر مهاجمة المنشآت المدنية ما لم تكن استخدامات عسكرية مباشرة. ولفتت نيوزويك إلى أن الكويت أعلنت تعرض محطات للتحلية والطاقة لهجمات إيرانية، مما أدى إلى اندلاع حرائق وتعطيل عدد من وحدات إنتاج الكهرباء والمياه ودعوة السكان إلى ترشيد الاستهلاك. بصورة عامة أسماء، تظهر التغطيات الصحفية أن المشهد الحالي يتسم بتوازي مسارين متناقضين. الأول يتمثل في استمرار الوساطات ولا سيما القطرية، مع تأكيد واشنطن وطهران إبقاء الباب مواربا أمام الحلول الدبلوماسية، ويتصف المسار الثاني بتصاعد وتيرة العمليات العسكرية واتساع رقعة الاستهداف والخسائر.
2: ومن الشرق الأوسط إلى الأحوال والصحف المغربية، خلدون، ماذا تقول جولة هذا الصباح؟
3: احتجاج أساتذة باحثين يجدد مطالب احتساب الأقدمية في الوظيفة العمومية، عنوان في إسبريس. نظمت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وعلى هامش الوقفة استقت إسبريس تصريحات بعض الأساتذة المحتجين الذين أجمعوا على أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في ظل استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التماطل في تسوية ملف احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية وفق ما تنقل إسبريس. تونس، 5 سنوات من الحكم الاعتباطي، عنوان في القدس العربي. قصة السنوات الخمس التي انقضت منذ 25 يوليو 2021 هو تاريخ تنفيذ الرئيس التونسي للانقلاب الذي دبره مع الأجهزة الأمنية، تمثل انقضاضا على ما تبقى من المكاسب الديمقراطية التي حققتها الثورة التونسية المجيدة قبل ذلك التاريخ ب10 سنوات وفق ما تكتب القدس العربي. قصة هذه السنوات إنما تدعو إلى البكاء أكثر مما إلى الضحك. ثلثاء الشعب التونسي غير راضين عن اقتصاد بلادهم، وثلثاء الشباب التونسي دون 30 من العمر يرغبون في الهجرة، تقول الجريدة.
2: الآن مواضيع أخرى من اهتمامات الصحف خلدون هذا الصباح. بعد انتهاء المونديال، أمريكا تحتفي بهذا الحدث الرياضي الكبير وصحفها كذلك.
3: المونديال نجح في ترسيخ مكانة كرة القدم داخل المجتمع الأمريكي، لكنه أثار أيضا نقاشا واسعا

0: بشأن أمركة البطولة. تقول الصحف ذا هيل قال إن البطولة قدمت نموذجا عمليا للتوازن بين الاندماج والتعددية الثقافية في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي على خلفية سياسات ترامب في مجال الهجرة. المونديال وفق ذا هيل أثبت أن أمريكا قادرة على استيعاب الهويات المختلفة دون أن تفقد هويتها الوطنية، فالمهاجرون يتعلمون اللغة ويدرسون في المدارس الأمريكية ويخدمون في الجيش ويشاركون في الحياة العامة، وفي الوقت نفسه يضيفون للمجتمع ثقافتهم وموسيقاهم وأطعمتهم وعاداتهم. وترى وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستفتقد أجواء كأس العالم بعد انتهاء البطولة، بعدما نجحت المنافسات في تحويل كرة القدم إلى حديث الشارع الأمريكي طوال أكثر من شهر. ويشير المقال إلى أن البطولة جعلت الأمريكيين يعيشون تجربة جماهيرية مختلفة. أما نيوزويك فترى أن البطولة لم تجعل الأمريكيين أكثر عشقا لكرة القدم بقدر ما جعلت كرة القدم أكثر أمريكية. القراءات تكشف الصحافة الأمريكية أن مونديال عام 2026 لم يكن مجرد منافسة رياضية، بل نافذة لفهم الولايات المتحدة المعاصرة، بلد يحتفي بالتنوع الثقافي ويستثمر الرياضة في صناعة الترفيه، لكنه يظل منقسما حول قضايا الهوية ودور السياسة في الفضاء العام أسماء. هذا ما في جولتنا لهذا الصباح.
1: شكرا لك خلدون زين الدين على هذه الجولة في أبرز ما تناولته الصحف العالمية والعربية هذا الصباح. وهذا الصباح نواصل أيضا بيومية الفلاح في جزئها الأول.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع
2: مازالين مع موضوعنا هاد السيمانة في هاد النص الأول من ميتنا، واللي هو على المحاربة ضد الضياع ديال الماء وقت السقا. وتاني محل قلنا البارح فاش يمكن الماء يضيع لنا بزاف، وهما السواقي فاش تنفرقوا الماء على الضيعة كاملة وعلى البقعات وحدة بوحدة. وبالطبع من اللي تنقولوا السواقي تنبغيو نعنيو السواقي العاديين ديال التراب، وسهل على كل واحد يفهم ويتصور شحال ديال الماء تيضيع في الساقية ديال التراب، لا سيما إلا كانت الأرض خفيفة أي مرملة شوية، ولا الساقية واسعة وطويلة وجنابها ما مدكوكينش بزاف ومصاوبين غير بالعتلة، والحدوره فيها قليله ومواطيه، والماء تيمشي فيها بسرعه قليله، اي عنده الوقت الكافي فاش يهبط لتحت ويضيع في الغرق ديال التربه قبل ما يوصل للبلاصه اللي بغيناه يمشي لها. كذلك سهل على كل واحد يفهم ان في ساقيه بحال هادي الماء تيضيع بالكثره في الراس ديالها، اي في الاول ديالها اكثر من الاخر، لانه تيدوز في الراس ديال الساقيه بزاف ديال الوقت اكثر من الاخر ديالها اللي تيخرج منه. وثقوا بيا الا قلت لكم ان عندنا في بلادنا مازالين بعض الفلاح اخواننا تيصرفوا الفلوس في الحقيقه اكثر على الماء اللي تيمشي ضايع في السواقي اكثر من الماء اللي تيسقيو به الزراعات والشجر ديالهم.
3: ملاحظه اليوم.
2: كلامنا اليوم كان تيدور كله على الضياع ديال الماء اللي يمكن يوقع في السواق اللي تيفرقوا الماء على الطراف والبقعات كلهم اللي في الضيعه، واللي تنسقيهم وحده تبع الاخرى ولا كلهم في خطره وحده الا كان الماء كافي عندنا. ويمكن بعض الناس يقللوا من الاهميه ديال هذا الضياع اللي تيكون في السواق، وهنا ما فيها باس نذكروا النتيجه ديال واحد الدراسات دارت في ناحيه السويهله قريبة من مراكش هذه شي سنين، وحاولت تشوف شحال يمكن يضيع ديال الماء من داكشي اللي تطلق في راس الساقية عادية ديال التراب تتوصل الماء لبقعة مغروسة ليمون. ولقاو فيها الباحثين بأن في كل 100 متر ديال الطول منها تضيع 10-15% ديال الماء اللي مطلق فيها في الراس ديالها. إذن إلا مشى فيها الماء مثلا 500 متر غادي يضيع من داك الشيء اللي مطلق في الراس ديالها ما بين نص حتى 3/4. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
4: ميديا صباح الأخبار، أسماء بشري.
1: مرحبا بكل من التحق بنا في صباح الأخبار، وننتقل الآن إلى توقيعات قسم التحرير. وفي المؤشر اليوم إطارات السيارات في الجزائر تحولت إلى عنوان لأزمة اقتصادية أعمق، بعدما قادت قيود الاستيراد وضعف البدائل الصناعية المحلية قادت إلى ندرة وارتفاع كبير في الأسعار. مشهد يكشف اختلالات سياسة التصنيع والتجارة الخارجية في البلاد.

0: وهذه الاختلالات يتناولها ركن المؤشر لهذا الأسبوع مع زهير تومي.
1: طوابير طويلة للظفر بإطار عجلتين للسيارات وتهافت للحصول عليهما بعد تسجيل مسبق مضن في قوائم انتظار إلكترونية مؤطرة من السلطات الوصية تفرض عليك التزود فقط بعجلتين كل 6 أشهر وتبادل للتهنئة بين المقتنين بمجرد حيازة هذا الامتياز. مشهد يتكرر يوميا في الجزائر الجديدة حيث يسود الانطباع أن القائمين على شأنها يديرون اقتصاد حرب لا سوقا استهلاكيا في دولة نفطية، صورة تختزل مفارقة عميقة. بلد يملك احتياطات ضخمة من المحروقات ويصنف نفسه قوة ضاربة لكنه يعجز عن ضمان التزود العادي بعجلة سيارة. أزمة العجلات في الجزائر ليست تناقضا معزولا، إنما هي عرض واضح لاختلال أعمق يضرب سياسة التصنيع والتجارة الخارجية منذ عقود. فالسلطات الجزائرية قدمت دائما تقييد الاستيراد باعتباره خيارا سياديا لحماية احتياطي الصرف وتشجيع الصناعة المحلية، غير أن النتيجة العملية كانت سوقا تعاني الندرة وارتفاعا جنونيا للأسعار واتساعا للمضاربة دون أن تنجح الصناعة المحلية في سد الخصاص أو تنشد التصدير الحامل للقيمة المضافة. المفارقة أيضا أن الجزائر تتوفر بالفعل على بضع مصانع محلية لصناعة العجلات، أبرزها مصنع بسطيف يقدم كرمز للإقلاع الصناعي الوطني، لكن ما قيمة مصنع لا يمنع المواطنين من مطاردة شاحنات التوزيع بين الولايات. وما معنى الحديث عن الاكتفاء الصناعي الذاتي بينما تضطر الدولة إلى فتح الاستيراد الاستعجالي كلما انفجرت أزمة خصاص شبيهة بما يحصل بالنسبة لعجلات السيارات؟ السلطات حاولت تفسير الأزمة بسلوك المواطنين والمضاربين. صحيح أن المضاربة موجودة لكنها ليست سبب الأزمة بل نتيجتها الطبيعية، فعندما يتحول منتوج أساسي إلى السلعة النادرة يصبح الاحتكار جزءا من منطق السوق. المشكل الحقيقي يبدأ حين تدار التجارة الخارجية بعقلية الحصص والكوطة والقرارات الإدارية بدل آليات العرض والطلب والمنافسة. المشكلة أن الجزائر اختارت تقليص الواردات قبل بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، وهنا يظهر الفرق بين تصنيع حقيقي قائم على الاندماج في الاقتصاد العالمي ونموذج يقوم فقط على تركيب محدود تحميه الدولة بالجمارك والمنع. الصناعة التي لا تستطيع الصمود إلا بإغلاق الحدود ليست صناعة تنافسية بل صناعة تعيش على الحمائية، والكلفة يدفع ثمنها المواطن البسيط بدءا بسائق سيارة الأجرة وانتهاءا بمهنيي نقل المسافرين والبضائع دون إغفال السلامة الطرقية. فحين تصبح العجلات نادرة وباهظة الثمن يضطر كثيرون لاستعمال إطارات مهترئة أو مستعملة. أزمة العجلات في الجزائر ليست مجرد نقص في منتوج استهلاكي بل مرآة تكشف حدود نموذج اقتصادي كامل، نموذج يرفع شعار التصنيع والسيادة الاقتصادية لكنه ينتهي في نهاية مطاف الفشل إلى طوابير انتظار للحصول على عجلتين وأحيانا للظفر بكيس حليب أو بضع حبات موز في بلد رشح نفسه يوما للانتساب لنادي البريكس ويفاخر بمناسبة أو بدونها بغزو إفريقيا والعالم بصادرات منعتقة من ريع المحروقات.
0: المؤشر وتوقيعات أخرى يمكنكم إعادة الاستماع إليها على منصة mediaamp.com. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد وهذه الفترة الصباحية. شكرا لعبد الرحيم الودرسي ومهدي عسراوي كان معنا في الإخراج، ويواصلون معكم مواكبة جميع الأخبار عبر نشراتنا وبرامجنا على mediaamp. شكرا لكم أيضا مستمعينا على مرافقتنا في هذه الفترة الصباحية. أتمنى لكم صباحا موفقا ويوما موفقا. إلى اللقاء.

0: sur le terrain. Cette double mission crée une asymétrie fondamentale lorsqu'un colon entre sur un territoire palestinien. Les soldats ne le considèrent généralement pas comme un étranger menaçant l'ordre public, mais comme un ressortissant israélien qu'ils ont mission de protéger. Le Palestinien qui tente de repousser cette intrusion peut au contraire être immédiatement perçu comme une menace. À Deir Jarir, les soldats ont escorté des colons venus chercher du bétail et ont reconnu avoir utilisé des balles réelles lorsque les habitants se sont rassemblés. L'armée, de son côté, affirme avoir répondu à des jets de pierre, tandis que des témoins palestiniens décrivent des soldats protégeant une opération de pillage. Ces versions devront être vérifiées, mais elles ne changent pas le fond du problème. Les deux populations présentes sur le même territoire ne sont pas soumises au même système de protection ni de droit du sol. Les colons relève du droit civil israélien, donc bénéficie du soutien de la police, de la protection de l'armée, des infrastructures de sécurité israéliennes. Mais les Palestiniens qui vivent, eux, sous ce régime militaire, avec des possibilités beaucoup plus limitées de protéger leur propre terre et leur propre vie, eh bien, ces Palestiniens se sentent absolument floués par des événements douloureux et meurtriers, comme ceux qui se sont produits à Deir Jarir.
1: Et sans plus tarder sur Mehdi, hein, c'est la deuxième partie de l'émission agricole présentée comme chaque matin par Moulay Hachamalaoui.
2: يوميات الفلاح. دائما في موضوعنا هذا الاسبوع في هذا النص الثاني من ميتناول اللي هو على المحاربه ضد الجمله ديال الحواميض، ومن بعد ما تكلمنا في هذا اليومين الفات على الاهميه ديالها وفين تتكون وانواع ديالها في بلادنا وكيفاش تتعيش وشكون هما الاطوار المراحل اللي تدوز منهم، يمكننا نتسائلوا اليوم شكون هي الاضرار اللي يمكن لها ديرها في الشجر ديال الحواميض ديالنا. اولا خاصنا ناكدوا على ان الجمله تيمكن لها تعيش في جميع الاطراف ديال الشجره ماشي غير على الغله ديال الليمون، وهكذا يمكننا نلقاوها في الجذع والفروع الكبار ديال الشجره، وكذلك في العراش والورق والحب الصغير من بعد ما يبدا يعقد والغله ملي تبدا تكبر. وفي المحل اللي تتلصق فيه هاد الجمله تتولي صفراء بسبب واحد الماده تتلقى الجمله حداها، وهكذا الا كانت الجمله كثيره في الشجره وطولت فيها بلا ما يحاول الفلاح يحارب ضدها، يمكن الشجره تطيح الورق ديالها كله او يبسوا لها العراش ديالها وتموت كاع الا ما كان حتى شي تدخل من طرف المنتج في الوقت المناسب. وهذا الشيء كنا تنشوفوه هذه شي سنين في بعض النواحي الفلاحيه في بلادنا. اما الضرر اللي باين واللي تيمكن له يوقع غالبا كل سنه عند العديد من الفلاحه هو هذيك الجمله اللي لاصقه في الغله واللي ما يمكن لها تحيد لا بشيته ولا بروسه في ستاسيون ديال التلفيف، وهكذا اذا تتولي ما صالحاش للتصدير وحتى الكاليبر ديالها تيكون ناقص وتيخليها ما مقبولاش حتى في السوق الداخلي ديالنا. وبينت بعض الإحصائيات أن ما بين 10 حتى 15% ديال الغلة ديال الليمون يمكن تضيع كل عام في بعض النواحي وبعض الجنانات.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لأقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحة اليوم
2: الإخوان الفلاحة منتجي الحواميض على اختلاف أنواعهم كليمونتين ولا نافيل ولا سانجيل ولا فالنسيا، ما تنظنش أنني غادي نلقى أحسن من هذا الوقت باش ننبهكم توجدوا روسكم والماتيريال ديالكم وكل ما يلزمكم للمحاربة ضد الدبانة ديال السراتيت. وتنقول لكم هذا الشيء وأنا متيقن أن الكثير منكم بعدا تيفكر في الشراء ولا تيشري الدواء دابا، لكن اللي ما متيقنش منه هو واش هاد الناس كلهم فكروا يطلعوا على هذيك البوطة ديالهم باش تيداويو ويشوفوا الرشاشات ديالها والتويات ديالها. وهذا الشيء ماشي ما تتعرفوش، ولكن غادي تقولوا لي الانسان تيسا وعنده كثرة المطارق في راسه. هاد الشيء كله يمكن يكون صحيح، ولكن حشرات السراتيت والحشرات عامه راه ما هما ما تينساوش وما عندهم الا مطرقه وحده في راسهم هي الغله ديالكم. اخبار

0: élève le goût de la lecture, de la découverte et du partage à travers une prestation publique. Assoumben Tchoub, journaliste, promotrice de ce concours, revient sur les innovations apportées dans cette troisième édition.
1: Nous avons découvert des enfants magnifiques qui ont un talent fou. Et moi, ça, c'est mon principal stress, en fait, le niveau d'année en année. Et nous nous rendons compte pour chaque nouvelle édition qu'il y a encore de la bonne graine. Donc, pour cette année, nous essayons quand même de prendre en compte les enfants vivant avec un handicap. Et ces enfants sont magnifiques. C'est pas facile pour eux, la prise de parole, mais nous sentons chez eux beaucoup d'efforts. Comme quoi, le handicap n'est pas forcément un facteur de blocage.
0: La liste des finalistes de cette troisième édition du concours de lecture à haute voix sera dévoilée bientôt. Ce concours met à l'honneur des qualités essentielles comme l'éloquence, la présence scénique et la culture générale, tout en formant les participants à l'art oratoire et à la prise de parole en public. La grande finale est prévue au mois de décembre.
2: J'ai une autre sacoche contenant du riz et de la semoule. J'emporte un exemplaire du Coran donné par mon père.
0: Fatou Ndiaye Dakar pour Midi 1.
3: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
4: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
5: Matin Info, Mélanie Pinto.
6: Et avant le retour de l'actualité où il sera question de la quatrième session de la grande commission mixte de coopération Maroc-Mali, on fait un point sur la météo agricole.
7: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا في جل النواحي في الأحياء ديالنا، والريح غادي يصوت شرقي في نواحي الريف دكالا عبدة بحال حتى في درعا وتافيلات، وكذلك في السواحل الصحراوية، وغادي يصوت غربي في المناطق الأخرى كلها. القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية والمنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما طالع على ما بين 50-80% إلا في بعض النواحي الساحلية، أما في المناطق الأخرى الرطوبة قل من 40%. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بالمعقول، ما بين 24-44 درجة في واد الذهب، ما بين 26-34 درجة في دكالة، ما بين 27-36 درجة في اللوكوس، ما بين 28-37 درجة في ناحية عبدة، ما بين 28-41 درجة في ناحية سوس، ما بين 31-39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-45 درجة في ناحية تادلة، ما بين 33-36 درجة في الشاوية، ما بين 35-38 درجة في الريف، 36-37 درجة في ناحية الغرب، ما بين 37-42 درجة في الأطلس المتوسط، 38-39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38-42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38-43 درجة في تافيلات، ما بين 38-44 درجة في المنطقة الشرقية، وما بين 41-44 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس بغيت نعاود نرجع نفكر كل الإخوان الكسابة اللي تيربيو الدجاج باش يردوا بالهم مزيان الحرارة اللي يمكن تطلع بلا قياس في الكوارة ديال الفلالس، ويمكن تضرهم وتركب فيهم أمراض التنفس. وهذا علاش خاصهم يديروا كل ما يمكن يصدار باش ما تطلعش الحرارة، وكذلك باش يتهوى شوية الكوري ويكون الماء موجود وقريب دائما من الفلالس والدجاج باش يشربوا وقت ما جاهم العطش. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: باماكو تحتضن الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية المالية لبحث آفاق التعاون وإبرام اتفاقيات جديدة في قطاعات استراتيجية. الأشغال بدأت باجتماعات الخبراء وستنتهي بجلسة وزارية في 24 من الشهر الجاري. لليلة 11 تواليا الجيش الأمريكي يشن موجة من الضربات على إيران لمواصلة إضعاف قدراتها العسكرية في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز. ووسط تصاعد المواجهة، وساطات إقليمية تتحرك من أجل التهدئة. البرلمان الفرنسي يعتمد قانون الطوارئ الزراعية. القانون يثير جدلاً واسعاً لسماحه بإعادة الترخيص الاستثنائي لمبيدات حشرية كانت محظورة في فرنسا، وسط ترحيب من المزارعين وانتقادات حادة من المعارضة والمنظمات البيئية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بملف العلاقات المغربية المالية. انطلقت أمس بالعاصمة المالية باماكو وتتواصل إلى غاية 24 من يوليوز الجاري أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين مالي والمغرب، وذلك في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين. الأشغال انطلقت باجتماعات الخبراء التي تنتهي اليوم، يعقبها منتدى الأعمال الخميس القادم، على أن تعقد الجلسة الوزارية يوم 24 لبحث سبل توسيع التعاون وإبرام اتفاقيات جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والفلاحة والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب الصحة والتكوين والأمن والثقافة. قراءة في سياق وآفاق هذه الدورة نتابعها من باماكو مع يوسف كوليبالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المالية المغربية، اتصل به نور الدين إيكاجان.
1: لقاء مهم جدا للمغرب ومالي في جميع المجالات لتحقيق مشاريع كثيرة سوف تكون تؤيد لنا في مجال الاقتصاد، طاقة، وشراكة ما بين رجال أعمال مالي والمغرب. كما تعلمون أن المغرب عضو مؤيد لمالي في كثير من المجالات. المغرب توجد في مالي منذ سنوات، يعني علاقات تاريخية لا سيما في مجال الاقتصادي. كما أظن في هذا اللقاء سوف تكون مبادئ جديدة. وفيما يخص الطاقة، كما تعلمون أن مالي دولة توجد فيها ثروة الليثيوم، حتى البترول والغاز، سوق الغاز الطبيعي. وكما تعلمون الآن على أن المغرب عندها علاقة متينة مع الدول إفريقيا الغربية، تريد هذه الأيام أن تكون أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب، وسوف تمر على دولنا دول ساحل. وتدخل المغرب في هذا المجال سوف تكون لاقتصاد دول إفريقيا الغربية، سوف تكون نقاش بين رجال الأعمال اللي جاءوا مع وزير شؤون خارجية المغربية سيد ناصر بوريتا، وتفتيح ورش أعمال ما بين رجال أعمال مالي والمغرب، وحتى في مجال التعليم العالي.
0: استقبل الرئيس الغاني جون دراماني مهام أمس بأكرا وزير الخارجية ناصر بوريطة على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. بهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين البلدين منذ الزيارة الملكية إلى غانا في فبراير 2017. وفي البيان المشترك للمباحثات التي أجراها أمس وزير خارجية البلدين في أكرا، اعتبرت غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء. وفي جمهورية البنين استقبل رئيس البلاد رومالد واداني أمس وزير الخارجية ناصر بوريطة مجددا حرصه على تعزيز الشراكة الثنائية مع المملكة. الاستقبال جاء على هامش الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية البنينية التي جددت خلالها كوتونو موقفها ثابت الداعمة للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على الصحراء المغربية، كما أشادت بهذه المناسبة بالمبادرات التي أطلقها العاهل المغربي لفائدة القارة، وفي مقدمتها مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مع إعلان وزيرة الخارجية البنينية عزمها القيام بزيارة إلى مدينة الداخلة في المستقبل القريب. إلى ملف تطورات التوتر الأمريكي الإيراني، شنت الولايات المتحدة لليلة 11 تواليا موجة ضربات على إيران. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. إزاء ذلك، أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد. وعلى إثر استمرار التصعيد، تتحرك وساطات إقليمية جديدة تقودها باكستان وقطر ومصر لإحياء مسار التهدئة عبر مقترح هدنة لعشرة أيام يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. نستمع في هذا الإطار من رام الله للكاتب والمحلل السياسي أشرف عكا، اتصل به نور الدين إيجاجان.
2: حتى الآن إيران تنفي أن يكون في هناك وساطة أو هدنة عشرة أيام بين الطرفين، ولكن أنا أظن أن الأيام القليلة القادمة هي الفاصلة تجاه ما قد يجري، خصوصا أن التحضيرات العسكرية على الأرض ما زلنا في مرحلة التصعيد حتى هذه اللحظة. من هنا حتى نهاية هذا الأسبوع قد تتحدد ملامح المرحلة القادمة. أي هدنة بالضرورة سنعود إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم هي العنوان الرئيسي لكل القضايا الخلافية بين الأطراف. حتى هذه اللحظة تصعيد كلامي بين الأطراف، وإن ما زالت القناة التفاوضية والدبلوماسية مفتوحة بين الأطراف بعيدا عن الصخب الميداني بهذا الاتجاه، ولكن علينا أن ننتظر خلال الأيام القليلة القادمة. مثل نحن أمام تصعيد متبادل، ضربات محسوبة في إطار قواعد ردع وقواعد اشتباك متفاهم عليها ضمنيا بين الأطراف، أم نحن أمام ذلك التصعيد الذي لا تحمد عقباه.
0: إلى تركيا، تتجه المعارضة التركية إلى مرحلة جديدة من الانقسام بعدما أعلن الزعيم السابق لحزب الشعب الجمهوري عزمه تأسيس حزب سياسي جديد إثر قرار قضائي أثار جدلا واسعا وأطاح به من رئاسة الحزب. ويرتقب أن يستقطب الحزب الجديد عددا كبيرا من نواب المعارضة في خطوة قد تعيد رسم موازين القوى داخل البرلمان، وسط اتهامات للرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى إضعاف خصومه السياسيين. حول تأثير الخطوة على المعارضة التركية والمشهد السياسي للبلاد بشكل عام، هذه توضيحات الكاتب والمحلل السياسي حمزة كين متحدثا من أنقرة لنور الدين إيجاجان.
3: بطبيعة الحال سيكون حزبا معارضا للموالاة وللمعارضة، وبالتالي هذا باختصار شديد هو انقسام حاد وكبير جدا في أكبر حزب للمعارضة هنا في تركيا، وبالتالي هذا ينذر المعارضة التركية بتفكك استراتيجي في صفوفها. سيؤثر بكل تأكيد هذا القرار على القاعدة الشعبية لحزب الشعب الجمهوري. المعارضة التركية ستكون أكثر تشتتا في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه أو داخل أحزاب المعارضة التركية المتعددة، وبالتالي سيضعف موقف المعارضة برأيي أمام الحزب الحاكم في كثير من الملفات. حدث سياسي تاريخي وكبير جدا حقيقة على مستوى حزب الشعب الجمهوري المعارض هنا في تركيا، وكذلك على مستوى الحياة السياسية التركية بشكل عام.
0: نختم من فرنسا. اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا أمس قانون الطوارئ الزراعي بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه في خطوة فجرت أزمة سياسية وبيئية انتهت باستقالة وزيرة الانتقال البيئي من باريس. نتابع التفاصيل في مراسلة علي الشقوري.
4: أقر البرلمان الفرنسي نهائيا قانون الطوارئ الزراعية. يتمحور هذا القانون حول عدة محاور رئيسة تهدف إلى معالجة الأزمة التي يمر بها القطاع الفلاحي واستعادة القدرة التنافسية للفلاحين الفرنسيين، غير أن هذا الاقتراع يثير انقساما حادا داخل المجتمع بعد إعادة إجازة استعمال مبيدين حشريين كانا ممنوعين. حزب الخضر انتقد عودة المبيدات بشدة. دلفين باتو نائبة عن الفريق البرلماني لحزب الخضر.
5: كانت فرنسا قبل 10 سنوات أول دولة في العالم تحظر سموم مبيدات نيونيكوتينويد، وفي الوقت الذي تحتضر فيه الطبيعة وتتفشى فيه الأمراض المرتبطة بالمبيدات الحشرية كان ينبغي لنا أن نفخر بذلك.
4: من جهة رحبت النقابة الرئيسيات في القطاع الفلاحي بهذا القرار، ومن جهة أخرى تدين المنظمات البيئية وأحزاب اليسار بشدة ما تراه تراجعا بيئيا تاريخيا. مانويل بومباغ النائب عن حزب فرنسا الأبية.
6: إنه لمن الجنون.

0: المطلق الإقدام على ذلك، أي على إعادة استخدام مبيد حشري. يوجد إجماع علمي عام على أنه يشكل خطرا على الإنسان وعلى التنوع البيولوجي.
1: يحذر المعارضون لعودة المبيدات الحشرية من المخاطر الصحية المستقبلية وتدهور التنوع البيولوجي. علي شقوري من باريس لميديا.
2: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة، في ختامه الكلمة مباشرة لك ميلاني.
3: Merci Mahfouz Al-Salek pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. Tout de suite sur Medi 1, 7h11, on fait un tour des dernières actualités sportives. C'est bien sûr Sport Matin et ce matin, c'est avec Fouad El Hanaoui. Bonjour Fouad.
4: Bonjour Mélanie.
3: Et on connaît désormais les 18 équipes qui vont participer au championnat marocain l'année prochaine après les derniers matchs de barrage, c'était hier.
4: بالفعل ميلاني، لقاءات السد التي أجريت بالأمس قاءت الأياب والتي سمحت لفريق أمل تيزنيت بالصعود لأول مرة إلى منافسات القسم الممتاز، بالإضافة لاحتفاظ نادي اتحاد تورقة بمكانه ضمن الكبار، وذلك بعد فوزه على حساب نادي شباب المسيرة. إذن أمل تيزنيت الفريق يتمكن من الصعود للقسم الأول لأول مرة في مشواره الرياضي، وذلك بعد التعادل الذي حققه أمام أولمبيك تشيرا بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما بالملعب برشيدة. وقد كان فريق أولمبيك تشيرا الفريق السباق لتسجيل بواسطة يونس خافي في الدقيقة 58، لكن فرحة الفريق أولمبيك تشيرا لم تعمر سوى 9 دقائق، حيث تمكن زكريا الصالحي من تعديل النتيجة لنادي أمل تيزنيت. لقاء الذهاب لتذكير كان قد انتهى بالتعادل 0-0، وبالتالي أمل تيزنيت الفريق الذي كان قد رأى النور في العام 1948-1900 ينجح أخيرا في بلوغ القسم الأول. نستمع لردة فعل مدربه وهو الدولي السابق عبد الرحيم شكيليت.
5: أول شيء كان بغي نهدي هذا الإنجاز جميع الساكنة ديال مدينة تيزنيت، كنظن بأن هذا ثمرة ديال العمل من شهر 7 في السنة الماضية. كنظن بأن الحمد لله هاد اللاعبين كيستاهلوا هاد النتيجة، الحمد لله يعني العمل اللي قمنا به ما مشاش في الخاوي الحمد لله، وكانت نتيجة أننا وصلنا للقسم الوطني الأول. كنظن بأن الحمد لله كنستاهلوا هاد الإنجاز هذا، ونتمنى من الله أن فريق أمل تيزنيت يقول كلمة ديالو إن شاء الله مستقبلا، لأن ما شفنا من هاد الناس إلا الخير.
4: من جهته فريق اتحاد تورقة حافظ على مكانه ضمن الكبار، وذلك بعد الفوز الذي حققه على حساب شباب المسيرة ب3-0، حيث نجح الفريق الرباطي في تسجيل الأهداف 3 في الأنفاس الأخيرة من المباراة. لقاء الذهاب لتذكير كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. في كرة القدم المغربية دائما فريق الوداد البيضاوي أصبح له رئيس جديد، ويتعلق الأمر بإبراهيم العسري الذي انتخب مساء أمس رئيسا جديدا للفريق في عقاب أشغال الجمع العام العادية الذي أجري بمدينة الدار البيضاء ليخلف هشام أيتمنى الذي كان قد قدم استقالته من رئاسة الفريق رفقة أعضاء المكتب المسير الماضية. وقد أسفرت الجولة الأولى من التصويت على تصدر إبراهيم العسري لنتائج متقدما على ياسين سعد الله وأنس كرامي ليضمن التأهل إلى الدور الثاني الذي واجه فيه سعد الله في منافسة حاسمة على رئاسة النادي، حيث حصل على 72 صوتا مقابل 56 صوتا لمنافسه ياسين سعد الله. بعد ترشيحه وانتخابه كرئيس جديد للوداد صرح إبراهيم العسري:
6: الحمد لله داز واحد الظروف اللي هي جد ايجابيه، ظروف ديمقراطيه مع الناس اللي ترشحوا للسي سعد الله ياسين للسي انس كرامي اللي تنشكرهم من هذا المنبر هذا، والحمد لله الامور كانت كلها في الاجواء الايجابيه وسفرت نتائج اسفرت على الفوز ديالي، وهذا شرف. المنافسه شريفه، الأهم فيها هو أنه شريفة والجميع المنخرطين عبروا على القناعات ديالهم فصناديع الاقتراع، والنتائج راه دائما خاص واحد اللي يفوز، ولكن حنا راه كاملين فزنا لأنه شفنا هاد العرس كيف داز وشفنا هاد الأجواء كيف كانت، دونك ما كتجي هذا شرف للجميع، وهذا ما كيخلي غير أنه النادي الوداد يكون دائما رائد في لا المستوى الإداري ولا المستوى التنظيمي.

0: جميع ولا على مستوى ديال التسيير حتى هو.
1: كرة القدم المغربية دائما المنتخب المغربي للسيدات يواصل تحضيراته لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات، وقد أجرى المنتخب المغربي بالأمس لقاء وديان حقق خلاله فوزا عريضا على حساب منتخب الرأسية الأخضر، 5 إصابات لسفر بملعب الأب جيغو، وقد تعاقب على تسجيل أهداف المنتخب المغربي كل من ابتسام جريدي، سناء المسعودي التي سجلت 3 أهداف بالإضافة لياسمين المرابط. لتذكير، بطولة إفريقية للأمم تنطلق في المغرب في 26 من شهر يوليوز الجاري، ويصدر الستار عليها في 16 من شهر غشت. ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات السنغال، الجزائر وكينيا. كرة القدم المغربية، الانتقالات بدأت على صعيد العديد من الفرق الأوروبية استعدادا للموسم القادم. نادي تشيلسي يتمكن من التعاقد مع الدولي الأنجليزي مورغان روجرز القادم من فريق أستون فيلا، حيث صرف الفريق ما يناهز 137 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي الأنجليزي، وهو رقم قياسي بالنسبة لدولي أنجليزي. روجرز الذي تألق مع فريقه أستون فيلا يبلغ من العمر 23 عاما، ووقع عقدا إلى غاية العام 2023. نادي تشيلسي الذي من خلال تعاقده هذا وتعاقدات أخرى يحاول العودة إلى الواجهة في البطولة الإنجليزية وأيضا على الصعيد الأوروبية. كرة القدم الدولية، هذه المرة حارس المنتخب الأرجنتيني المتألق ميليانو مارتينيز أعلن عن أسفه لعدم تمكن الأرجنتين من الظفر بلقب كأس العالم، وذلك بعد هزيمتها أمام إسبانيا في المباراة النهائية بهدف لصفر. اللاعب الدولي أو الحارس الدولي الأرجنتيني البالغ من عمر 33 سنة كان أفضل لاعب أرجنتيني في هذه المباراة النهائية من خلال تصدياته العديدة للهجومات المتكررة لمنتخب لاروخا. ولم يوضح الحارس الدولي لحارس فريق أستون فيلا إذا ما كان سيواصل الرحلة مع منتخب بلاده، منتخب لالبي سيليستي. في المقابل، الرحلة انتهت بالنسبة للحارس المخضرم غييرمو أوتشوا حارس منتخب المكسيك الذي وفي سن 41 يعلن عن مغادرته للمنتخب المكسيكي ووضع حد لمسيرته مع هذا المنتخب. وقد سبق للحارس غييرمو أوتشوا وأن شارك مع منتخب بلاده في العديد من المنافسات، بداية بنهائية كأس العالم، ودفع على منتخب التري منتخب المكسيك في 154 مباراة دولية. بدنا نسي مستمعينا نهاية هذه الجولة مع النبأ الرياضي. الموعد القادم يأتيكم بعد حوالي نصف ساعة من الآن، رفقة علي صلاح الدين هذه الصبيحة، أنتم رفقة ميلاني بينتو، لكن بعد الفاصل.
2: متعفو ميلاني بينتو.
3: C'est devenu l'un des mots incontournables de l'économie numérique, la licorne. Le terme revient à chaque fois qu'une jeune entreprise technologique réalise une levée de fonds spectaculaire ou atteint une valorisation record. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, ces sociétés se multiplient à une vitesse exceptionnelle. Pierre Boussel s'interroge sur la signification de ce mot « licorne » dans le magazine de l'intelligence artificielle sur Médias.
4: Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine consacré à l'intelligence artificielle. Ça bouge. En Europe, l'Union européenne qui pourrait bientôt compter sa première entreprise valorisée à plus de 1000 milliards de dollars. Oui, c'est un nom que l'on ne connaît pas. C'est ASML, 4 lettres pour désigner un groupe néerlandais donc peu connu mais absolument incontournable dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. ASML fabrique des machines de lithographie très perfectionnées, des équipements gigantesques, extrêmement complexes et coûteux qui permettent de graver les circuits

0: Premier Café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier Café avec Kalima, du lundi au vendredi à partir de 9h sur Média.
1: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
2: إيزابيل دائما بجنبكم.

0: وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: Matin Info, Mélanie Pinto.
2: Et merci de votre fidélité et de choisir Média pour vous réveiller. Dans un instant, ça sera le retour de l'actualité. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la météo avec Asma Bachri.
3: بالمغرب تستمر الأجواء مشمسة وصافية في مختلف أنحاء المملكة، فيما ستشهد الأقاليم الشرقية والجنوبية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة. 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء وأسفي، 31 درجة بالعيون، 32 درجة مرتقبة بطنجة وبن ملال، 35 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة بمراكش، و44 درجة أعلى المعدلات تسجل بوجدة. بالجزائر أجواء غائمة جزئيا إلى صافية بعموم المدن، درجات الحرارة المتوقعة 35 تسجل بالجزائر العاصمة وتمن راست، 33 درجة بوهران، 34 درجة ببجاية، 36 درجة بعنابة، 44 درجة بقسنطينة، 46 درجة بغردية، و48 درجة تسجل ببسكرة وأدرار. بتونس طقس مشمس بأغلب المناطق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، 40 درجة تسجل بتونس العاصمة، 41 درجة بجربة وسوسة، 39 درجة بصفاقس وقابس، 37 درجة بكل من المنستير وبنزرت وطبرقة، 47 درجة بالقصرين، و48 درجة بتوزر.
2: À 8h tout pile sur Médien, l'heure de votre journal avec Mahfoud Oulsalek. Sabah al-khair Mahfoud.
4: Sabah al-khair Mélanie, sabah al-khair Moustami'in al-Karam. Ahlan bikum ila anawin al-nashrah. لليلة 11 تواليا الجيش الأمريكي يشن ضربات على إيران لمواصلة إضعاف قدراتها في مهاجمة السفن بمضيق هرمز، وعلى وقع مخاوف من توجه التوتر نحو التوسع بالمنطقة. ترامب يتوعد الحوثيين، وأوروبا تؤكد الجاهزية لحماية الملاحة بالبحر الأحمر. باماكو تحتضن الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية المالية لبحث آفاق التعاون وإبرام اتفاقيات جديدة في قطاعات استراتيجية. الأشغال بدأت باجتماعات الخبراء وستنتهي بجلسة وزارية في 24 من الشهر الجاري.

0: حرائق الغابات في أوروبا. السلطات الإسبانية تكافح لاحتواء حريق اعتبرته من بين الأكثر تعقيداً في تاريخ البلاد، وفرق الإطفاء بفرنسا تسيطر على حريق أتى على مساحة واسعة وأجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم. في رياضة الثامنة نهتم بكرة القدم المغربية. لأول مرة في تاريخه نادي أمل تيزنيت يصعد إلى القسم الأول، ونادي تواركا يحافظ على مكانه ضمن الكبار في أعقاب إجراء لقاءات إياب السد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بتطورات التوتر الأمريكي الإيراني. شنت الولايات المتحدة لليلة 11 تواليا موجة ضربات على إيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز، مشيرة إلى أنها استهدفت عمليات عسكرية وأصولا بحرية ومستودعات طائرات ومرافق لتخزين المسيرات، إضافة إلى بنى تحتية لوجستية عسكرية. إزاء ذلك أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد. وعلى وقع المخاوف من توسع التوتر بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن الولايات المتحدة ستتولى أمر المتمردين اليمنيين الحوثيين المدعومين من إيران في حال نفذوا تهديدهم بفرض حظر على موانئ السعودية، كما أكدت أوروبا جاهزيتها لحماية الملاحة في البحر الأحمر. حول هذا الجانب نستمع لتوضيحات المتخصص في العلاقات الدولية علي هاشم شندي، تحدث من بغداد لنور الدين إيجاجان.
1: من الناحية العملية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب مصلحة استراتيجية، لذلك فإن أي تهديد فعلي ومستمر لحركة السفن التجارية قد يدفعهما إلى اتخاذ إجراءات وتكثيف عمليات المرافقة وصولا إلى تنفيذ ضربات عسكرية محدودة إذا اعتبر أن التهديد بات مباشرا. في المقابل، قد تكون هذه التصريحات بحد ذاتها جزء من سياسة الردع، إذ تهدف إلى إيصال رسالة واضحة للحوثيين بأن أي تصعيد ستكون له أكيد كلفة مرتفعة. أنا أعتقد في النهاية الأمر سيعتمد على سلوك الحوثيين على الأرض، فإذا بقيت التهديدات في إطار التصريحات فمن المرجح أن يستمر الردع السياسي والعسكري دون مواجهة مباشرة. أما إذا استؤنفت الهجمات التي تعطل الملاحة الدولية، فإن احتمالات التدخل الأمريكي أو الأوروبي سترتفع بشكل ملحوظ، وإن كان ذلك على الأرجح ضمن عمليات محدودة تستهدف حماية خطوط الملاحة وليس الانخراط في حرب واسعة.
0: أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم عن اتفاق مع السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية، وذلك في خضم تجدد المواجهات العسكرية مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط. من جانب آخر، قدر وزير الدفاع الأمريكي خلال جلسة استماع للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدر كلفة الحرب على إيران ب37.5 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليارا في منتصف ماي الماضية. نبقى في الولايات المتحدة. خلال استقباله أمس في البيت الأبيض الرئيس اللبناني جوزيف عون، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم دعم كبير للبنان، فيما عرض عون خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الدولة تربط بين انتشار الجيش اللبناني وانسحاب إسرائيل من الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق الإطار الموقع برعاية أمريكية. اللقاء يأتي في وقت بدأت فيه المرحلة الأولى من الاتفاق وسط استمرار الضغوط الأمريكية لنزع سلاح حزب الله وتوترات ميدانية رافقت انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد. نتابع تفاصيل من واشنطن في مراسلة كرام بن عائشة.
2: الرئيس اللبناني جوزيف عون حمل إلى البيت الأبيض مقترحا يتناول آلية نزع سلاح حزب الله والدفع نحو استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. عون أكد أن إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل وإرساء الاستقرار في المنطقة يمكن أن يشكل

0: بثا للرئيس الأمريكي.
1: إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد سيكون إرثكم سيادة الرئيس. معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمن، وأنا أعلم أن رؤيتكم هي السلام والاستقرار، ورؤيتي تتقاطع مع رؤيتكم، ومعا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا المسار.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من جانبه على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى لبنان ينعم بالاستقرار، مشيرا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بحزب الله. ترامب لم يستبعد التواصل مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك، دون أن يعلن عن أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.
2: تعرض لبنان لسوء المعاملة لفترة طويلة جدا، إنه شعب رائع لكنه عانى كثيرا على مدى عقود، وكما تعلمون هناك مشكلة تتمثل في حزب الله، لكننا اتخذنا خطوات أعتقد أن العالم سيلاحظها، وسنعمل على أن يعامل لبنان بالشكل الذي يستحقه وبالاحترام الذي يليق به.
0: من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمديا.
3: إلى ملف علاقات المغرب مع عمقه الإفريقي. بأكرا استقبل الرئيس الغاني جون دراماني مهام أمس وزير الخارجية ناصر بوريطة على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغانا. بهذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحياته الأخوية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي منذ الزيارة الملكية إلى غانا في فبراير 2017. وفي البيان المشترك للمباحثات التي أجراها أمس وزيرة خارجية البلدين، اعتبرت جمهورية غانا أن مخطط الحكم الذاتي يشكل الأساس الواقعي والمستدام الوحيد للتوصل إلى تسوية مقبولة لدى الأطراف لقضية الصحراء، كما أشادت عاليا بالمبادرات التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل النهوض بإفريقيا وتنميتها. وفي جمهورية البنين استقبل رئيس البلاد رومولد واداني أمس وزير الخارجية ناصر بوريطة مجددا حرصه على تعزيز الشراكة الثنائية مع المملكة. الاستقبال جاء على هامش الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية البنينية التي جددت خلالها كوتونو موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على الصحراء المغربية. كوتونو أشادت كذلك بالمبادرات التي أطلقها العاهل المغربي لفائدة القارة، وفي مقدمتها مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مع إعلان وزيرة الخارجية البنينية عزمها القيام بزيارة إلى مدينة الداخلة في المستقبل القريب. نواصل من باماكو. بها انطلقت أمس وتتواصل إلى غاية 24 من يوليوز الجاري أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين مالي والمغرب، وذلك في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين. الأشغال انطلقت باجتماعات الخبراء التي تنتهي اليوم، يعقبها منتدى الأعمال الخميس القادم على أن تعقد الجلسة الوزارية يوم 24 لبحث سبل توسيع التعاون وإبرام اتفاقيات جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والفلاحة والطاقة والبنيات التحتية إلى جانب الصحة والتكوين والأمن والثقافة. حول العلاقات المغربية المالية نستمع من باماكو لتوضيحات إدريس سباعين سفير المملكة المغربية لدى مالي، وقد حاورته أليسيا ميهامي.
4: علاقة المغرب مع مالي هي علاقة قديمة ومتينة منذ قديم الزمن، وهذه العلاقة تميزت في إنشاء صداقة حميمية واتفاقات في جميع الميدان منذ الستينات، لكن هذه العلاقة تميزت بعد الزيارتين التي قام بهما صاحب الجلالة محمد السادس في سنتي 2013 و2014، وتمت المصادقة على عدة اتفاقات. الآن بعد هذا التغيير الجذري للسياسة الخارجية لمالي بسحبها لاعتراف الجمهورية المغربية، تم اتفاق على يعني تعزيز هذه العلاقة إلى ميادين متميزة، خاصة التي أرى مالي أنها في حاجة المساء إليها، كالطاقة، الصحة، التعليم، التكوين وعدة مجالات. ستكون يعني اتفاقات ستوقع في هذا الإطار في هذه الأيام المقبلة.
3: نفتح الآن ملف الحرائق في أوروبا. في فرنسا

0: أمس سيطرت فرق الإطفاء على حريق في جنوب البلاد أتى على مساحة واسعة وأجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم. وفي إسبانيا تكافح السلطات لاحتواء حريق وصفته بأنه من بين الأكثر تعقيدا في تاريخ البلاد، بعدما أتى على نحو 29 ألف هكتار وأجبر أكثر من 1000 شخص على الإجلاء. نتابع التفاصيل في تقرير محمد بن عبو.
1: في إسبانيا وصفت السلطات الإقليمية للحريق المندلع في مقاطعة غوادالاخارا على بعد نحو 100 كيلومتر من مدريد بأنه واحد من أكثر الحرائق تعقيدا في التاريخ المعاصر للبلاد، بعدما التهم أكثر من 29 ألف هكتار من الأراضي. وتشارك في عمليات الإخماد نحو 600 من عناصر الإطفاء والعسكريين إلى جانب 29 طائرة ومروحية في أكبر عملية تعبئة من نوعها في تاريخ إقليم قشتالة. ورغم نجاح فرق الإطفاء في الحد من تقدم النيران نحو الأقاليم المجاورة، تؤكد السلطات أن إعلان السيطرة الكاملة على الحريق لا يزال سابقا لأوانه. وفي فرنسا ارتفعت حصيلة المأساة بعدما أعلن وزير الداخلية الفرنسي وفاة عنصرين من رجال الإطفاء أثناء تدخل لإخماد حريق اندلع في مبنى قرب بوردو جنوب غربي البلاد. وتعيد هذه الحرائق المتزامنة إلى الواجهة تداعيات التغير المناخي، إذ باتت موجات الحر أطول وأكثر تواترا بحسب خبراء، مع درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية، ما يجعل الغطاء النباتي أكثر جفافا وقابلية للاشتعال، ويحول موسم الحرائق إلى تحد متزايد أمام أجهزة الطوارئ في أوروبا.
0: يتوقع أن تقدم وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية اليوم استقالتها إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بعد إقرار البرلمان تدبيرا مثيرا للجدل بشأن المبيدات كانت تعارضه وفق ما أفادت أوساطها. في الصفحة الرياضية نهتم بكرة القدم المغربية. صعد نادي أمل تيزنيت إلى القسم الأول لأول مرة في تاريخه، فيما حافظت ورقة على مكانه ضمن الكبار في عقاب إجراء لقاءات إياب السد. نتابع التفاصيل معك فؤاد الحناوي.
2: وفريق أمل تيزنيت محفوظ الذي يحقق الصعود لأول مرة في مشواره الكروي، وجاء ذلك بعد تعادله أمس أمام أولمبيك تشيرا بهدف لمثله، بعدما كان فريق تشيرا سباق لتسجيل. فريق أمل تيزنيت عدل النتيجة بواسطة زكريا الصالحي، وبالتالي يحقق حلما يراوده منذ إحداثه في العام 48 900 وألف. بخصوص هذا الصعود نسمع لمدربه اللاعب الدولي السابق عبد الرحيم شكيلت.
3: أول شيء كنبغي نهدي هذا الإنجاز جميع الساكنة ديال مدينة تيزنيت. كنظن بأن هذا الثمرة ديال العمل منذ من شهر 7 في السنة الماضية. كنظن بأن الحمد لله هاد اللاعبين كيستاهلوا هاد النتيجة. الحمد لله يعني العمل اللي قمنا به ما مشاش في الخاوي الحمد لله، وكانت نتيجة أننا وصلنا للقسم الوطني الأول. كنظن بأن الحمد لله كنستاهلوا هاد الإنجاز هذا، ونتمنى من الله أن فريق أمل تيزنيت يقول كلمة ديالو إن شاء الله مستقبلا، لأن ما شفنا من هاد الناس إلا الخير.
2: فريق آخر سيكون ضمن الكبار الموسم القادم هو اتحاد تورغا الذي حافظ على مقعده ضمن أندية الصف، وجاء ذلك بعد فوزه العريض أمس على حساب شباب المسيرة بثلاثية نظيفة. وكان فريق اتحاد تورغا قد عانى الأمرين طوال الموسم، ظل يحتل المراكز الأخيرة منذ بداية الموسم، إلا أنه تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في الدورات الأخيرة منها مكنته وخولته إجراء لقاءات السد.
0: شكرا لك فؤاد الحناوي. وفي كرة القدم المغربية دائما انتخب منخرط نادي الوداد الرياضي إبراهيم العسري رئيسا جديدا للنادي، وذلك خلال إشغال الجمع العام العادي ليخلف هشام أيتمنى الذي كان قدم استقالته من رئاسة الفريق رفقة أعضاء المكتب المسير. وأسفرت الجولة الأولى والثانية من التصويت عن تصدر إبراهيم العسري للنتائج متقدما على ياسين سعد الله وأنس كرامي، وسيتحمل الرئيس الجديد مسؤولية إعادة الفريق لسكة الانتصارات والألقاب. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
4: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Et comme tous les jours, on termine Matin Info en culture. Après le succès d'Oppenheimer, Christopher Nolan confirme une nouvelle fois son statut de cinéaste incontournable, porté par un budget de production estimé à 250 millions de dollars. Sa fresque épique, L'Odyssée, dont tout le monde parle en ce moment, réalise un démarrage spectaculaire. Le film atteint 264 millions de dollars au box-office mondial dès son premier week-end. C'est la chronique signée Bilal Marmi.
2: أهلا بكم. شريط كلف إنتاجه 250 مليون دولار صار حديث العالم، يتحدث عنه العارفون بالسينما، ويتحدث عنه أيضا حتى من لم تلج أقدامهم قاعة في يوم من الأيام. The Odyssey، الأوديسا لكريستوفر نولان، الشريط الذي صور جزئيا عندنا في المغرب. شريط كلف 250 مليون دولار، واعتبر الجميع بأنه رقم ضخم جدا. ثم خرجت يونيفرسال بيكتشرز قبل يومين لتخبر من يعتبر كلفة الإنتاج كبيرة بأن الشريط حقق إيرادات تجاوزت 264 مليون دولار من مبيعات التذاكر على مستوى العالم، منها نحو 125 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا في أول عطلة نهاية أسبوع لعرضه. ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ يعني ببساطة بأن الإيرادات في أول نهاية أسبوع من العرض بيومين ونصف تجاوزت كلفة الإنتاج الإجمالية. هم يعرفون ماذا يفعلون، وهم أذكياء، وهم لن يرصدوا 250 مليون دولار لإنتاج شريط غير مربح منذ بداية عرضه. هم يحسبون كل التفاصيل، وهم قادرون على الدفع وقادرون على تحصيل الأرباح. هم آلة، وآلة هوليود لا يشكك في قدراتها إلا من بينهم وبين مهنة الإنتاج كثير من جهل وقليل من معرفة. نحو 264 مليون دولار، وبعد أيام ستصل الإيرادات لنصف مليار دولار، والرقم سيكبر مع توالي الأيام. حتى غير المهتم بالسينما صار يعرف بأن الفيلم مقتبس من الملحمة الشعرية الإغريقية القديمة لهوميروس، وفيه يجسد مات دايمون دور البطل اليوناني أوديسيوس متتبعا رحلته الشاقة والمحفوفة بالمخاطر للعودة إلى وطنه. الأوديسا، الأوديسي حقق أكبر إيراد افتتاح فيلم في مشوار كريستوفر نولان دون احتساب التضخم، وثالث أعلى إيرادات له في الولايات المتحدة وكندا بعد شريطي The Dark Knight و The Dark Knight Rises. الجميل في القصة من ألفها إلى يائها أن عشاق السينما الحقيقيين بدأوا في حجز تذاكر The Odyssey قبل نحو عام. طرحت للبيع مجموعة مختارة، منها في دور تعمل بنظام العرض آيماكس ذي الشاشات الخاصة. شركة آيماكس المطورة لذلك النظام أفضت بأن الإقبال على التذاكر كان كبيرا جدا، مما دفع أكثر من 50 دار عرض في أنحاء أمريكا الشمالية إلى إضافة عروض تمتد من منتصف الليل حتى 7 صباحا. نعم، من منتصف الليل إلى 7 صباحا. أيضا هناك قاعات تعرض الشريط طيلة 24 ساعة. ثم ماذا بعد؟ تريدون أرقاما أكبر؟ سأقوم بجولة أخرى وسأعود بأرقام إيرادات خيالية ليثق بالمتتبع. هذا الشريط سيحقق إيرادات بأرقام لم تكن

0: Matin Info, Mélanie Pinto.
1: Et vous êtes bien sûr Mehdi, merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent Matin Info. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Mehdi et Abdelrahim à la réalisation ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h présentée ce matin par Asma Bachri. Asma.
2: Ça va le khair Mélanie, ça va le khair Moustamiaïna. أهلا بكم لليلة 11 تواليا شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات على إيران. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. إذا ذلك أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم بأن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد. خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط. من جانب آخر، قدر وزير الدفاع الأمريكي خلال جلسة استماع للجنة المخصصة بمجلس الشيوخ الأمريكي، قدر كلفة الحرب على إيران بأزيد من 37 مليار دولار حتى الآن. في الشأن المغربي، بأكرا استقبل الرئيس الغاني أمس وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب

0: المغرب وغانا. في هذه المناسبة بعث الرئيس الغاني تحيته الأخوية إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في إطار التعاون الثنائي بين البلدين منذ زيارة الملكية إلى غانا في فبراير 2017. وفي جمهورية البنين استقبل رئيس البلاد أمس كذلك وزير الخارجية ناصر بوريطة، وجدد الحرص على تعزيز الشراكة الثنائية مع المملكة. الاستقبال جاء على هامش الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية البنينية التي جددت خلالها كوتونو موقفها الثابت الدعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادتها على الصحراء المغربية. كوتونو أشادت كذلك بالمبادرات التي أطلقها العاهل المغربي لفائدة القارة. وفي مالي انطلقت أمس وتتواصل إلى غاية 24 من يوليوز الجارية أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين مالي والمغرب، وذلك في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين. في تطورات الحرائق بالجزائر، أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 6 وفيات منذ بدء هذه الموجة التي تجتاح مناطق عدة في البلاد. أوروبيا سيطرت فرق الإطفاء في جنوب فرنسا على حريق أتى على مساحة واسعة وأجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم. وفي إسبانيا تكافح السلطات لاحتواء حريق وصفته بأنه من بين الأكثر تعقيدا في تاريخ البلاد، بعدما أتى على نحو 29,000 هكتار وأجبر أكثر من 1,000 شخص على الإجلاء. أختم بالخبر الرياضي. وكرة القدم المغربية، صعد نادي أمل تزنيت إلى القسم الأول من البطولة الاحترافية لأول مرة في تاريخه، فيما حافظ نادي تورغا على مكانته ضمن الكبار، وذلك في عقاب إجراء لقاءات إياب السد. ختم هذا الموجز، بعد قليل تلتقون مع كريمة في بخومي كافي.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: أنا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
3: كل شيء ممكن مع سلف بلادي إيمول ديال البنك الشعبي. استفدوا من أقساط قابلة للتعديل، نسب فائدة تفضيلية، تأجيل بداية تسديد وتمويل أشغال الإصلاح مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
4: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
5: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à conditions.

0: لقب مهرجان أوروج تالنت
1: أيام 24 و 25 يوليوز في كورنيش مهدية مهدية. للمزيد من المعلومات زوروا الموقع orange.ma/orangetalents. أورانج المساند الرسمي للمواهب المغربية.
2: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه. دايزها الكلام مع الصيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بوايما.
3: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: تعبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: نتغداو جميع
2: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
1: خاصنا نشريو شنو ناقصنا للضياف.
3: هاد الصيف مع إيكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم إيكيا على إيكيا بويما والابليكاسيون إيكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.
4: مغاربة العالم، هذا ماشي صيف عادي، هذا راه صيف الهمزة. بنك اوف افريكا موجد لكم عروض وتخفيضات باش تفتحوا الحساب وتشريوا داركم وتصرفوا الدوفيز وامتيازات في الخلاص بالبطاقه. دايز هالكلام مع الصيف الهمزه ديال بنك اوف افريكا، ديما كاين الحل. للمزيد من المعلومات بنك اوف افريكا بويما.
5: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ لاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
2: هذا الصيف على ميديا، صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 10.
3: معكم أسماء بشري، أهلا بكم. أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أنها تتابع ببالغ الانشغال الأحداث والوقائع التي أفضت إلى وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من السلطات الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الفاجعة، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان تطبيق كامل للإجراءات والتدابير القانونية المطلوبة. وأكدت الوزارة أن السلطات المغربية ستواصل متابعة هذا الموضوع عن كثب في إطار حرصها الدائم على حماية مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن تعليمات صارمة قد أعطيت بهذا الشأن للسفارة والقنصلية العامة المعنيتين لتتبع تطورات القضية. في باقي أبرز تطورات الشرق الأوسط، أدت ضربات أمريكية جديدة إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أن الحرب لم تنتهي بعد مع إيران التي كبدت البلاد الولايات المتحدة 37 مليار دولار حتى الآن. وقبل قليل أعلن الجيش الأردني اعتراض 4 صواريخ من إيران، بينما سقط آخرين في منطقتين نائيتين دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. في البيت الأبيض التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره اللبناني جوزيف عون، وقال إنه يريد تقديم مساعدة كبيرة إلى لبنان مع بدء تطبيق اتفاق إطار مع إسرائيل برئاية أمريكية. قتل 12 فلسطينيا، 6 منهم من عائلة واحدة وبينهم 4 أطفال في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة بحسب الدفاع المدني في القطاع. أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من 22 من سبتمبر، وبذلك تنضم هولندا إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا التي فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون. إلى سوريا يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت لاحق هذا الأسبوع للتعبير عن دعمه للانتقال السياسي في أول زيارة لأمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ 2009. بعد حرائق أوروبا تشتد قوة عاصفة استوائية في خليج المكسيك وتهدد عدة ولايات جنوب الولايات المتحدة برياح قوية وفيضانات ساحلية. وفي تشيلي ارتفع عدد قتلى عاصفة عنيفة ضربت البلاد، ارتفع إلى 13 على الأقل وفقا لحصيلة جديدة أعلنتها الحكومة، فيما لا يزال أكثر من 60,000 شخص معزولين بسبب انقطاع الطرق. ختام هذا الموجز، بعد قليل تلتقون مع سعيدة في صباحيات صيفية.
4: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح سعيد وأكيد أرحب بكم مجددا مستمعينا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم صباحية الصيفية. سعداء بأن نكون معكم دائما من الاثنين إلى الجمعة، فمرحبا بكم وأوقات طيبة ومفيدة للجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: مرة أخرى أرحب بكل من التحق بنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صباحية صيفية، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح بأجواء من المتعة والفائدة من خلال مختارات غنائية مميزة وفقرة معلومات صيفية مليئة بالنصائح والإرشادات التي تساعدكم على الاستمتاع بعطلة صيفية آمنة وصحية. في فقرة الحوار لهذا اليوم سنسلط الضوء على موضوع صحي يهم الجميع، نساء ورجال أكيد، طرق الوقاية والحماية من أمراض القلب قبل حدوثها. سنتعرف على أهم عوامل الخطر التي تهدد صحة القلب وكيف يمكن لنمط الحياة الصحي والتغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم أن يساهم في الوقاية من أمراض القلب والشرايين والحفاظ على قلب سليم ينبض بالحياة. فكونوا معنا في هذه الرحلة الصباحية المفيدة، ونتمنى لكم أوقات ممتعة ومليئة بالصحة والعافية. أكيد نبدأ كالعادة بأول اختيار غنائي بصوت الفنانة إليسا خوري، كل يوم في عمري.

مرة أخرى أرحب بكم معنا مستمعينا في برنامجكم صباحية صيفية، لقاء إنه رافقكم في كل صباح على ميديا من الاثنين إلى الجمعة بأجواء من المتعة والفائدة من خلال أكيد فقرات متنوعة، معلومات صيفية مليئة بالنصائح والإرشادات اللي كتساعدنا جميعا على الاستمتاع بعطلة صيفية أمنة وصحية، ومواضيع نأمل بأن تكون دائما مفيدة لنا ولكم. اليوم سنتحدث عن موضوع صحي يهم الجميع، وهو طرق الوقاية والحماية من أمراض القلب قبل حدوثها، وذلك رفقة ضيفنا اليوم البروفيسور أحمد بن نيس، اختصاصي في أمراض القلب والشريين. فنتمنى بأن تتابعوا معنا اللقاء وأكيد الحوار مباشرة بعد موجز 10:30. أما اللحظة فنتوقف إذن مع فقرة المعلومات الصيفية. في فقرة معلومات صيفية سنبدأ معكم بكيف ومتى نشرب الماء في فصل الصيف. أكيد مستمعينا، مع ارتفاع درجة الحرارة يفقد الجسم كميات مهمة من السوائل والأملاح المعدنية عبر التعرق، لذلك يبقى شرب الماء أفضل وسيلة للحفاظ على التوازن المائي والوقاية من الجفاف والإرهاق الحراري. فمتى إذن نشرب الماء؟ يجب شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم، كذلك قبل الخروج إلى الشمس أو القيام بمجهود بدني، كذلك يجب شرب الماء على فترات منتظمة خلال اليوم حتى في غياب الشعور بالعطش، كذلك شرب الماء ضروري أثناء وبعد ممارسة الرياضة، وكذلك عند تناول وجبات غنية بالملح أو خلال السفر والتنقل. كيف نشرب الماء؟ يجب أن نشرب الماء على جرعات صغيرة ومتفرقة طوال اليوم، وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش الشديد، كذلك يجب حمل قنينة ماء عند الخروج من المنزل، والإكثار كذلك من الفواكه والخضر الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار وغيرها. ويبقى السؤال المطروح دائما، هل الماء المثلج أفضل في فصل الصيف؟ يعتقد الكثيرون أن الماء شديد البرودة أو المثلج هو الأفضل خلال فصل الصيف، لكن الخبراء ينصحون بشرب الماء البارد باعتدال أو معتدل البرودة، فالماء المثلج قد يسبب لدى بعض الأشخاص إزعاجا في المعدة أو بالحلق، خاصة بعد التعرض الطويل للشمس أو بعد ممارسة مجهود بدني كبير، وكذلك بعد ممارسة الرياضة. الأهم من درجة حرارة الماء هو شرب كمية كافية منه بانتظام طوال اليوم. بالنسبة للمعلومة الصيفية، شعور بالعطش مستمعينا ليس دائما أول علامة على نقص الماء في الجسم، فقد تظهر قبل ذلك علامات مثل التعب، الصداع أو ألم في الرأس، ضعف التركيز وجفاف الفم. رسالتنا اليوم، في الأيام الحار وارتفاع درجة الحرارة لا تنتظروا العطش لتشربوا الماء، واجعلوا الترطيب عادة يومية للحفاظ على نشاط الجسم وصحة القلب والكلى والدماغ، والاستمتاع بصيف آمن وصحي. لو خيروني، من الآن أغنية لهاني شاكر.

نواصل معكم فقرتنا دائما فقرة معلومات صيفية في برنامجكم صباحية صيفية بكيف نتعامل مع التغذية في فصل الصيف. خلال فصل الصيف مستمعينا يحتاج الجسم إلى غذاء خفيف ومتوازن يساعده على مقاومة الحرارة ويحافظ على نشاطه وترطيبه، لذلك ينصح بالإكثار من الخضر والفواكه الموسمية الغنية بالماء والفيتامينات مع التقليل من الوجبات الدسمة والثقيلة التي تزيد الشعور بالتعب والخمول. إذن نصائح غذائية صيفية تبدأ بتناول وجبات خفيفة ومتعددة بدل الوجبات الكبيرة، كذلك الإكثار من شرب الماء والسوائل الصحية كما ذكرنا سابقا، الحرص على تناول السلطات والخضار الطرية، اختيار الفواكه الصيفية مثل المشمش الخوخ والبطيخ، تجنب الإفراط في المقليات والوجبات السريعة، عدم ترك الأطعمة خارج الثلاجة لفترات طويلة لتفادي التسممات الغذائية. وربما نطرح السؤال التالي، ماذا نختار عندما نتناول الطعام في المطاعم؟ عند تناول الطعام خارج المنزل يفضل مستمعينا اختيار السلطات المتنوعة مع الخضر الطرية، الأسماك المشوية الغنية بالأوميغا 3، الدجاج المشوي أو المطهو بطريقة صحية، كذلك اختاروا أطباق الخضر المطهية أو المشوية والفواكه الطرية كتحلية بدل

الحلويات الغنية بالسكر، ويفضل التقليل من الوجبات المقلية، الصلصات الدسمة والغنية بالدهون، كذلك المشروبات الغازية والمحلات بكثرة، والحلويات الثقيلة بعد الوجبات. معلومة صيفية إذن، الأسماك المشوية والسلطات المتنوعة تعتبر أفضل خيار صحي في المطاعم خلال فصل الصيف، لأنها توفر البروتينات والعناصر الغذائية الضرورية دون أن تثقل عملية الهضم. ورسالتنا الصيفية، استمتعوا بمذاق الصيف لكن اجعلوا الغذاء خفيف ومتوازن، فالصحة لا تعني الحرمان بل حسن الاختيار. طبق مليء بالألوان من الخضر والفواكه قد يكون أفضل وجبة تمنحكم الطاقة والانتعاش خلال الأيام الصيفية الساخنة. بهذا تنتهي هذه المعلومات في الفقرة الأولى، لكن لنا عودة مباشرة بعد موجز 10:30 بموضوع صحي مهم يتعلق الأمر بكيف نحمي قلوبنا قبل الإصابة بأمراض القلب، وضيفنا اليوم البروفيسور أحمد بن نيس. نتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع.

0: مدينة صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: مرحبا بكم في الجزء الثاني من صباحيات صيفية لحظات، ويلتحق بنا البروفيسور أحمد بن نيس أخصائي في أمراض القلب والشرايين لنتعرف معه على أهم السبل والإجراءات التي تساعدنا على الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية، فكونوا معنا بعد قليل. خالد الشيخ، انت بشر.

0: أجمل تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، ونرحب بكم دائما معنا في صباحية الصيفية. في هذا الجزء الثاني سنتوقف مع موضوع كيف نحمي قلوبنا قبل الإصابة بأمراض القلب، يعني الوقاية خير من العلاج. فكما هو معروف القلب هو محرك الحياة، وصحة القلب لا تقتصر فقط على غياب المرض، بل تبدأ من تبني نمط حياة صحي يحمي الإنسان من الإصابة بأمراض القلب والشرايين قبل ظهورها. ومع تزايد عوامل الخطر المرتبطة بالتغذية غير المتوازنة، قلة الحركة والتدخين والتوتر، أصبحت الوقاية ضرورة وليست اختيار. للحديث عن هذا الموضوع المهم يسعدنا أن يكون معنا الآن البروفيسور أحمد بن نيس، أخصائي أمراض القلب والشرايين، لنتعرف معه على أهم الطرق والإجراءات التي تساعدنا على الحفاظ على صحة القلب والوقاية من الأمراض القلبية. فيا صباح الخير بروفيسور، أهلا وسهلا بك، وشكرا شكرا جزيلا على وجودك معنا في صباحيات صيفية لهذا اليوم. أهلا وشكرا أكيد لهذا اليوم ودائما مرحبا.
1: شكرا للسعيدة، وشكرا لك والمستمعين والمستمعات، وخصوصا اختاريتي هذا الموضوع اللي مهم جدا، لأنه يعني أول حالات الوفيات في العالم هي أمراض القلب والشرايين. وكما تفضلتي وقلتي بأنه الوقاية ضرورية، ويعني الرسالة الأولى اللي نقدر نوجهها للمستمعين والمستمعات بأنه 80% ديال الأزمات من النوبات القلبية أو الجلطات القلبية أو السكتات القلبية يمكن تفادوها بالحماية لا بريفونسيون. يعني هذه نقطة مهمة. يعني ماشي هي أمراض يعني النوبات القلبية أو النوبات الدماغية، فيمكن تفادوها إلى تبعنا الوقاية اللي هي ضرورية ومؤكدة.
0: طيب، إذن الوقاية من الأولويات الصحية لأمراض القلب والشرايين، فإذا قدرنا نوقف الآن مع أبرز العوامل ديال الخطر اللي كتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب بروفيسور.
1: العامل الأول اللي هو في الرقم واحد هو التدخين. فالتدخين المبكر ولا تدخين سلبي ولا تدخين يعني التدخين كلهم عوامل، هما أول عامل اللي كيؤدي للنوبات القلبية خصوصا عند الشبان. وما حد الإنسان تبدأ صغير في التدخين وما حد الإصابة بالنوبات القلبية أو الأزمات القلبية كتكثر. فيعني العامل الأول كما قلنا هو التدخين. التدخين وكذلك استخدام المنتجات ديال التبغ، اي منتجات ديال التبغ. علاش؟ لانه المواد الكيميائيه اللي موجوده في التبغ كتضرب القلب والاوعيه والدمويه وكتقلل من مستويات الاكسجين في الدم، وبالتالي الاصابه اكثر بامراض القلب والشرايين اللي كتكون اكثر. عامل ثاني هو عدم الحركه، يعني الانسان اللي ما كيتحركش نهائيا وما تيدير اي مجهود خلال 24 ساعه فهذا هو عامل مهم. وهذا العامل ممكن نصنفوه يعني بحل عدم بحل التدخين، عدم الحركه يعني الخمول. النقطه الثالثه هو الزياده في الوزن، واحد الانسان كيزيد في الوزن وما حد الاصابه بامراض القلب والشرايين كتكون اكثر. فالسمنه كتؤدي لارتفاع الضغط الدموي، كتؤدي اكثر لداء السكري، كتؤدي اكثر لتصلب في العروق ديال القلب وديال الشرايين، كتؤدي اكثر لامراض اخرى، وبالتالي زيادة في الوزن هي من العوامل المهمة لأمراض القلب والشرايين. العامل الرابع هو داء السكري، والإنسان ما حد كيتصاب داء السكري صغير وما حد الإصابة دياله بالجلطات القلبية أو الجلطات الدماغية كتكون أكثر، خصوصا إذا كان إنسان عنده داء السكري تيب 2، خصوصا إذا كان معه ارتفاع الضغط الدموي وعدم الحركة ومعه الكوليسترول. وفداء السكري مع التدخين هما عوامل مهمة اللي كتؤدي لأمراض القلب والشرايين. كذلك الكوليسترول. الكوليسترول يعني هناك جميع الدراسات الطبية كتأكد بأن الكوليسترول السيء يؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية المبكرة، وخصوصا الكوليسترول السيء. ليش؟ لأنه العرق يتخنقه وتولي التشحم ديال العرق يتزاد بسرعة والعرق يتخنقوا وتوقع هناك أزمات مبكرة. العامل الآخر هو الناس

0: عندهم امراض ديال الكلي، يعني الناس اللي مرضى بالكلي هما كيمرضوا اكثر بالنوبات القلبيه والنوبات الدماغيه. هناك بعض العوامل اللي مع الاسف ما نقدر ندير عليها حتى شي حاجه، اللي هما الوراثه. الانسان الى عنده الوالدين ديالو تصابوا مبكرا يعني بازمه قلبيه او نوبه دماغيه مبكره، فهذا كيأهل الواحد باش يكون عنده اكثر عرضه لهذه الجلطات القلبيه ولا الجلطات الدماغيه. يعني كاين العوامل اللي كنقدروا
1: نتحكموا فيها
0: ناثروها نتحكموا فيها. العامل الاول هو التدخين، الزياده في الوزن، الكوليسترول، السكري وعدم الحركه. هذو عوامل اللي غناكدوا عليها كثير لانهم عامل اهم العوامل اللي كتادي الأزمات القلبية والأزمات الدماغية.
1: طيب بالإضافة لما ذكرتم بروفيسور، كيف يؤثر كذلك التوتر والضغط النفسي على صحة القلب؟ لأننا الآن أصبحنا نسمع كثيرا تأثير التوتر على الصحة بشكل عام وعلى الصحة ديال القلب كذلك.
0: فأكيد الإنسان اللي كان عنده توتر مستمر فكيعطي واحد ارتفاع في الضغط الدموي، كذلك التوتر كيؤدي الإفراط في تناول الطعام وشرب والتدخين والكحول، وبالتالي كيؤدي لهذه النوبات القلبيه والنوبات الدماغيه. وجميع الدراسات كتبين بانه الناس اللي اللي عندهم واحد التوتر مثلا في العمل ولا في الحياه ولا هنا، لكن الناس اللي مصابين بالقلق المزمن والاكتئاب فهم معرضين اكثر لارتفاع الضغط الدموي. وعلاش؟ لانه انخفاض معدل الدم كينقص في القلب، وكذلك يتسابوا اكثر كما قلت بالجلطات القلبيه والدماغيه. الى حاجه اخرى اللي غنزيدوها مع التوتر هي النوم. هي النوم الناس اللي ما عندهمش النوم منتظم ولا ما تينعسوش واحد 7 سوايع منتظمه مزيانه اللي كتمكنهم باش لوندومان الصباح ريكوبير بيان، عندهم واحد لو سومي ريكوبيراتور، فهاد الناس كيتصابوا اكثر حتى هما الجلطات القلبيه والجلطات الدماغيه. كذلك زياده كما قال زياده في الوزن، وهذا الشيء مترابط ما بين الناس اللي عندهم زياده في الوزن والناس اللي عندهم السكري واللي كيدخنوا واللي ما عندهم النوم مضطرب. فالناس اللي عندهم الشخير بالليل بزاف يعني داك لو سيندروم دابري دو سومي كيختنقوا في الليل، هذا هما تيتصابوا اكثر بالنوبات القلبيه والنوبات الدماغيه.
1: طيب إذن في إطار الوقاية من أمراض القلب بروفيسور، واش هناك أعراض مبكرة تستوجب علينا استشارة الطبيب ديال القلب والفحوصات الدورية اللي خصنا نقوم بها للكشف المبكر عن عوامل الخطر؟ إذن
0: اللي كنأكدوا عليه هو بأنه أولا إنسان يراقب الوزن دياله بطريقة مستمرة، يعني وكل زيادة في كيلوغرام راه هي خطر بالنسبة للصحة دياله. وابتداء من 40 سنة الإنسان يأخذ الضغط الدموي ديالو، يعرف شنو الضغط الدموي ديالو، على الأقل مرة في السنة يأخذ الضغط الدموي ديالو. ثاني يعبر السكر ديالو ابتداء من 40 سنة، وكذلك مع السكر يعبر الخزان ديال السكر، يعبر الكوليسترول ديالو. أوكي، هادو هما النقاط المهمة. ويعرف سكون أبل لانديز دو ماس كوربوريل، يعني واش هو في السمنة ولا لا. فهاد العوامل بسيطة اللي كتمكن باش نعرفو في الأول واش الإنسان خصو وقاية أكثر، وكنمكنو باش نراقبو الطونسيون ديالو والسكر ديالو، وكنتفاداو بالتالي الأزمات القلبية والأزمات الدماغية. فهي نقاط سهلة، أي واحد فينا خصو يعرف في 40 سنة الضغط الدموي ديالو، الوزن ديالو، والسكر والكوليسترول. هادشي اللي كنطلبو منه. علاش؟ لأن غتمكننا باش نديرو وقاية مبكرة. ماشي حتى إنسان غالبية شنو الناس كيوقع لهم؟ كيمشي عند الطبيب ما عنده حتى شي حاجة، كيلقى بين عنده السكر وبين عنده التونسيون وبأنه عنده الكوليسترول. فهادو كلهم بثلاثة هما قاتلين صامتين، يعني كيقتلوا الإنسان ديال العروق بصمت
1: بدون
0: أعراض. فبالتالي يجيبوا ابتداء من 40 سنة الإنسان يمشي عند الطبيب يقول الله يخليك بغيت نشوف التونسيون ديالي، نشوف الكوليسترول ديالي، نشوف السكر ديالي، باش إلا كان شي وقاية كتبدا بكري. والإنسان خصو يبدا براسو أولا ينقطع التدخين.
1: نعم. طيب بروفيسور، أمراض القلب ما بقاش مرتبطة بالتقدم في السن وأصبحت تصيب كذلك الشباب، فلماذا وكيف كذلك للشباب يحميوا القلب ديالهم؟
0: العوامل اللي كان أول عامل اللي كيؤدي للأزمات القلبية والنوبات القلبية والموت المفاجئ عند الشبان هو أولا التدخين، والعامل الثاني هو تناول المواد المحظورة اللي هما مثلا تولي دروغ. لأنه لي دروغ كلهم كيؤديوا للأزمات القلبية. لا كوكايين هي أول عامل اللي كيؤدي لانسداد في العروق ديال القلب. لا كوكايين يعني نأكدوا عليها كوكايين، كذلك جميع أنواع المخدرات.

0: كلهم يعني كيأثروا بطريقة سلبية على القلب. علاش؟ لأنه ترفعوا من عدة مواد ترفعوا مادة من الهرمونات اللي كتعطي دقات القلب كتزاد، كذلك يطلعوا من تخثر ديال الدم. وملي كيتزادوا هذوك الهرمونات اللي كاتيكولامين وكيتزاد معاهم عوامل تخثر الدم، فكيقدر العروق ديال القلب يتخنقوا وكيقدروا يؤديوا للأزمات القلبية والأزمات الدماغية. أولا التدخين، تناول المواد المحظورة، كذلك عند الشبان اللي كيمشيو للقاعات الرياضية اللي كيتناولوا الدوباج، يعني العوامل ديال الدوباج، المواد ديال الدوباج كلهم تعطوا ارتفاع الضغط الدموي. نقطة أخرى عند النساء الشابات هما التدخين وتناول أقراص من الحمل. فالنساء اللي عندهم زيادة في الوزن وكيدخنوا وكيتناولوا كيتناولوا أقراص الحمل، باش نفهموا مزيان، خصو يكون هاد الثلاثي هذا اللي كيكون هاد الثلاثي هذا فهو كيعطي أكثر أمراض القلب والشرايين والنوبات القلبية. وأكد نقطة أخرى، ماشي بحال اللي كنسحب لينا بأنه أمراض القلب كتصيب أكثر الرجال أكثر من النساء، هي كتصيب كذلك النساء والنساء في سن مبكر وقبل من سن اليأس، خصوصا النساء اللي كيدخنوا. النساء اللي كيدخنوا خصنا نعاود نفكرهم بأنه التدخين هو الأول عامل. دابا غالبا كيجينا مثلا نساء شابات 30 عام 40 سنة وما عندهم أزمة قلبية، وكتقول ما يمكنش راه السيدة باقا صغيرة، وين علاش؟ يعني ملي كتبحث مع السيدة كتلقى كتدخن وفي نفس الوقت كتاخذ أقراص من الحمل وما كتعملش الرياضة وعندها زيادة في الوزن وعندها التوتر، فهذا الشيء اللي كيؤدي لبعض الخطرات الموت مبكر أو لا جلطات قلبية ولا دماغية عند الشابات.
1: وماذا الآن عن النظام الغذائي والأطعمة؟ واش هناك أطعمة تقدر تأثر كذلك على صحة القلب أو لا تحمي القلب بروفيسور؟
0: فالنقطة المهمة هو كما قلت هو لابد يكون عن الإنسان عنده نظام غذائي صحيح، خصو يتناول الخضروات والفواكه، خصو يتناول كذلك اللحوم الأسماك اللي خفيفة الدهن اللي ما فيهاش لاغريس، المشتقات الحليب يعني قليلة الدسم، كذلك الحبوب الكاملة، هذه كلها نقطة مهمة. واني بعد الأكل اللي كيأثر على الصحة هما الوجبات اللي فيها الملح بزاف، خصوصا هاد الوجبات اللي سريعة التحضير،
1: الوجبات السريعة
0: السريعة، هادشي ديال الاندستريال اللي كتير، كذلك المشروبات اللي فيها السكر بزاف، كنلاحظوا بين الشبان غازية ولا فيهم السكر بزاف، كذلك تناول الكربوهيدرات العالية يعني اللي فيها السكر بزاف، كذلك المشروبات الكحولية، الأطعمة الغير معالجة، اللحوم، هذه نقطة أخرى، اللحوم المصطنعة، هاد الدهون كلها الحمراء واشتقات الحليب والدهون اللي كانت متحولة، يعني الإنسان الله يخلينا الإنسان يبقى في واحد الرجيم ميديتراني، يعني احنا ورثنا واحد الرجيم اللي هو ممتاز بالنسبة للصحة، وهذا الرجيم اللي هو مثال بالنسبة للعالم كامل، هذا الرجيم ميديتراني، أكل خضار وفواكه، الأكل ديال الدار، الأكل ديال يعني الأكل اللي تناكلو كاملين، هذا كله أكل مفيد،
1: أكل مغربي ممتاز، الطريقة المغربية ممتازة
0: ممتاز، نعم صح، وتحافظ على الصحة لأنه دخل لو ريجيم ميديتراني
1: العبيد المتوسط،
0: وعلى متوسطي، وكنظن بانه هاد فيه الخضار فيه فواكه
1: زيت زيتون
0: فوالا الفول البقوليات اللحوم الاسماك الخفيفه الدهن، هذه كلها نقاط مهمه. وكذلك زدنا مع الغذاء المفيد للصحه، زدنا معاه الحركه، وزدنا معاه مراقبه الوزن وعدم التوتر عدم التدخين، فالانسان يقدر يعيش. كتعرف بانه حاليا في اوروبا اي طفل كيتزاد كيقدر يعيش اكثر من 50% عنده الحظ باش يعيش اكثر من 100 سنه، يعني كاين تقدم مهم. علاش تقدمنا في الوقايه من امراض القلب والشرايين، والوقايه خصنا ناكد عليها كنبدا بسن مبكر، خص الانسان اللي هو صغير اللي عنده ولده سمين خصو يراقب عند طبيب، ما يقولش بان ولدي سمين راه بصحه جيده، لا، السمنه مرض، التدخين مبكر، عدم الحركه، وخصنا كلنا نأهل ولادنا باش يديروا الحركه ويتمشاو ويديروا الرياضه، لان الرياضه مفيده، ماشي ما تنقولش بان كنشجعوا الناس باش يديروا الالعاب الاولمبيه، لا، يتحركوا
1: في الحركه، في الحركه بركه، المشي بدون مقابل
0: ودابا بعض الناس كيجوا عندي كيقول لك السنه كلها هو كيدخن كي كي كي كي عنده السكر

0: مقادش، عنده زيادة في الوزن ما كيتحركش، يقول لك واش أنا في صحة جيدة. وبحال شي تلميذ كسول اللي العام كامل ما كيخدم والو، كيقول واش غنجح، كيفاش غتنجح؟ خاصك دير مجهود،
1: خاصك تبدا مجهود فوالا صح،
0: خاصك دير مجهود. يعني الصحة الإنسان راه بحال الامتحان كندوزو كل سنة، وما حدنا تنكبروا خصنا نتهلاو في الصحة ديالنا، لأنه هذا يعني خير من الله سبحانه وتعالى. خصنا ما ندخنوش ونتحافظوا على صحتنا باش نتحموا من هاد أمراض القلب والشرايين. وإلا تبعنا هاد النصائح فأكيد هناك حماية كبيرة أمراض القلب والشرايين.
1: وفصل الصيف نقدر نقولوا حتى هو فيه امتحان من أجل القلب أكثر صحة. يعني واش كاين شي رسالة تقدر توجهها للمستمعين ديالنا بمناسبة فصل الصيف من أجل القلب أكثر صحة بوفيس؟
0: لا بالنسبة للصيف شنو تيوقع؟ مع الحالة الحال كيكون سخون بزاف، العروق كيتحلوا ودونك التونسيون كتنزل. لي التونسيون كتنزل، فاللي كنأكدوا على الناس يشربوا الماء مزيان أولا، ثانيا خصوصا الناس المسنين يشربوا الماء مزيان، دائما قاعد الماء تكون معهم. ثالثا يحاولوا ما أمكن يتفادوا يخرجوا إلا كان الحال سخون ما بين 12 و4، يلبسوا حوايج خفاف. كذلك إلى الإنسان عنده والديه مسنين يبقى يمشي عندهم كل نهار يشوفهم. يحاول ما أمكن يديرهم في إن شامبر كليماتيزي، تكون كليماتيزي. هذه نقاط مهمة، لأنه الاستنشاف من الماء غالبا تيأثر بزاف الناس المسنين، فكنلاحظوا بأنه. وكذلك إلى كان هناك بعد نقصان في الأدوية خص يكون مراقب مع الطبيب، لأنه بأخطات تنسو كتنزل مع الدواء مع السلحة تسخن بزاف، فكيكون خص يكون ان بيتيت اجوستمون مع الطبيب. واللي ناكد عليه هو شرب الماء، عدم الخروج مع من 12 و4، لا كليماتيزاسيون، وخصوصا نحذوا الوالدين ديالنا والناس اللي كبار المسنين اللي في عائلتنا، كل واحد يراقبهم ويشوفهم كل نهار ويسهل عليهم باش يشربوا الماء مزيان.
1: ونبعدوا على المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه اللي كتكثر في فصل الصيف، فهي كتاثر على القلب وعلى الصحه بشكل عام. والشكر موصول لكم بروفيسور احمد بنيس، اختصاصي في امراض القلب والشرايين، على كل هذه التوضيحات اليوم. نتمنى لك يوم سعيد وعطله ممتعه سعيد. والى فرصه اخرى ان شاء الله بروفيسور. الف شكر.
0: شكرا
1: وأكيد نتمنى لكم مستمعينا بقية أوقات طيبة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: مع عروض ويفي اتصالات المغرب تستمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران، والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض ويفي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: أنتم في الاستماع لميديا، عناوين المنتصف.
3: أنا بكم معكم إبراهيم الغربي. في تونس أزمة المياه تتفاقم مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، انقطاعات متكررة للمياه والاحتجاجات تتسع وسط مطالب بحلول مستدامة. حرائق الغابات في المغرب تسجل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني منذ بداية السنة، أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا. حرب إيران، الولايات المتحدة تشن موجة جديدة من الضربات ليلة 11 على التوالي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أنها تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما كثفت إيران ضرباتها على دول المنطقة. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الحرب لم تنتهي بعد، وفقد كلفتها حتى الآن 37 مليار دولار. أعلن عن ذلك وزير الدفاع بيت هيكسيت في معرض دفاعه عن طلب للحصول على تمويل إضافي للجيش بقيمة تصل إلى 80 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة وتمويل الصراع. لبنان، رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد مواصلة حشد الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب بموجب الاتفاق الإطار الموقع مع إسرائيل. والرئيس جوزيف عون يشدد خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، الخطوة الأساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيطرتها الكاملة بقواها الذاتية. فرنسا، البرلمان يعتمد نهائيا قانون الطوارئ الزراعي بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه في خطوة فجرت أزمة سياسية وبيئية انتهت باستقالة وزيرة الانتقال البيئي القادمة.

0: الآخرون يسمحوا بإعادة الترخيص الاستثنائي لمبيدات حشرية كانت محظورة في البلاد. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية، أمانتي زنيت يحقق الصعود إلى القسم الأول أول مرة في تاريخه، واتحاد توارقة يحافظ على مكانته. أعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل في كل مكان ضمن هذا العدد الجديد من بين الأمس واليوم، زيارات ميدانية لأماكن ولتراث مغربي أصيل عبر كل تراب المملكة لنصل الحاضر بالماضي، فأهلا بالجميع.
3: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
2: رحلتنا اليوم تأخذنا إلى قصر بالجنوب المغربي، وتحديدا أهله المحليون يسمونه بقصر آسا. واحدته يقدم أو يقدمه الباحثون في التراث اللامادي كأحد أقدم الحصون الصحراوية. يحتفظ القصر بأسواره الطينية وأبراجه الراسخة وبمسالكه التي ما زالت إلى اليوم تحمل أثر القوافل التي عبرت المكان، وأنت تتجول بين هذه الدروب لهذا القصر وكأن بالجدران الطينية تحدثك قصصا وحكايات، حكايات التجارة، الترحال، الصناعات الإنسانية التي عبرت المنطقة. تمازج أمازيغي حساني شواهده حاضرة إلى اليوم. أحد أبناء المنطقة تخصص في البحث والتنقيب عن هذا التراث الثقافي الأمازيغي الحساني الواحي، تحديدا بمنطقة إقليم آس الزاغ. نحن في ضيافة الأستاذ عبد الشكور بريك. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الشكور.
4: أهلا بك أستاذ الفاضلة، وأهلا بالمستمعين الكرام، شكرا على الاستضافة.
2: يا أهلا بك. أنا قلت بأنه زيارة ميدانية لأنها ستكون من خلالك، طبعا أنت ابن المنطقة وأنت من أصدرت هذا الكتاب الثمين الذي أدعو السادة المستمعين إلى قراءته، كتاب التراث الثقافي بقصر آسا دراسة وتوثيق. ويقول الخبراء الأكاديميون على ما وجدته من المراجع أنه أهم مراجع مونوغرافيا واحات الجنوب المغربي، فكك فيه البنية العمرانية الاجتماعية والدينية لقصر آسا الأثري. ولأنني وجدت هذه المعلومة ارتأيت أن تكون أنت ضيفي لتفكك لمستمعين هذه البنية العمرانية الاجتماعية والدينية لقصر آسا الأثري. فما الخصوصية التي يتمتع بها هذا القصر؟ وأين يوجد بالنسبة لمستمعينا الذين هم ليسوا من منطقة الجنوب المغربي ولم يزوروها يوما من الأيام، أين يوجد هذا القصر؟
4: شكرا أستاذ الفاضلة. بما يتعلق بقصر آسا أو قصر آسا كما هو متداول في الأبحاث العلمية، يتواجد تحديدا بإقليم آسا الزاك وبحاضرة الإقليم لمدينة آسا وبجهة إقليم ودنون، ويعد من أكبر القصور المنتشرة على واحات درعا السفلى على تخوم الصحراء. هذا القصر تميز كما تشير الأبحاث والدراسات إلى تاريخه العريق وأيضا بتنوعه البشري والثقافي، وتدل على ذلك الكثير من الآثار المادية والشواهد المكتوبة، وتعكسه أيضا كما قلت هي التقاليد والعادات والأعراف والعمارة، وتختزنه الذاكرة الجماعية المحلية من خلال يعني مرويات

0: ما زالت أجيال تتوارثها إلى اليوم. لذلك فالكتاب الذي تحدثت عنه الأستاذة فاضلة هو عبارة عن سفر قد يعني يأخذ القارئ المتلقي بسفر يتجول بين أزقة ودروب هذا القصر ويكتشف عن قرب كل الخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية وأيضا مختلف العادات والتقاليد والمعارف والمعتقدات التي ميزت قصر آسا قديما.
1: بمعنى أنه من لم يزور واد نون أو لم يعرف منطقة واد نون وقصتها عبر التاريخ سيعرفها من خلال هذا القصر. في محليا أنتم تسموه القصر. أنا تجولت في الحقيقة في بعض منازله للأمانة للسادة المستمعين، وبعض المنازل التي تم ترميمها وحتى جعلت فنادق لاستضافة السياح، خاصة السياح الأوروبيين الراغبين في سكن استثنائي ليس على طريقة السكن فنادق الخمس نجوم، إنما سكن في البيوت الطينية بالأسقف والأعمدة التقليدية جدا كلها بالطين، وعلى طراز أيضا يمزج ما بين الحداثة وما بين الأصالة.
0: صح، بالنسبة لقصر آسا كما قلت فهو يتميز يعني بخصوصيته المعمارية التقليدية البسيطة، يعني حيث أن كل المنازل وأيضا الدروب المثقفة كلها كانت تستعمل فيها أدوات تقليدية محلية لتعطينا نمطا معماريا تقليديا يميز عادة المناطق الوحاد. فكما أشرتي فالآن الحمد لله قصر آسا يعني تميز بتواجد مجموعة من دور الضيافة التقليدية التي حاول يعني أصحابها يعني استقبال الضيوف الأجانب أو من مختلف مدن المملكة الشريفة. يعني هذا الاستقبال هو استقبال تقليدي في دور كما قلت بأدوات ووسائل تقليدية تمنح الراحة وتمنح يعني الاطمئنان لكل زوارها. أيضا عندما نتحدث عن مسألة المواد المستعملة في الضيافة يعني من جانب التغذية من جانب يعني كل شيء فيه بسيط، إلا أن هذه البساطة تحمل دلالات ويعني ورموز تميز عادة مناطق الواحات كما أشرت.
1: طيب قصر آسا بالتحديد هو قصة تراثية عميقة فيها ياسر من التنوع الثقافي والتاريخي. تقول الروايات أنه من أقدم المعالم في الجنوب المغربي، تأسس في القرن الثالث عشر. من أسسه؟
0: كما أشرت في مجمع الأبحاث والدراسات التي أنجزت تشير إلى أن هذه الإشارة التاريخية لتأسيس قصر آسا، ولكن نحن كباحثين دائما نطمح إلى تعميق البحث، يعني تأسيس قصر آسا يتجاوز هذا التاريخ بالكثير، بحيث مجموعة من الروايات الشفوية تتحدث عن مجموعات بشرية قبل الإسلام قد قطنت هذا القصر وخلفت إرثا يعني قبل الإسلاميين، تحدث عنه مجموعة من الرموز من خلال تواجد اليهودي وأيضا تواجد ديانات أخرى قبل مجيء الإسلام.
1: الجميل في محادثة الأستاذ الأكاديمي هو أنه يجمع ما بين الأمرين الاثنين، الرواية الشفهية الشعبية لأهل القصر والساكنة المحلية، وأيضا البحث الأكاديمي لكتب ويعني مصادر قد تكون أغلبها طبعا غربية، ولكن أنت مزجت ما بين الاثنين. ماذا تقول الرواية الشعبية؟ ماذا يتداول الناس عن تاريخ هذا القصر؟ وماذا تقول أيضا الأبحاث الأكاديمية؟
0: يعني الإشارات التي أشرت إليها هي مهمة. فأمام كما قلت أمام يعني الرحيل المتسع لمجموعة من الكنوز البشرية التي تدفن معه مجموعة من الخبرات والتجارب والأفكار والأحداث التي عرفها قصر آسا، فكل هذه الكنوز البشرية تشير إلى قدم هذا القصر. يعني أنا شخصيا يعني جريت مجموعة من المقابلات الشفهية مع مجموعة من الكنوز البشرية على حد تعبير اليونسكو، تحدثوا عن أن قصر آسا بني سبع مرات وخرب. يعني التجمعات البشرية التي قاطنت القصر تجاوزت يعني سبع مرات بني القصر وتعرض للتدمير والخراب ثم يبنى من جديد إلى غير ذلك. وكل هذه الروايات الشفوية تؤكد على قدم هذا القصر، وأيضا تؤكد على أنه مجموعة من قد قلت مجموعة من الأحداث، مجموعة من الأمور التي دفنت مع هؤلاء الكنوز، وبالتالي فإنه كان من المفروض علينا أن نقوم بتنظيم مجموعة من الروايات الشفوية ومجموعة من اللقاءات من أجل جمع هذه الروايات الشفوية التي تفيد ب

0: قدم هذا القصر، وأيضا قدم التعايش به لمجموعة من الثقافات والهويات، وآخرها يعني الثقافة الأمازيغية والحسانية التي أعطتنا نموذجا فريدا في التعايش بهذا القصر.
1: مختلف الأسماء، أسماء الأعلام والشخصيات والشخصيات القيادية التي لا زالت إلى اليوم امتداداتها، لأنهم أحفادهم لا زالوا يعيشون اليوم. هناك من غادر القصر وهناك من لا زال يحافظ على هذا الامتداد العائلي في سكنه.
0: صحيح. بالنسبة للمسألة الحفاظ على القصر، كما قلت لا زالت الساكنة يعني مهتمة، كما أشرت لك سابقا عندما تحدثت مثلا عن عائلة الحشاش، هذه عائلة كبيرة في القصر، لديهم برج ولديهم تجمعات سكنية خاصة بعائلة أهل حشاش. نتحدث أيضا مثل عائلة أهل حيك، إيتو حيك. نتحدث عن عائلة دبزيف، نتحدث عن عائلة إيت بحمان، نتحدث عن عائلة هراسن أهراريش. كلها مكونات لها منازل ولها ارتباط كما قلت وثيق بمنازلها. أيضا هذه العائلات يعني لابد أن أشير إلى أنها تتوفر لديها مجموعة من الوثائق والمخطوطات التي يشير إلى قدم تعاملات البشرية من داخل هذا القصر.
1: عندما تزور هذا القصر تتوه في يعني أنت تتواجد أمام بيوت وكأنها لحقها الدمار بسبب عوامل التعرية وبسبب عوامل المناخ. بعض المنازل تقريبا نصفها مبني ونصف الآخر فقط بقي حطاما، وأنت تتوغل داخل الدروب القصر هناك مازال منازل مرممة وفيها حياة، وأصبحت كما قلت لك على شاكلة وحدات فندقية. فما الذي جعل هذه البيوت تبدو يعني مطلة فيها والله فيها عناية، والبيوت الأخرى مهجورة تماما يعني طواها النسيان؟
0: صحيح أستاذ، يعني زيارة بسيطة لمختلف الدروب والمنازل بقصر عسى يعني تشير هذه المسألة التي أشرت إليها، بالنسبة لأنه مجموعة من العائلات اللي للأسف مع الهجرة مع الزمتو يعني سمحت في منازلها. هناك عائلة اللي هاجرت المنطقة بصفة عامة ثم لم يعد لها أي حضور. في مقابل ذلك نجد مجموعة من العائلات التي تشرف يعني بإمكانياتها الذاتية على يعني ترميم المنازل وفق الإمكانيات الذاتية، ولا بد أن أشير إلى أنه في مرحلة سابقة قد رممت مجموعة من المناطق والفضاءات العمومية بقصر آسا، حاولت ما أمكن أن تعيد الحياة إلى هذا القصر من خلال ترميم مجموعة من المساجد، مجموعة من الساحات العمومية، وأيضا مجموعة من المتاحف، وأيضا دور الضيافة التي أصبحت اليوم هي التي تخلق نوعا من الحيوية من داخل أزقة ودروب القصر.
1: طبعا للقصر دلالة دينية كبيرة في الذاكرة المحلية لأهل الصحراء، فهو حتى أنه قيل لي بأن هناك من يسميه كعبة الصالحين.
0: صحيح أستاذ، يعني الإشارة للمسألة الجانب الديني، فلابد أن نميز بين أمرين، نميز بين الدين الرسمي الذي يتمثل في الدين الإسلامي وفي السنة وفي القرآن، ثم التدين الشعبي. عندما نتحدث عن التدين الشعبي فإنه نجد قد فرض نفسه بشكل كبير على التمثلات الاجتماعية للساكنة، بحيث أن القصر يتوفر في الجانب الديني الرسمي على 4 مساجد، وأيضا الزاوية بعمقها الروحي وأيضا بأدوارها المتعددة، فهي فرضت يعني الاهتمام الكبير من الجانب الديني، إلى جانب تواجد مجموعة من الكتاتيب القرآنية التي كان يتعلم فيها الأطفال تحفيظ القرآن الكريم. ثم في مقابل ذلك نجد الجانب المتعلق بالتدين الشعبي، بحيث أن الرواية الشافوية تتداول ما معناه أن المنطقة تنتشر بها الزيد من 366 وليا وولية على امتداد المجال. أيضا سنجد هذا الجانب فيما يتعلق في الأسماء التي لقبت بها آسا قديما، قرية الأولياء، قرية الصالحين، أجموع الصالحين، مجموعة من التسميات كانت تتداول وتعطي قيمة يعني تضفي على المنطقة القدسية خاصة، وأيضا الجانب ديني متميز. لا زالت الذاكرة الشعبية المحلية تحتفظ بأسماء الأولياء وأيضا بأسماء المجموعة من التقاليد والعادات التي لها ارتباط وثيق بالتدين الشعبي.
1: الآن بما أنه هذا القصر له هذه القصص في الذاكرة الشعبية المحلية وله أيضا هذه الرمزية الدينية الكبيرة في الذاكرة المحلية، القصر الآن هل هناك يعني في الزمن الراهن والزمن الحالي محاولات لتسجيله مثلا؟ لأننا زرنا الكثير من الأماكن عبر هذا البرنامج ووجدنا أنها حظيت بعناية كبيرة وطنيا وحتى في بمجموعة

0: مجهودات حثيثة من مسؤولين ومن حماة التراث اللامادي بالمملكة إلى أن تم تسجيلها على قائمة التراث اللامادي في اليونسكو.
1: من جميل هذه اللقاءات أستاذة عياشة أنه تزامن مع مسألة مهمة أشرت إليها في مداخلتك هذه، وأنه المجلس الإقليمي مشكور بإقليم أصزاق، وأيضا المجلس الجماعي لأسو وقطاع الوصل لقطاع الثقافة. مؤخرا تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون من خلالها يتم يعني ترميم مجموعة من الفضاءات بقصر أسا، فضاءات عمومية إضافة إلى المنازل. وأيضا في إحدى دورات المجلس الجماعي لأسا تم التداول بشأن تصنيف قصر أسا كتراث وطني في السجل الوطني. يعني كلها كما قلت محاولات يعني الحمد لله من الجهات المختصة يعني تبذل مجهودا كبيرا إلى جانب مجموعة من الشركاء من أجل يعني أولا ترميم مجموعة من المعالم بقصر أسا، وأيضا مسألة جرب هذا القصر ليكون من التراث جرب الوطني،
0: لأن هي المسألة يعني مسؤولية مشتركة. عندما نتحدث عن قضايا التراث اللامادي والاحتفاظ به وتثمين الموروث الثقافي اللامادي، الشراكة يجب أن تكون شراكة من طرف الجميع، وفي مقدمتها هذا الباحث الأكاديمي الذي يعرف تاريخ هذا المكان أو هذه الممارسة والسلوك الشعبي، ويعرف الدلالة العميقة، ويعرف حتى الآن أنه صار في بلدان متقدمة ما يسمى باقتصاد الثقافة، إذا كان من الممكن تسميتها هكذا، على أنها من الممكن أن تكون هذه المزارات عائدات مالية اقتصادية لها انعكاسات سوسيو اقتصادية على المناطق المتحدث عنها. وبنفس على نفس المنوال يجب أن تكون الشراكة أيضا مع الفاعل السياسي المحلي، لأنه قد تكون الأمور هو بعيد عن اختصاصه، فهنا عندما تكون شراكة حقيقية بين الباحث والأكاديمي والمثقف مع مدبري الشأن العام المحلي تتكامل الرؤية، فتعطي تنسيقا لجهود تثمر انعكاس اقتصادي على المنطقة.
1: صحيح أستاذ، إلى جانب كل ما قلت فهو في محله، إلى جانب ذلك أيضا المواطن يلعب دورا كبيرا في هذه الشراكة، المواطنين من ملاك المنازل من ملاك الفضاءات إنهم يلعبون دورا كبيرا إلى جانب الأكاديمي وأيضا الفاعل الجمعوي ثم المنتخب ثم السلطات ثم القطاع الوصي يعني القطاع الخاص كل، وأيضا حتى الإعلام إذا مشكورين، فإنه كل هذه يعني كل هؤلاء الشركاء يلعبون دورا كبيرا من أجل تنزيل الأمثل لهذا المعطى الجديد كما أشرت إليه الاقتصاد الثقافة أو ثقافة الاقتصاد، فهي تلعب دورا كبيرا في مثل هذه المناطق. إن نعرف أن مناطق هامشية تتواجد في الهوامش المغربية، وأيضا حتى فرص الاقتصاد أو تنتهي بعيدة عن الواجهات البحرية، بعيدة عن مثلا المناطق الجد الصناعي الغادي، فحتى يبقى هذا الجانب المتعلق بالسياحة الثقافية وأيضا السياحة الأيكولوجية هو المدخل الأساس من أجل تنمية اقتصادية محلية. ولكن كما أشرت الأستاذة الفاضلة نؤكد على أهمية إدخال ولا يعني إشراك أو مشاركة الفاعل الأكاديمي وأيضا المواطن. أنا أؤكد على مسألة المواطن،
0: لأنه لماذا تؤكد على مسألة المواطن؟ وقد يقول لك مواطن فعلا هو يمتلك دار من التراث، كان فيها كاتب أو كان جده أو هو أحد أحفاد أحد من، أنا أحيلك على هذا السيناريو المتخيل لكاتب من كتابنا الذين له اسم كبير جدا في الكتابة أو القصة أو الأدب أو الرواية، ونار على علم على المستوى العالمي، لكن منزله مثلا لم يتحول إلى أن يكون وجهة سياحية، مثلا على شاكلة منزل مثلا شكسبير، هو في قرية من القرى الإنجليزية، تحولت هذه القرية بفضل منزل شكسبير إلى أن تكون وجهة سياحية بامتياز، يزوره الآلاف إن لم أقل الملايين سنويا. تخيل معي قرية لم تكن معروفة فإذا هي تصير وجهة سياحية، اشتغلت في المنطقة الفنادق، اشتغلت وسائل النقل وغير ذلك. ويقول لك مثلا أنا أملك الدار نعم، ولكن ليست لي الإمكانيات أن أحولها إلى مزار سياحي. أنا أعطيتك مثال مثلا.
1: صحيح أستاذ، خلينا تقريبا نفس المثال يمكن أن نطبقه على قصر أسا وقصر أسا. الأمر يتعلق مسألة مثل هناك من العائلات من تملك منزلا بستة أبواب، تصوري معي منزل لهم ستة مداخل، منزل واحد له ستة مداخل. وأيضا هذه العائلة الحادثة أنا أعرفهم جيدا، يتوفرون على المتحف، على وثائق، على الأدوات التقليدية القديمة، يمكن لهذا المنزل أن يشكل نموذج كما أشرت لي تجربة شكسبير. إذن بالتالي فإن المواطن يلعب دورا كبيرا في أي عملية تنموية نريدها لهذا القصر، وأيضا حتى في الجانب الترميم.
0: تماما. إذا مجال هنا يجب توعية هذا المواطن إلى أنه يمتلك كنزا وطنيا هو ملك للجميع.
1: صحيح أستاذ، هذا هو التوجه الذي ينبغي أن نعمل من أجله كباحثين وكمهتمين وكجمع مجتمع مدني. يعني مسألة التوعية يلعبها الإعلام والمجتمع المدني، يلعبان دورا كبيرا في هذه المسألة. مجموعة من العائلات الآن بقصر آسا لها وثائق لا زالت تحتفظ بها بالطريقة التقليدية، وهذا يضرها بشكل كبير. أيضا مجموعة من العائلات لها كما قلت متاحف، متحف للمنتوجات التقليدية، للأدوات التقليدية، للحلي، للذات، مجموعة من الأمور التي يمكن إذا تم توعية الساكنة بأهميتها في خلق وقد نسميه مدخلا تنمويا لهذه المنطقة التي تعرف كما قلت قلة المصادر.
0: وهذه كنوز وطنية في الحقيقة، سواء المخطوطات أو المجوهرات أو الأواني القديمة، هذه كلها نجدها في المتاحف ويجب أن تستثمر في هذه الغاية. اليوم ما رسالتك لمن يهمه الأمر، هل أو حتى سكان القصر أن ينضوا تحت لواء جمعية معينة أم ماذا بالضبط؟
1: ما أريد أولا أن أتكد عليه رسالتي للجهة المسؤولة على تدبير الشأن على المحلي، أولا حماية ما تبقى من القصر كخطوة أولى. لا بد أن تكون هناك مجهودات من أجل حماية ما تبقى من المنازل، حماية من التخريب، حماية مجموعة من العوامل التي قد تزيد من محو آثار هذا القصر. ثانيا مسألة التوعية، أنا أؤكد على مسألة التوعية جيدا لأعتبرنا بالمنطقة، ويعني من انطلاقا من الابحاث التي اجريتها مجموعه من العائلات، مساله الوعي لا زالت يعني لدينا ضعيفه، الوعي باهميه هذا القصر. واؤكد على انه لم يعد قصر ساكنه قصر آسا ولا ساكنه اقليم آسا الضاغ او وجهه قلميم ودنون او المغرب، بل هو تراث لا مادي للانسانيه بصفه عامه. هذا التوجه اريد ان اؤكد عليه. اذا مساله اخرى هي اؤكد على مساله الترميم، عمليه الترميم التي سيخضع لها إن شاء الله قصر آسا يجب أن تكون بالمعايير المعتمدة في هذا الجانب، وبإشراك كل الفاعلين حتى نكون أمام مقاربة تشاركية بإمكانها أن تساهم فعلا في إعادة الحياة لهذا القصر، وبالتالي خلق مناصب شغل لأبناء المنطقة، هذه المنطقة التي تعاني يعني من مسألة من أزمة البطالة إلى غير ذلك. فهذا هو توجهي وهذا هو نقاش. وأيضا مسألة أساسية وهي مسألة توثيق ما تبقى من ذاكرة هذا القصر، حتى إذا أردنا مثلا أن نقوم بعملية الترميم فأننا نجد على الأقل كتابات تؤكد كيف كانت هذه المناطق، كيف كانت طريقة بناء المنازل، بطريقة بناء الأسقف إلى غير ذلك. إذا مسألة التوثيق تدل كما قلت يعني الكنوز البشرية التي تغادرنا يوما بعد يوم، تذهب مع مجموعة من الخبرات، مجموعة من الأمور التي تميز قصر آسا.
0: وعلى حد معلوماتي أنه على سيرة التوثيق، المركز السينمائي المغربي اشتغل على كثير من الأفلام الوثائقية، ولهم الشكر على يعني كل المجهودات. أعتقد أنه خصص فيها جزء من هذه الأفلام للقصر لوحده.
1: صحيح، أؤكد على مسألة المركز السينمائي المغربي، وأيضا القنوات المغربية لدي أن تيجي، لدي الدوزيم، قناة العيون، القناة الأولى، يعني القنوات المغربية إضافة إلى مجموعة القنوات الأجنبية، يعني قامت بتوثيق مجموعة من البرامج الوثائقية حول قصر آسا، وهذا مهم بالنسبة لنا، لأن كما قلت يجب أن عند عملية الترميم أن تكون خاضعة لمعايير تساهم بشكل كبير في توثيق هذه الذاكرة، وبالتالي الحفاظ عليه كما قلت كتراث مادي لا مادي للإنسانية. يمكنه أن يفتح أبواب أخرى من أجل يعني المشير مسألة أساسية أنه هناك مجموعة من القصور تنتشر بالمجال أنسى لم يعد لها أثر وجود،
0: انمحت تماما،
1: انمحت
0: للأسف،
1: انمحت. عندما جلسنا المجموعة من الشيوخ القصر يتحدث مثلا عن قصر تدشاش، قصر أدروم، قصر هذه القصور، عندما تذهب إلى هذه المناطق تجدها قد محيت ولم يجد وقع لها يؤثر.
0: شكرا الأستاذ عبد الشكور بريك، الأستاذ المتخصص في التراث الثقافي الأمازيغ الحسني والواحي، ممتن لك.
1: شكرا الأستاذ فرحان عياش، وأكيد مهما تحدثنا مهما تكلمنا مهما وثقنا، زيارة ميدانية هي الكفيلة بأن تأخذك في سفر يعني عجيب إلى هذه المناطق وتكتشف غنى الهوية الثقافية المغربية بروافدها الحسانية والأمازيغية والأندلسية والأفريقية إلى غير ذلك. شكرا لكم الأستاذة الفاضلة، وشكرا للمستمعين الأفاضل.
0: سادة المستمعين المتابعون في كل مكان، ممتنين من القلب إلى جولة تراثية ثقافية أخرى ووجهة أخرى.

آراء. 28 درجة تسجل بكل من الرباط والدار البيضاء وأسفي، 31 درجة بالعيون، 32 درجة مرتقبة بطنجة وبني ملال، 35 درجة بالناظور، 39 درجة بفاس، 41 درجة بالرشيدية، 42 درجة بمراكش، و44 درجة أعلى المعدلات تسجل بوجدة. بالجزائر أجواء غائمة جزئيا إلى صافية بعموم المدن، درجة الحرارة المتوقعة 35 تسجل بالجزائر العاصمة وتمن راست، 33 درجة بوهران، 34 درجة ببجاية، 36 درجة بعنابة، 44 درجة بقسنطينة، 46 درجة بغردية، و48 درجة تسجل ببسكرة وأدرار. بتونس طقس مشمس بأغلب المناطق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، 40 درجة تسجل بتونس العاصمة، 41 درجة بجربة وسوسة، 39 درجة بصفاقس وقابس، 37 درجة بكل من المنستير وبنزرت وطبرقة، 47 درجة بالقصرين، و48 درجة بتوزر.

0: استوديوهات محطة ميديا تمام منتصف النهار. كل التطورات في الساحة الوطنية والدولية يستعرضها مفصلة الأستاذ إبراهيم الغربي. أهلا ومرحبا بك أستاذ إبراهيم.
1: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. في تونس أزمة المياه تتفاقم مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، انقطاعات متكررة للمياه والاحتجاجات تتسع وسط مطالب بحلول مستدامة. حرائق الغابات في المغرب تسجل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني منذ بداية السنة، أتت على مساحة تقدر ب 1850 هكتارا. حرب إيران، الولايات المتحدة تشن موجة جديدة من الضربات لليلة 11 على التوالي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أنها تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، فيما كثفت إيران ضرباتها على دول المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أن الحرب لم تنتهي بعد، وفاقت كلفتها حتى الآن 37 مليار دولار. لبنان، رئيس الحكومة نواف سلام يؤكد مواصلة حشد الجهود السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب. والرئيس جوزيف عوني يشدد خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، الخطوة الأساسية لترسيخ الاستقرار. فرنسا، البرلمان يعتمد نهائيا قانون الطوارئ الزراعي بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه في خطوة فجرت أزمة سياسية وبيئية انتهت باستقالة وزيرة الانتقال البيئي. القانون يسمح بإعادة الترخيص الاستثنائي لمبيدات حشرية كانت محظورة في البلاد. في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية، أمل تيزنيت يحقق الصعود إلى القسم الأول لأول مرة في تاريخه، واتحاد تورقة يحافظ على مكانته. تتواصل أزمة المياه في تونس مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، انقطاعات متكررة للمياه في العديد من المدن والجهات وسط موجة من الاحتجاجات الشعبية للمطالبة بإنهاء ما يعتبره المواطنون أزمة هيكلية تتجاوز الظرفية المناخية. وبينما تؤكد السلطات أن ارتفاع الاستهلاك والأعطاب التقنية وراء هذه الاضطرابات، يرى متابعون وفاعلون في قطاع المياه أن اهتراء شبكات التوزيع وتأخر مشاريع الصيانة

0: واستمرار الاعتماد على الحلول المؤقتة عوامل تفاقم الأزمة في بلد يواجه منذ سنوات ضغوطا على موارده المائية. روبورتاج مراسلنا في تونس فاتح الفالحي.
1: احتقان في تونس واحتجاجات شعبية جراء انقطاعات في التزود بالماء تتزامن مع موجة حرارة غير مسبوقة تشهدها البلاد، حيث فاقت درجات الحرارة 48 درجة. شهدت ولايات الكاف ونابل وجندوبة وصفاقس تحركات احتجاجية على خلفية انقطاعات الماء والكهرباء، وعمد البعض إلى غلق الطرق وحرق العجلات المطاطية. ووصلت الأزمة إلى البرلمان، حيث دعا 29 نائبا إلى جلسة عامة تطرح هذه القضايا العاجلة والحياتية. عضو البرلمان حسن الجربوعي عن ولاية صفاقس يعبر:
2: خافوا ربي في معتمدية منزل شاكر، كانت سنة 23 الناس اللي تصفي تعمل في الدياليز 20 واحد، اليوم 86 واحد يصفيوا، ناس ماتت بالماء. ما فهمتش أنا، عمناه الاخراج رئيس الجمهورية يحكي على التآمر، السدود فارغة، اليوم السدود هي معبية بالماء والناس قاس عليها الماء ثلاثة ولا مشهور.
1: وعن خلفية معاناة التونسيين من الماء والكهرباء، زار الرئيس التونسي قيس سعيد إحدى محطات المياه بأحواز العاصمة، وأكد أن القطع المتكرر للكهرباء لم يعد مقبولا، متعهدا بإيجاد الحلول.
3: في كل الدول ينقطع التيار الكهربائي ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومن زامنا في نفس التوقيت لابد إيجاد الحلول.
1: وتعرف الوضعية المائية في تونس تحسنا كبيرا بسبب امتلاء السدود عقب موسم مطر، لكن تقادم البنية التحتية لشبكة المياه وكثرة الأعطاب وانقطاعات الكهرباء زادت جميعها من أزمة العطش في البلاد. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
0: كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في أحدث معطياتها أن الفترة الممتدة من بداية السنة إلى غاية 20 من يوليوز الجاري عرفت تسجيل ما مجموعه 310 حرائق غابوية على الصعيد الوطني أتت على 1850 هكتارا. وبالرغم من ارتفاع عدد الحرائق بنسبة تقارب 32%، فإن المساحة المحروقة تراجعت بنحو 30%، وهو ما يعكس حسب المصدر ذاته فعالية منظومة التدخل. وفسرت الوكالة هذا الارتفاع بعدد الحرائق إلى تضافر عاملين رئيسيين يتمثل أولهما في النمو الكثيف للغطاء العشبي نتيجة التساقطات المطرية الاستثنائية التي شهدها المغرب خلال فصل الشتاء الماضي. أما العامل الثاني فيتجلى في موجات الحرارة التي عرفتها البلاد نهاية شهر ماي وبداية شهر يوليوز، والتي أدت إلى تسريع جفاف هذا الغطاء النباتي مما زاد من قابلية اشتعاله. نستمع لعادل الزبيري من الرباط.
4: هذه السنة كانت سنة نقدر الحمد لله كانت فيها الأمطار الخير، فالوكالة الوطنية للمياه والغابات تتخذ مجموعة من الإجراءات سنويا، خاصة يعني في هذه السنة اللي كانت معروفة بأمطار الخير. أول حاجة الاستعدادات تكون يعني قبل بداية الصيف، يعني عبر أولا تعيين الحراس الغابويين. هاد الحراس اللي الهدف ديالهم هو رصد ديال أي نشوء ديال أي حريق، والهدف منه هو التدخل السريع للحد من الانتشار ديال الحريق. كذلك تكون هناك صيانة ديال نقاط الماء باش تكون قريبة من أماكن التدخل، وكذلك صيانة مصدات النار للحد من انتشار الحريق من منطقة إلى أخرى. إضافة إلى عمليات تحسيسية تكون قبل بداية الموسم ديال الصيف، إضافة إلى الفتح وصيانة المسالك الغابوية من أجل الوصول الحرائق في حالة ما إلى كان نشوب ديالها. كذلك هناك على المستوى المركزي، هناك يعني المركز ديال تدبير المخاطر اللي تعمل على تحديث الخرائط اللي تتعطينا يوميا بفعل العوامل المناخية وكذلك أنواع الغطاء الغابوي، الأماكن اللي يجب يعني الحيطة والحذر منها يوميا.
0: كان معنا هشام الزاهدي المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة سوس ماسة، حاوره أيمن الأحمد. شنت الولايات المتحدة لليلة 11 على التوالي موجة من الضربات على إيران، قالت القيادة المتحدة.

0: المركزية الأمريكية سنت كوم إن هدفها مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية، فيما أفاد التلفزيون الإيراني أن الدفاعات الجوية فعلت في أنحاء طهران، مشيرا إلى وقوع ضربات في مناطق مختلفة من البلاد. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لم تنتهي من مهاجمة إيران التي كثفت ضرباتها على دول المنطقة، وحذر من أن الحرب لم تنتهي بعد. وقدر وزير الدفاع بيت إكسيت تكلفة الحرب بنحو 37.5 مليار دولار كتقييم للنفقات حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مسجلة ارتفاعا بنسبة تقدر ب 30% مقارنة بالتقدير الأخير الذي بلغ 29 مليار. ومثل إكسيت ورئيس الأركان المشتركة أمس أمام لجنة التخصصات في مجلس الشيوخ للدفاع عن استراتيجية الحرب على إيران، وطلب 80 مليار دولار إضافية لتجديد مخزون الأسلحة وتمويل الصراع. نتابع تعليق محمد قطب المحلل السياسي من عمان، حوره أيمن الأحمد.
1: المعركة في مضيق هرمز ليست ذات أهداف تكتيكية أو مجرد تحقيق بعض المكاسب العسكرية، هي معركة استراتيجية تهدف لتغيير الواقع في المنطقة سياسيا أمنيا واقتصاديا. ما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية بعد الإمساك بملف فنزويلا هو الإمساك بإيران، وبالتالي تصبح إمدادات الطاقة العالمية بيدها. ولذلك فإن ما تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية له من كلفة هذه الحرب، وكما ذكر وزير الحرب الأمريكي من أن قد تجاوز 37 مليار دولار، إنما يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدرك حجم الحرب، كلفة الحرب التي دخلت بها، ولكن في نفس الوقت سوف تضمن على المدى الطويل قدرتها على الإمساك بزمام المبادرة من حيث النمو الاقتصادي، من حيث الإمساك بمصادر الطاقة عالميا، لأن إيران هي الدولة الوحيدة التي هي حتى الآن خارج السيطرة. ولذلك قال ترامب منذ فترة أن مبيع النفط والغاز الإيراني سوف يكون تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية، وسبق لوزير الخزانة الأمريكي أن قال أن معظم صادرات النفط والغاز العالمية يجب أن تكون خاضعة للقانون، قانون الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما جرى في فنزويلا وسوف يجري في إيران لاحقا بعد انتهاء هذه الحرب.
0: رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد اليوم من بلدة زوطر الغربية غداة انتشار الجيش اللبناني فيها أن لبنان سيواصل حشد كافة الجهود من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. جاء ذلك غداة تشديد رئيس الجمهورية جوزيف عون على خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية. وينص الاتفاق الإطار خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من المناطق التي توغلت فيها داخل الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني بدءا بمنطقتين تجريبيتين. من واشنطن تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
2: الرئيس اللبناني جوزيف عون حمل إلى البيت الأبيض مقترحا يتناول آلية نزع سلاح حزب الله والدفع نحو استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. عون أكد أن إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل وإرساء الاستقرار في المنطقة يمكن أن يشكل إرثا للرئيس الأمريكي، مشددا على أن لبنان يتطلع إلى السلام واستعادة سيادته الكاملة.
3: إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد سيكون إرثكم سيادة الرئيس، معا سنتمكن من تحقيق هذا الهدف. لقد حان الوقت لكي ينعم لبنان والمنطقة بأسرها بالاستقرار والأمن، وأنا أعلم أن رؤيتكم هي السلام والاستقرار، ورؤيتي تتقاطع مع رؤيتكم، ومعا سنتمكن من تحقيق النجاح في هذا المسار.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد من جانبه على أن الولايات المتحدة تريد أن ترى لبنان ينعم بالاستقرار، مشيرا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بحزب الله. ترامب لم يستبعد التواصل مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك دون أن يعلن عن أي خطوة عملية في هذا الاتجاه.
4: تعرض لبنان لسوء المعاملة لفترة طويلة جدا. إنه شعب رائع لكنه

0: وعانى كثيرا على مدى عقود، وكما تعلمون هناك مشكلة تتمثل في حزب الله، لكننا اتخذنا خطوات أعتقد أن العالم سيلاحظها، وسنعمل على أن يعامل لبنان بالشكل الذي يستحقه وبالاحترام الذي يليق به.
1: تأتي هذه المباحثات في وقت بدأ فيه الجيش اللبناني الانتشار في مناطق أخلاها الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، في إطار تنفيذ الاتفاق الذي ترعاه الولايات المتحدة والهادف إلى استكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وإرساء مزيد من الاستقرار على الحدود. من واشنطن، إكرام بن عائشة لميديا.
2: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة القائد العام للجيش أولكسندر سيريسكي في ظل أزمة سياسية متفاقمة أثارها إقصاء وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية واسعة قبل أكثر من أسبوع، كما أعلن زيلينسكي تعيين ميخائيل ودربات قائد القوات المشتركة خلفا له. وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية مونيك باربو قدمت استقالتها للرئيس مانيال ماكرون بعد إقرار البرلمان تدبيرا مثيرا للجدل بشأن المبيدات، وصادق مجلس الشيوخ الفرنسي بعد الجمعية الوطنية على قانون الطوارئ الزراعي الذي يسمح باستخدام بعض المبيدات المسموح بها في الاتحاد الأوروبي والمحظورة في فرنسا. ويثير القانون الذي يتضمن نحو 70 مادة لتعزيز السيادة الغذائية ودعم القطاع الفلاحي جدلا واسعا بسبب سماحه بإعادة الترخيص الاستثنائي لمبيدات حشرية كانت محظورة وسط ترحيب من المزارعين وانتقادات من المعارضة والمنظمات البيئية. من باريس، تقرير مراسلنا علي الشقوري.
3: أقر البرلمان الفرنسي نهائيا قانون الطوارئ الزراعية. يتمحور هذا القانون حول عدة محاور رئيسة تهدف إلى معالجة الأزمة التي يمر بها القطاع الفلاحي واستعادة القدرة التنافسية للفلاحين الفرنسيين، غير أن هذا الاقتراع يثير انقساما حادا داخل المجتمع بعد إعادة إجازة استعمال مبيدين حشريين كان ممنوعين. حزب الخضر انتقد عودة المبيدات بشدة. دلفين باتو نائبة عن الفريق البرلماني لحزب الخضر.
4: كانت فرنسا قبل 10 سنوات أول دولة في العالم تحظر سموم مبيدات نيونيكوتينويد، وفي الوقت الذي تحتضر فيه الطبيعة وتتفشى فيه الأمراض المرتبطة بالمبيدات الحشرية كان ينبغي لنا أن نفخر بذلك.
3: من جهة رحبت النقابة الرئيسية في القطاع الفلاحي بهذا القرار، ومن جهة أخرى تدين المنظمات البيئية وأحزاب اليسار بشدة ما تراه تراجعا بيئيا تاريخيا. مانويل بومباغ النائب عن حزب فرنسا الأبية.
5: إنه لمن الجنون المطلق الإقدام على ذلك، أي على إعادة استخدام مبيد حشري يوجد إجماع علمي عام على أنه يشكل خطرا على الإنسان وعلى التنوع البيولوجي.
3: يحذر المعارضون لعودة المبيدات الحشرية من المخاطر الصحية المستقبلية وتدهور التنوع البيولوجي. علي الشقوري من باريس لميديا.
2: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم المغربية ومنافسات البطولة الاحترافية، أمل تيزنيت يحقق الصعود للقسم الأول للمرة الأولى في تاريخه، واتحاد تورغا يحافظ على مكانته ضمن الكبار في عقاب إجراء لقاءات إياب السد. يوسف الشاطر.
6: إنجاز تاريخي لنادي اتحاد أمل تيزنيت بتأمين أول صعود في تاريخه إلى البطولة المغربية الاحترافية عقب تعادله مع أولمبيك تشيرا بهدف لي مثله في إياب مباراة السد. الفريق السوسي استفاد من قاعدة الهدف المسجل خارج الميدان بعد انتهاء المواجهة الذهاب بتعادل سلبي وحسم بطاقة العبور إلى قسم الأدوار لأول مرة منذ تأسيسه في محطة تاريخية تمنح مدينة تيزنيت ممثلا لها بين أندية السف. ومباراة الإياب عرفت التعادل بهدف لمثله مع افتتاح أولمبيك تشيرا باب التسجيل في الدقيقة 58 عبر يوسف خافي قبل نجاح زكريا السرحي في إدراك التعادل بهدف تاريخي في الدقيقة 66. فرحة عارمة داخل مكونة اتحاد أمل تيزنيت مقابل خيبة أمل في صفوف أولمبيك تشيرا بعد ضياع أمل البقاء. على جانب آخر، نجح اتحاد تورغا في ضمان البقاء ضمن البطولة المغربية الاحترافية عقب فوزه على الشباب المسيرة بثلاثة أهداف نظيفة في إياب مباراة السد. مباراة الذهاب للتذكير كانت انتهت بالتعادل هدف لمثله.
2: ونواصل يوسف مع أخبار الأندية المغربية. الوداد الرياضي يختار إبراهيم العسري رئيسا جديدا بعد أشغال الجمع العام العادي والانتخاب الذي عقد أمس في الدار البيضاء.
6: انتخاب إبراهيم العسري إبراهيم رئيسا جديدا لنادي الوداد خلال أشغال الجمع العام العادي والانتخابي جاء خلف الهشام أيت منا ومر في أجواء إيجابية تعكس قيمة الوداد وتاريخه. تم اعتماد نظام الاقتراع

0: على جولتين مع تصدر العسري نتائج الدور الأول بحصوله على 32 صوتا مقابل 43 صوتا لسعد الله ياسين و27 صوتا لأنس كرامي، لجانب تسجيل سبعة أوراق ملغاة من أصل 139 مصوتا، وهو ما أسفر عن خروج كرامي من السباق والاحتكام إلى جولة ثانية. تفوق خلالها إبراهيم العسري بحصوله على 72 صوتا مقابل 56 صوتا لسعد الله ياسين من مجموعة 135، معبرا عن فرحته إثر إعلان فوزه رسميا برئاسة النادي. إبراهيم العسري تحدث عن هذا الانتخاب الجديد وعن فخره بالوصول إلى هذا المنصب.
1: العام دز واحد الظروف اللي هي جد إيجابية، ظروف ديمقراطية مع الناس اللي ترشحوا لسي سعد الله ياسين لسي أنس كرامي، اللي تنشكرهم من هذا المنبر هذا. والحمد لله الامور كانت كلها في الاجواء الايجابيه وسفرت نتائج اسفرت على الفوز ديالي، وهذا شرف. الاهم فيها هو انه شريفه والجميع المنخرطين عبروا على القناعات ديالهم.
0: ويامل الرئيس الجديد للوداد ابراهيم العسري تحقيق النجاح المطلوب من اجل اعاده الوداد الى سكه الالقاب.
2: بعد الفاصل نعود لمتابعه باقي محطات المنتصف.
3: أكو فينا ناقصة من الصوديوم، داكشي علاش كنشربها كل نهار، كتخليني ديما نبقى إتغطي ونركز على امتحاناتي. اختار أكو فينا، خذ الوقت الأساسي.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
5: ميديا المنتصف إبراهيم الغربي.
2: والآن إلى ضيف المنتصف. تحتضن العاصمة المالية باماكو أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين مالي والمغرب، وانطلقت أشغال هذه الدورة باجتماع للخبراء أمس واليوم يليه غدا منتدى الأعمال المالية المغربي برئاسة مشتركة لوزيري الصناعة والتجارة على أن تنعقد الجلسة الوزارية يوم الجمعة القادم. وتعتبر اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون لإطار المؤسسات للحوار السياسي والتشاور بين حكومتي مالي والمغرب، وستمكن دورتها الرابعة هذه من تقييم مستوى التعاون الثنائي واستعراض التقدم المحرز منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد توجهات جديدة لتنويع مجالات الشراكة. وستشهد هذه الدورة التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للتعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات تتمتع بإمكانيات كبيرة للنمو. الحديث في الموضوع نستضيف محمد شكمدي الأستاذ الباحث في الدراسات الأفريقية وخبير الشأن الاقتصادي من الرباط. مرحبا أستاذ محمد شكمدي.
6: مرحبا، شكرا على الاستضافة.
2: إذن تحتضن العاصمة المالية باماكو أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون في خطوة ترم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال إبرام اتفاقيات جديدة وتوطيد الشراكات في عدد من القطاعات الاستراتيجية. أستاذ شكمدي.
6: نعم، فالعلاقات أولا يجب أن نذكر بأن العلاقات بين المغرب ومالي هي علاقات تمتد إلى عصور، إلى منذ القرن 13، وكانت دائما علاقات متعددة الأبعاد. في البداية كانت اعتمدت على تجارة القوافل، والآن يمكن أن نقول بأن أصبحت علاقات استراتيجية تتدخل فيها مجموعة من الأبعاد، وهي تقوم كذلك على تجارات أنا أقول الشاحنات المغربية التي تلعب دورا مهما على مستوى الإمداد، على مستوى تعزيز التجارة البينية بين مالي والمغرب، وكذلك على مستوى العلاقات أنا أقول البرية والبحرية. وبالتالي فهي علاقات متطورة، كنعرفوا بأن هناك استثمارات مغربية حيوية في مجالات مهمة. ونذكر من جديد بأن نقطة انطلاق أنا أقول تدويل أو عولمة الشركات المغربية كانت كذلك مالي. فعندما نتحدث عن الأبناك المغربية اهتمت اولا بمالي واستثمرت كثيرا في مالي. هناك كذلك شركات اخرى تنشط في مالي في مجالات متعدده، فمالي هي بين الاربع

0: هو الأوائل في إفريقيا الغربية على مستوى حجم استثمارات. لكن هناك كذلك انتظارات جديدة، لأن هناك تحديات جديدة توجد أمامها مالي كذلك، لأن مالي تريد هناك، أنا يمكن أن نقول بأن العلاقات كانت دائما موجودة متعددة الأبعاد، لكن هناك تقوية في العلاقات في هذا المسلسل، هناك دفعة جديدة. الدفعة الجديدة تتجلى في يعني انتظارات دولة مالي، انتظارات لأنك نعرفوا بأن كذلك مالي توجد أمام تحديات كبرى، هناك تحديات لا علاقة بالبعد الأمني، ونعرف بأن هناك علاقات بين المغرب ومالي في هذا المجال، لكن الهدف هو تعزيز كذلك هذه العلاقات، لأن الجانب الأمني هو مهم جدا كذلك لتعزيز المجال التنموي ولتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. كذلك هناك على مستوى الفلاحة، لا مالي لها انتظارات كبيرة على مستوى الرفع من الإنتاجية الفلاحية، ونعرف بأن المغرب له تجربة مهمة في هذا المجال عن طريق الأسمدة وعن طريق التجربة التي راكمها في مجال عن طريق المغرب الأخضر. كذلك على مستوى البنية التحتية نعرف بأن مالي لها انتظارات كبيرة، وأن المغرب كذلك له مبادرات كبيرة في إفريقيا الغربية، وهدفها الأساسي كذلك هو فك العزلة، ومالي لها انتظارات في هذا المجال على مستوى أنا يمكن أن أتحدث عن اقتصاد فك العزلة إضافة إلى مجالات أخرى لها علاقة كذلك بالتغيرات المناخية، لأن نعرف بأن مالي هي تعاني من تداعيات التغيرات المناخية، والمغرب كذلك إضافة إلى دول أخرى هو راكم تجربة مهمة. إذن ننتظر إبرام واحد الجيل الجديد، أنا أقول من الاتفاقيات. لماذا الجيل الجديد؟ لأن هذا الجيل الجديد من الاتفاقيات يتدخل فيه أولا البعد الثنائي والبعد القطاعي، لأن هناك قطاعات جديدة وقطاعات مهمة كالطاقات المتجددة ومجالات أخرى كالبنيات التحتية وتعميم الاستفادة من البنيات التحتية فيما يسمى نسميه باقتصاد التأمين، إضافة كذلك إلى أنا أقول المبادرات الحيوية التي اتخذها المغرب بقيادة جلالة الملك نصر الله كفك العزلة، وكذلك المبادرات الدول المشاطئة للمحيط الأطلسي. نعم مالي لا تتوفر على واجهة بحرية، ولكن الهدف الأساسي هو أن تنخرط كذلك دولة كمالي وتستفيد من المبادرات. أولا مبادرات فك العزلة عن طريق البنية التحتية، عن طريق الاستثمار في اللوجستيك، عن طريق الاستثمار في قطاعات حيوية، لأن الهدف الأساسي كذلك هو فك العزلة على شمال مالي. ونحن نعرف يعني التحديات التي يوجد أمامها شمال مالي، إضافة إلى ذلك الاستفادة من المبادرة الدول المشاطئة للمحيط الأطلسي. إذن هناك انتظارات مهمة، وهذه اللجنة المختلطة كما قلتم هي واحد الأداة للحكامة للنقاش بين البلدين فيما يخص الانتظارات، فيما يخص الفرص، لأن هناك فرص للاستثمار في المغرب، هناك فرص كذلك في مالي، فالهدف الأساسي هو كذلك كيف يمكن للقطاع الخاص المغربي، وهذا تراهن عليه كذلك مالي، كيف يمكن للقطاع الخاص المغربي أن ينخرط أكثر في الدلالية التنموية لمالي.
1: شكرا جزيلا أستاذ محمد شكوندي، كنت مباشرة معنا من الرباط.
0: شكرا لكم.

0: 12h30, 13h30, le grand journal, Sophie Volatier.
1: Merci d'être avec nous sur Médecins. D'ici quelques minutes, on continue à passer au crible la situation au Moyen-Orient. Mais tout de suite, il est 13h, c'est le retour de l'actualité avec la synthèse qui vous est présentée aujourd'hui par Mohamed Roule. Bonjour Mohamed.
2: Bonjour Sophie, ahlan bikoum moussamina. أسهل معكم هذا الموجز شرق أوسطيا، حيث تواصل الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، آخرها أدت إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران اليوم، وذلك بعد أن حذر الرئيس دونالد ترامب من أن الحرب لم تنتهي بعد، والتي كبدت بلاده أي هذه الحرب ككلفة 37.5 مليار دولار. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيان أن سيطرة إيران على مضيق هرمز تشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود المنطقة. إيران واصلت ردها على الضربات الأمريكية باستهداف دول المنطقة، آخر الاستهدافات همت البحرين والأردن. الجيش الأردني وفي بيانين منفصلين اليوم قال أنه أسقط 4 صواريخ، بينما سقط آخران في منطقتين نائيتين، كما أسقط 4 طائرات مسيرة دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. بالتوازي، سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم، إذ تجاوز سعر برميل برانت 95 دولارا للمرة الأولى منذ نحو 6 أسابيع. شرق أوسطيا، دائما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في الرابع من غشت المقبل، بينما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم من بلدة زوتر الغربية غدا انتشار الجيش اللبناني فيها أن حكومته ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار الموقع بين الطرفين. أعلنت اليوم السلطات الألمانية موافقتها على مشروع نووي فرنسي روسي مثير للجدل، يخشى منتقدوه أن يفتح أمام موسكو مجالات للتجسس والتخريب. المشروع المشترك يستهدف إنتاج قضبان الوقود النووي بين وكالة روساتوم الروسية والشركة التابعة لشركة فراماتوم الفرنسية. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا غدا الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط على هامش قمة دول الأسيان. وبالتوازي، ارتباطا بالحرب، أعلن الكريملين اليوم أن تعيين ميخائيل دراباتي قائدا عاما جديدا للجيش الأوكراني لن يغير الوضع على خط المواجهة، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل تقدمه، بينما واصلت أوكرانيا موجة استهدافها للعمق الروسي المسيرات اليوم، وللمرة الثانية جددت استهداف شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية في روسيا، اتهمها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنه خلال 24 ساعة الأخيرة وإلى غاية صباح اليوم تم تسجيل 195 حريقا مست الغابات والأدغال والأحراش والحصيلة الزراعية وواحات النخيل. لا يزال 53 حريقا منها متواصلا عبر 15 ولاية، خاصة ولايات بجاية، عناب، سكيكدا، قالما، البويرة، سوق هراس، جيجل والمدية. موجة الحرائق التي تعيش على واقعها الجزائر والتي خلفت حتى الآن وفاة 6 أشخاص دفعت عددا من الفعاليات للمطالبة بفتح تحقيق فيها فيما يزيد من استعارها موجة الحر. اليوم حذرت الأرصاد الجوية الجزائرية من درجات حرارة قد تصل 49 في بعض المناطق. في الجوار، تونس هي الأخرى تعيش على قاع موجة حرائق. وحدات الحماية المدنية خلال الساعات 24 الماضية أعلنت عن تدخلها لإطفاء 350 حريقا من إجمال 1005 من التدخلات. ختام الموجز مستمعينا.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: القائد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز ثانية.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، تواصل الولايات المتحدة ضرباتها على إيران، آخرها أدت إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران اليوم، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الحرب لم تنتهي بعد مع إيران. هذه الحرب التي كلفت واشنطن حتى الآن أزيد من 37 مليار دولار. إيران وفي محاولة منها لتجنب ضربة أمريكية محتملة، نفت اليوم مجددا وجود أي مجمع نووي سري تحت الأرض في جبل كولانغ وسط البلاد. إيران وصلت كذلك ردها على الضربات الأمريكية باستهداف دول المنطقة، آخر الاستهدافات همت البحرين والأردن. الجيش الأردني وفي بيانين منفصلين اليوم قال أنه أسقط 4 صواريخ و4 مسيرات، بينما سقط صاروخان في مناطق نائية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. أعلنت اليوم السلطات الألمانية موافقتها على مشروع نووي فرنسي روسي مثير للجدل، يخشى منتقدوه أن يفتح أمام موسكو مجالات للتجسس والتخريب. المشروع المشترك يستهدف إنتاج قضبان الوقود النووي بين وكالة روساتوم الروسية وشركة تابعة لشركة فارماتوم الفرنسية. وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا غدا الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وبتوازي ارتباطا بالحرب، أعلن الكريملين اليوم أن تعيين ميخائيل دراباتي قائدا عاما جديدا للجيش الأوكراني لن يغير الوضع على خط المواجهة، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل تقدمه بينما واصلت أوكرانيا موجة استهدافها للعمق الروسي بالمسيرات. اليوم وللمرة الثانية جددت استهداف شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية في روسيا، اتهمها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. مغاربيا، أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنه خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية صباح اليوم تم تسجيل 195 حريقا مست الغابات الأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية، وأحاط النخيل. لا يزال 53 حريقا منها متواصلا عبر 15 ولاية، خاصة ولايات بجاية، عنابة، سكيكدا، قالما، البويرة، سقهراس، جيجل والمدية. موجة الحرائق التي تعيش على واقعها الجزائر والتي خلفت حتى الآن وفاة 6 أشخاص دفعت عددا من الفعاليات للمطالبة بفتح تحقيق فيها، فيما يزيد من استعارها. موجة الحر اليوم حذرت الأرصاد الجوية الجزائرية من درجات حرارة قد تصل 49 في بعض المناطق. في الجوار، تونسية الأخرى تعيش على إيقاع موجة حرائق. وحدات الحماية المدنية خلال الساعات 24 الماضية أعلنت عن تدخلها لإطفاء 350 حريقا من إجمالي أزيد من 1000 تدخل، وذلك في ظل تواصل موجة الحرارة الاستثنائية التي تشهدها البلاد. موجة حرارة يزيد من حدتها الانقطاع المطول في التيار الكهربائي في مختلف المناطق. الشركة التونسية للكهرباء والغاز أعلنت اليوم عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة ما بين الساعة 10 صباحا والساعة 4 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات البلد، داعية المواطنين لاتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. مناخيا، دائما من المتوقع أن تشهد اليونان اليوم الأشد حرارة لهذه السنة، مع توقع خبراء الأرصاد الجوية بأن تصل الحرارة في البلاد إلى 43 درجة مئوية، بينما تشهد مدن يابانية ما يعرف بالأيام شديدة الحرارة أو كوكوشوبي، وهو مصطلح جديد أطلقته هذه العام وكالة الأرصاد الجوية اليابانية الإشارة للأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية، وتشمل تحذيرات 41 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة يابانية. ختام مجزة مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج إذاعات مدي، أتمنها لكم لحظات، وتكون معكم الزميلة حنان سوري في طاقة إيجابية. إلى اللقاء.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
4: ميديا الدار البيضاء.

0: اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بكم في طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري عالمتي.
0: كنسمعوا بزاف بانه لكل حلم عمرا وانه الفرص الى ضاعت في وقتها لا تعود. فشحال من شخص دفن الأحلام ديالو أو الحلم ديالو لأنه ظن أن الوقت قد فات، وكم من شخص ظن أن بابا أغلق إلى الأبد. لكن الحياة كتبت لنا كل يوم باللي أن بعض الأحلام لا تعترف بالتوقيت، وأن بعض الأحلام لا تموت بل تنتظر أصحابها. ضيفتي اليوم ما بداتش رحلتها الفنية كطفلة فوق الخشبة، خشبة المسرح، ولم تكن الطريق مفروشة أمامها بالورود، بل واجهت رفضا كبيرا وكذلك أجلت حلمها لسنوات طويلة، لكنها لم تتخلى عنه. درست، اشتغلت، تعلمت، ثم عادت إلى حلمها وهي أقوى وأكثر نضجا لتكتب وتلحن وتنتج أعمالها بنفسها، وتثبت أن العمر لا يقاس بسنوات الانتظار بل بلحظة الشجاعة اللي كنقروا فيها حنا أننا نبدأ. هذه الحلقة اليوم لكل من يعتقد أن الوقت قد فات، ورسالة تقول إن الأحلام لا تنتهي صلاحيتها ما دمنا نؤمن بها ونعمل من أجلها. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالمتي.

0: طاقة إيجابية مع حنان توري عالم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، انتم تستمعون وتتابعون طاقه ايجابيه على ميدي 1. اليوم غادي نحكيوا على الاحلام التي لا تموت، عن الانتظار الايجابي، عن الاصرار والالحاح، وعن الانسان اللي كيختار انه ما يسمحش الوقت باش يسرق منه نفسه. وأنا سعيدة جدا أن تكون ضيفتي هذه الحلقة، هي تبارك الله عليها بليزور كاسكات، لكن أنا سأجمعها في فنانة لبنى بريق. مرحبا بك معايا، منوراني لبنى.
2: الله يبارك فيك حنان، أنا سعيدة لأنني معك في هذا البرنامج، خاصة أن العنوان ديالو طاقة إيجابية، وانتنا ما شاء الله إنسانة عندها واحد طاقة إيجابية اللي عادتني، وشكرا لهذه الاستضافة الرائعة.
1: مرحبا بك. وأنا عاديتك كتقولي، ولكن انت تبارك الله عليك إنسان ما كيحش الاشخاص كيجلبوا الاشخاص اللي كيشبههم، سبحان الله العظيم. الا كنتي راكي ايجابيه راكي كتجلبي ايجابيه، الا كنتي سلبيه راكي كتجلبي اشخاص. لان كنسمعوا بعض المرات تقول لك انا كنجلب الناس كيشبهوني.
2: الارواح تتلاقى.
1: اليوم واحد الموضوع، انت فنانه تبارك الله عليك، كتكتبي كتغني كتلحني وكذلك مؤلفه سينمائيه وكديري دي فيلم دوكيومونتير، هادشي تبارك الله زوين غنهضروا عليه، لكن انا اللي بغى نركز عليه أكثر هو القصة ديال لبنى بريق. لأنه الفصول ربما تختلف، لكن كيبقى دائما أنه الإصرار والنجاح هما الوقود ديال التميز في الحياة.
2: نعم بالضبط، الصبر اللامحدود، الصبر اللي فيه اللي فيه رضا وحمد، ماشي داك الصبر اللي هز على خاطرك وكتحس انك الدنيا ضايقه بيك وصافي مابقيتيش قادر تستحمل ومقلق. لا، هذاك الصبر اللي كتشوف الامور عن بعد نظر. يعني كتقول انا من هنا واحد 5 سنين 10 سنين 15 عام غنقدر نكون وصلت لداك الشيء اللي بغيت. الا ما وصلتلوش وجاب الله العمر، صافي ما كاين حتى شي حاجه مستحيله. الا باقى بالروح راه غنحققه.
1: صح،
2: امتى تيتحقق؟
1: الاحلام لا تموت وانما تؤجل
2: فقط، غير باش توقف على رجلك، فقط غير باش تسترجع القوى ديالك، تتعلم اشياء في الطريق انتينا كتكون باقي ما عرفتيهاش. يعني ما كتكونش قد الحمل ديال هذاك الحلم اللي عندك. ربما الا ربي عطاه لك داك الساعه ربما يحطمك. ما كيكونش فقط ليالو المناسب،
1: ما كانش وقته. هادشي انت اكتشفتيه دابا لبنى بريق
2: اليوم
1: فيرسيون 2026.
2: بالضبط.
1: واخا حنا قبل ما نرجعوا للفيرسيون ديال 2020 2018، تحديدا كنعتقد 2018 2017،
2: الانتاج في الموسيقى.
1: خليني انا قبل ومن بعد غنمشيو داك داك الطفله الصغيره.
2: أوكي.
1: اليوم لبنى بريق، الا انت غتعرفي، عندك طبعا مجموعه من الاشخاص اللي ما كيعرفوك، مجموعه من الجمهور اللي هو كيعرف لبنى بريق كفنانه، يعني مغنيه عندها صوت جميل جدا وكذلك مؤلفه، وهناك اللي كيتبع المسار ديالك في المجال السينمائي. لكن انت كيفاش كتبغي تعرفي راسك للناس؟
2: انا كنبغي نعرف راسي كفنانه فتنشتغل في مجال الإبداع، لأننا بالنسبة لي حتى المجال ديال الصحافة والسينما والموسيقى والرقص والغناء وجميع المجالات الإبداعية واللي فيها التعبير راها مجالات فنية. فحتى انت راك فنانة بأسلوبك، كيفاش تتعبري، كيفاش تتفهمي الآخر بواحد السرعة كبيرة، الإحساس ديالك في العمل، هذا راه فن، راه ماشي أي واحد غادي يقدر أنه يقدم الآخر بهذا الشكل هذا ويفهم ويحس بالآخر، فهذا فن. يعني كيعجبني نسمع يقولوا لي لبنى فنانة مبدعة. الكرياسيون راه شي حاجة كبيرة، أنك تكون عندك واحد اللمسة خاصة ديالك، تكون عندك واحد لاتوش يعني اللي تتشبه

0: تشبهلك تعبر على السميه ديالك ما تتشبه حتى شي واحد اخر. علاش؟ لانك انت اصلا مشيتي فواحد الطريق ما تتشبه حتى شي واحد اخر. هذيك الطريق انت اللي حفرتيها، انت اللي تسائلتي، انت اللي لقيتي الاجوبه، انت اللي طحتي ونطتي، انت اللي تعلمتي. دونك واخا تهرستي واخا كلشي، مي هذيك هو اللي خلى منك واحد نسخه فنيه او لا واحد التحفه لا شبيهه لها.
1: كاين ربما بزاف اللي كيديروا بحالك، لكن بحال داكشي اللي كديريه، لكن انت نسخه وحدة منك.
0: بالكسور ديالي، بالجروح، بالطريق الصعيبة اللي مشيت، هي اللي خلتني نكون تنشبه لراسي.
1: واخا هذا النضج اللي انت فيه وهذا الحماس اللي انا كنحييك عليه، اللي تبارك الله كيف ما كتشوفوها خارج المباشر او داخل المباشر، هي هكا لبنى تبارك الله هكا. يعني ملي تجلسي معها، انا اللي عجبني فيك وعلاش بغيت نبارطاجي القصة ديالك مع الناس لبنى، لانه وانتي كتعاودي لي على لحظات الانكسار ديالك عينيك كيبريو. وهذا نادرا ما كتلقاي انه شي حد اللي حتى في لحظات الانكسار اللي كان فيها، وطبعا كيكون واحد الالم وواحد الاحساس انك رجعتي تفكرتي داكشي اللي عشتيه، ولكن في نفس الوقت انتي كتعبري عليها على انها هذيك اللحظات هي اللي بناتني،
0: هي اللي بناتني. لانني اخترت ما نكونش ضحيه، اخترت نكون ريسبونسابل، وفعوت ما نتباكى ونتشاكى على داكشي اللي تنعيشه وتنقع، تنتحمل داك الالم. والفن والابداع هو انك كيفاش تحول الالم، وهذاك الالم يتحول الى جمال، الى قصه، تكون تينا هو البطل ديال القصه ديالك. لان الحياه جميعا احنا البشر كتجربه انسانيه وجوديه في الحياه، ما ماشي مثاليه، وحنا ماشي مثاليين، فبالتالي ما تبقاش تحمق راسك. يعني ملي يوقعوا لك مطبات وداكشي، يقول انا شنو المفروض نتعلم من هذه التجربه، شني باغا توريني على تاريخي، على طفولتي، على ليميسيون ديالي في هذه الحياه، الشيء اللي جيت ناديه في هذه الحياه
1: مهمه.
0: فين المهم، هي الحياه قصيره، يعني غادي تعيش فيها شحال ما عشتي، فين المهم غتموت. دونك انت ما دمتي هنا، اذا لهدف ما، إلا كان عندك هذا التصور هذا، غادي تقلص من ذلك الألم ومن ذلك الخيبة ومن ذلك الفقدان ومن ذلك الخسارات اللي ممكن تكون في الطريق، واعتبرها في حد زيكزيكسيس، في حد تمارين تتكون شي حاجة في وسط منك، واحد العالم داخلي يكون عنده كيان هيدا مستقل، عندك واحد العلاقة بينك وبين الله، علاقة بينك وبين راسك، علاقة بينك وبين ذلك الشيء اللي تيعجبك أنك تديره. علاش مثلا أنا لبنى مثلا تتيعجبها تكتب؟ ماشي تخاطري تيعجبني نكتب، خلقت لقيت راسي تيعجبني نكتب، تيعجبني نغني، ماشي يعني ماشي بالصدفه انني تنغني وانا صغيره وانا تنغني. تيعجبوني مثلا المجالات ديال الابداع، المجال ديال الاعلام، مجال، علاش؟ لان الله خلق هذاك الروح بداك لا كاباسيتي، بداك الاشياء. اذا هادشي ماشي صدفه، هاتي الفرصة راسك تكتشف راسك، هاتي الفرصة أنك تحبو، هاتي الفرصة أنك تبدأ تمشى خطوة خطوة حتى تكبر وتوصل أنك
1: ويشتد
0: القوام ديالك.
1: هاد المسألة ديال هضرتي على أننا كاين بزاف الناس اللي مروا مرور الكرام، وهناك من ترك أثرا كبيرا. أنت تبارك الله درتي بزاف ديال المجالات، كانت عندك الموهبة ولكن عززتيها بالدراسة الأكاديمية، درستي بزاف ديال المجالات، علاش كنتي كتقلبي؟ لمن كنتي بغيتي تثبتي؟ قري.
0: أنا طحت في بزاف ديال الأغلاط، وهذوك الأغلاط دابا مابقاوش كيبانوا لي أغلاط، سبحان الله. فداك غير كنديباسي هذيك المرحلة، كنقول وقيلا ضيعت وقتي، ما كانش عليا مثلا نقرا الصحافة والإعلام. مي فينالمون ملي كنراجع يعني الطريق هذيك اللي مشيت فيها، كنقول لولا الصحافة والإعلام ما كنتش ممكن ندخل السينما، ما كانش ممكن نمشي لي كونسير، حيت هذيك هي السبة يعني قدام عائلتي باش انني نمشي للمجال الفن. لان انا كنقرا داكشي اكاديميا اللي هما موافقين عليه، ولكن هو اللي دخلني للسينما، هو اللي دخلني للمجال ديال الكتابه ديال النقد السينمائي، هو اللي دخلني باش نقدر نمشي لي كونسير والحفلات ونشوف شنو تيقدموا الفنانين ونتعلم على نتعرف على هذا العالم، هو اللي ديفلوبي راسي باش انني نكون عندي الثقه في راسي، نهضر على راسي، ندافع على راسي. المجال ديال الاعلام تيكون عندك شخصيه،
1: كيسرح لك لسانك
0: طريقه التعبير ديالك في الكتابه مع الناس،
1: يعطيك
0: الثقة. إذن هو مجالته هو تعبيري، فهو كان خطوة مراها من
1: كان خطوة وخطة كذلك، لأن أنت دخلتي المجال اللي دابا غادي ندخلوا القصة ديالك. واحد البنيتة صغيرة كانت سميتها لبنى بريق، كان شحال عندها 10 سنين أعتقد.
0: كان عندي 10 سنين.
1: كان عندها 10 سنين. تم اختيارها باش تكون تاي تشارك في واحد حفل مدرسي نقولوا، ولانها شافوا فيها الاساتذه ديالها والمعلمين ديالها واحد الموهبه، وفعلا كانت عندها صوت جميل، وجات طايره بالفرحه تقولها لوالديها.
0: كانوا فخورين بيا الاساتذه ديالي في المدرسه، والاستاذ ديالي اللغه العربيه يعني كان كيحفظنا واحد الاغنيه ديال فيروز طلعت يا

0: ما احلى نورها وتسمع الصوت ديالي وما وكيقلب عليه تلقاني فاش لقاني راه فخور بهذيك الموهبه اللي هو لقاها داخل القسم ديالو بغى يساعد هذيك الموهبه يديفلوبيها
1: يعني يعرف اكتشف موهبه عنده في القسم
0: هو اللي اكتشفني يعني قام بالدور ديال الاهل وانا الاساتذه ديالي كانوا كيقوموا بادوار بحال الى عائلتي وعائلتي ولكن ماشي عائلتي بالدم انما عائلتي بالروح
1: شوف راه هكا كانوا في المدرسه شحال هذه راه هذا الشيء هو اللي كان كانوا
0: كيحتضنونا
1: كيحتضنوا التلاميذ
0: الحمد لله
1: ايوا
0: وديك الساعة فاش مشيت للدار يعني كان داك الحلم الجميل ان كانوا تبع الموهوبين اخرين اللي صافي دخلت لداك الكليكه فحال اللي غنقول لك اللي تيديروا الفن والابداع في مدينه طنجه فرقه موسيقيه تدير الاندلسي والملحون ولكن في البيت الاب ديالي كان رفض هذه الفكره تماما يعني انا يعني كنت باغا نقرا وندير الموسيقى والمعهد الموسيقي اون باراليل ولكن الفكره ديال انك تقراي الفن او لا تدخلي المجال الفني في ذاك الوقت الوالد ديالي يعني بحكم انه درس اصول الدين ومتحفظ الى اخره بالنسبه له الفن واحد شيء خايب وما
1: يعني
0: عندوش فرع مزيان
1: رفض رفضا قاطعا انك تدخلي ولو كطفله
0: ولو
1: كطفله في الحفل المدرسي ولو ك
0: اديت واحد الاغنيه في الحفل المدرسي وكانت هذيك هي الاولى والاخيره وما تزيديش تفكري مازال انك تعاودي هذه التجربه مره اخرى وهذا المجال نساه تماما حيت حنا ما عندناش البنات اللي تيغنيو وهذا المجال اصلا ماشي مزيان تيمشيو ليه غير الناس اللي ماشي مزيانين يعني واحد الصوره خاطئه على المجال
1: انك انت خرجتي له من الجنب السيده هو عنده واحد لا في عائلتكم لا في هذا وانت جيتي له من باغا ديري الفن
0: بالضبط انا من ديك الساعه وانا تنحس باللي ان الصوت ديالي عار هذا هو الشعور اللي كان ساكنني منذ الطفوله وباش نتحرر منه اصلا غير باش نسترجع صوتي ونسترجع الثقه انني نغني خدا مني مجهود نفسي ومجهود فكري وثقه في النفس كبيره حيت اون فوا كنبغي نغني ولا شي حاجه تنتفكر بطريقه لا اراديه
1: كتخاف
0: تنخاف تنحبس يعني ما كنقدرش نثق في القدرات ديالي الصوتيه حتى خديت سنين من عمري وانا تمشي للاستوديو ونشوف الحفلات ونمشي وفي اي فرصه ولا هذا نمشي نحاول نطلق صوتي تتحرر هذاك البلوك بديت كنعطي لراسي انا داك الثقه داك العنايه داك الرعايه داك الحاجات اللي كنت انا محتاجاهم انا تحملت المسؤوليه ديال هاد المساله هذه وبغيت بشكل واعي انني نتحرر من هذا التروما
1: تروما هذه انه او كان اول رفض لربما طفله ترفضات ورفض ماشي رفض يعني اللي هو
0: لطيف ولا
1: رفض قاسي وما كاينش جدال صافي سالينا سيري قراي
0: صافي
1: مشات تقرا البنت
0: صافي انا غرقت في القرايه عرفت انه القرايه هي الحل الوحيد
1: هو المنقذ
0: هو المنقذ يعني انا ملي كنكون ماشي مدرسه العكس كانوا مثلا بعض الاصدقاء ديالي تيكونوا تيمحمليش علاش ماشي للمدرسه انا المدرسه هي النور في حياتي هذا علاش انا بالنسبه لي اقرا القراءه بقى ليومنا هذا انا مدمنه يعني مدمنه على شي حاجه سميتها القراءه ماشي غير في المجال التخصص ديالي قراءه ديال التنميه الذاتيه علم النفس هذا هو اللي ينقذني اصلا هو اللي ينقذني القراءه او الكتابه نقدوا قصه الحياه ديالي نقدوا لبنى هما اللي يكونوا لي مصير جديد في حياتي يختلف عن المصير اللي تكون في اللحظات اللي كنت انا ما قدرش نكون ريسبونسابل فيه على راسي
1: مشيتي قريتي القانون
0: مشيتي
1: قريتي الصحافة مشيتي درستي السينما
0: الماستر خديت ليسانس في السينما إجازة مهنية في الدراسات السينمائية والسمعية البصرية وكنت ممتازة في الإخراج في المجال حيت عملت فيلم قصير روائي وكان ممتاز وجيت من الأوائل
1: ريتا
0: لا كان شجن اسمه شجن. روائي كان فيلم روائي قصير
1: ريتا
0: هو اللي تخرج به من الماستر وتختارت من المتفوقين في المجال في الليسانس ودست من الماستر وعاوتاني من المتفوقين في الماستر وعملت فيلم قصير 26 دقيقة بالعنوان ديال ريتا وهذا الفيلم هذا كان فيلم دوكيمونتير دو كرياسيون يعني ماشي فيلم واقعي 100% هو واقعي لكن باسلوب ابداعي حيت انا تنعتمد بزاف على الخيال حتى في الدوكيمونتير ديالي كاين واحد لاتوش شاعريه فيها داك لا بويزي فيها لبنى فيها من روح
1: فيها لبنى والقصه ديال لبنى والمسار ديال لبنى والتحدي ديال
0: والفيزيون ديالك
1: شنو اللي خلاك تشبتي بالحلم ديالك وتمشي له الناس كلهم يقدر يكون طريق مستقيم يقدر يكون فيه شويه ديال المطبات لكن تي زيك درتي زيكزاك
0: زيكزاك الروينه ضياع كاين واحد الضياع او اللي يقدر يكون
1: زيكزاك اللي هو مدروسكم
0: مدروس مدروس لو كنت زعما عندي هذا الوعي اللي كاين اليوم اكيد كنت بعض المحطات كنت زعما فحال الا ربحت شويه ديال الوقت لكن بما ان الارشاد كان من عند بعض الاساتذه اللي هما تيبغيوني يعني تيشوفوا داك الطاقه داك النور تيشوفوا داك الابداع تيشوفوا كاين بوتنسيال تيعطوني بعض النصائح انا تنستشر الاحساس ديالي الداخلي وتمشي ندير ذاك الخطوه بحق شنو غادي

0: راه من بعد ما كنكونش عارفه شنو غيطرى من بعد. يعني انا مشيت واحد الطريق مليئه بالمجهول. كان الايمان هو الدليل,
1: وهذا الشيء خلى انه ربما المجهود ديالك يتشتت على بزاف ديال الحاجات. كنتي ربما دابا انت في غنى عنها.
0: كنت في غنى عنها لو كان هناك دعم. يعني انا خاصني ضروري نستقل ماديا ومعنويا ونفسيا وعاطفيا وفكريا, يعني نكون كيان مستقل متكامل هكا قادر انه يكون الاب والام والراعي عندك الروح اللي فوسط مني, عاد نقدر مثلا ندير اللي بغيت. يعني كنضطر انني مثلا نشتغل بعد الخدامي اللي غير باش نوفر المال باش نستثمر في داكشي اللي تيعجبني.
1: ماشي عيب. لا ماشي عيب, بالعكس. بحال حنا نشوف اليوم هي مجموعه من الرسائل للشباب اللي كيقول لك ما بقى ما يدار, اولا من غير الشباب كيقول لك ويلي دابا نصات نهاد السن عاد نوض ندير انا ونرجع صافي اللي طلع طاب فات الفوت, خلي غير الدراري الصغار هما اللي يقداو الغراض. والصغار يقول لك دابا حنا ما بقى عندنا, البيبان كلهم مسدودين, واش غير اللي يحلم شي حاجه يديرها. اليوم مجموعه من الرسائل انه الناس يفهموا اللي سعى مور شي حاجه راه يلقاها.
0: مثلا نعطيك غير مثال بسيط. ملي كنت كنقرا القانون وكانت الصحافه كانت عندي مصاريف كثيره, يعني الوالد ديالي على قد الحال اصلا عمل افور باش انه بنته تتقرا, هذا انجاز حلم بالنسبه له. دونك هو دار معايا فوق باش يدخلني لواحد المدرسه اللي هي خاصه ويخلص لي الدفعات ديالها, ولكن مصاريف اخرى خصني نتكلف بها انا. كنت كنبيع ونشري
1: مزيان
0: وانا كنقرا, باش علاش باش نشري الكتوبه باش هذا. يعني انا كنفضل نستثمر في الكتاب ونستثمر في الاشياء اللي غادي تفيدني على طول على المدى البعيد, على انني مثلا نمشي نشري الحوايج نسافر نخرج نعمل شي حوايج اخرين كيعملوهم مثلا الاصدقاء ديالي. مي داك الشيء حدو متع لحظيه وغنشوف.
1: وبيني وبينك وحتى بيننا وبين المتابع ملحوق داكشي
0: ملحوق
1: كيف ما يقال. انا اللي عجبني في القصه ديالك هذا الجهد وهذا الرفض اللي كان عند الوالد بقوه. رافض الامس هو الداعم الكبير والقوي اليوم. كيفاش درتي بس استوعبتي الوالد ديالك ولينتيه؟ لانه في الغالب مثلا العائله كتمنع مثلا طفل ولا طفله في واحد الوقت انهم يحققوا الحلم ديالهم, بحال اللي ماشي كيحقدوا عليهم ولكن بحال اللي كيبقى غصه عندهم. انت روضتي الاب ديالك.
0: ماشي روضته بطريقه ايجابيه. علاش؟ حيتاش انا الوالد ديالي اكتشفت ان الوالد ديالي ما كيجيش للدار بزاف وما كيجلس معنا وما تياكلش معنا وغائب الحاضر الغائب. انا كنقول علاش الوالد ديالي بحال هكذا. ملي نجحت في الباكالوريا تصاحبت معاه. السر هو انني تصاحبت معاه, بغيت نعرفه كانسان ماشي كاب. بغيت نعرف هذا الانسان هذا اللي هو القدر اختاره يكون الاب ديالي شكون هو. شكون هي جداتي وجدي وشكون هي عائلتي وشنو هي الجذور اللي جا منا وعلاش يفكر بحال هكذا وشنو خاصو وشنو ناقصو وكيفاش ممكن نعاونو. انا باغا نفهم هذا الانسان ماشي هذا الاب.
1: وفهمتي الرفض ديالو منين كان جاي؟
0: طبعا اكيد ما جي من الخوف عليا بالدرجه الاولى. ثاني حاجه من الفكر اللي تربى عليه, يعني السلاله ديال الاب ديالي السلاله ابا عن جد كانوا كيقراو اصول الدين وتيساعدوا الناس وتيجوجوا الناس وتيصلحوا الناس, يعني السلاله كامله بحال هكا كتحافظوا القران وتيديروا واحد المنهج. الفن بعيد عليهم
1: كل البعد وداخل بالنسبه لهم. نعطيك بعض الكلمات وانت تعطيني في جمل يعني بسيطه ما بقاش الوقت. كلمه توصفي بها الحلم.
0: ممكن.
1: اكبر عدو للحلم.
0: استسلام.
1: اكثر شيء يمنحك القوه.
0: الله سبحانه وتعالى.
1: النجاح بالنسبه لك
0: هو انا كندير داكشي اللي كنبغي.
1: اكثر شخص امن بيك.
0: انا.
1: شنو باقي ما حققتيش؟
0: ان الناس تغني معايا الاغاني ديالي.
1: موفقة لبنى بريق, فنانة شاملة تبارك الله عليك. للأسف ما بقاش الوقت, إن شاء الله في حلقات قادمة نركزوا نتعرفوا عليك أكثر. شكرا لك أنت معنا اليوم.
0: شكرا لك. وأنا سعيدة أنني تعرفت على إنسانة طيبة وإنسانة بحالك, إنسانة طاقتها إيجابية, الروح ديالك والتواضع رائعة. شكرا.
1: تبارك الله عليك. شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام, في أمان الله.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله, تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلان الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. هدد قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف منجآت محطات الطاقة والجسور كلما استهدفت طهران سفينة في مضيق هرمز وإيران، وفي محاولة منها لتجنب ضربة أمريكية محتملة

0: عليه نفت اليوم مجددا وجود أي مجمع نووي سري تحت الأرض في جبل كورانغ بوسط البلاد. إيران كانت قد واصلت ردها على الضربات الأمريكية باستهداف دول المنطقة. آخر استهدافات همت البحرين والأردن على الجيش الأردني. وفي بيانين منفصلين اليوم قال أنه أسقط 4 صواريخ و4 مسيرات بينما سقط صاروخان في مناطق نائية دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. اليوم دائما نصحت هيئة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران الأوروبية بعدم التحليق في الأجواء الأردنية. وفي سياق متصل صوت البرلمان البلغاري اليوم لصالح السماح لواشنطن بنشر طائرات تزود بالوقود جوا في مطارات البلاد. وبالتوازي سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم إذ تجاوز سعر برميل برنت 95 دولارا للمرة الأولى منذ نحو 6 أسابيع. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيلتقي نظيره الأمريكي ماركو روبيو في مانيلا غدا الخميس لإجراء محادثات تتركز حول الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وبالتوازي ارتباطا بالحرب أعلن الكريملين اليوم أن تعيين ميخائيل دراباتي قائدا عاما جديدا للجيش الأوكراني لن يغير الوضع على خط المواجهة، مؤكدا أن الجيش الروسي سيواصل تقدمه بينما واصلت أوكرانيا من جانبها موجة استهدافها للعمق الروسي بالمسيرات. اليوم وللمرة الثانية جددت استهداف شركة ضخمة للتجارة الإلكترونية في روسيا. اتهمها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بتوفير إمدادات للجيش الروسي. في العلاقات الفرنسية الجزائرية وبعد تصريحات للسفير الفرنسي في الجزائر بخصوص زيادة عدد التأشيرات للجزائريين إلى مستويات ما قبل الأزمة والتي كانت تقدر بحوالي 250,000 تأشيرة سنويا، تصريحات أثارت موجة غضب لدى اليمين واليمين المتطرف الفرنسي والذي وصفها بالرضوخ. أكد الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم أن باريس لم تحدد هدفا لعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وأنها لا تبدي أي تهاون. المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون شددت أن رئيس الجمهورية حرص على تصريح أو تصحيح التصريحات التي أدى بها السفير في الجزائر وجرى تناقلها عن نطاق واسع في الأيام الأخيرة لا سيما فيما يتعلق بعدد التأشيرات. أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنه خلال 24 ساعة الأخيرة ولغاية 7 من صباح اليوم تم تسجيل 195 حريقا مست الغابات والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل. لا يزال 53 حريقا منها متواصلا عبر 15 ولاية خاصة ولايات بجاية عنابة سكيكدا غالما البويرة سوق هراس جيجل والمدية. موجة الحرائق التي تعيش على وقعها الجزائر والتي خلفت حتى الآن مقتل 6 أشخاص خاص دفعت عددا من الفعاليات المطالبة بفتح تحقيق فيها فيما يزيد من استعارها موجة الحر. اليوم حذرت الأرصاد الجوية الجزائرية من درجات حرارة قد تصل 49 في بعض المناطق. مناخيا دائما من المتوقع أن تشهد اليونان اليوم الأشد حرا لهذه السنة مع توقع خبراء الأرصاد الجوية بأن تصل الحرارة في البلاد إلى 43 درجة مئوية بينما تشهد مدن يابانية ما يعرف بالأيام شديدة الحرارة أو كوكوشوبي وهو مصطلح جديد أطلقته هذا العام وكالة الأرصاد الجوية اليابانية للإشارة إلى الأيام التي تتجاوز فيها الحرارة 40 درجة مئوية. وتشمل تحذيرات 41 مقاطعة من أصل 47 وسط دعوات للسكان ولا سيما كبار السن منهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحر الشديد. ختام الموجز مستمعينا بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعاة مدينة أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
2: نتغداو جميع
3: ام بنتي والدراري يلعبوا،
2: خاصنا نشري واشنو ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع إيكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم إيكيا على إيكيا بويما ولابليكاسيون إيكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف، إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Radio show exclusively on Medi One.

0: اكوافينا ناقصه من الصوديوم وكتعاونني نريكوبيري مورا سبور ونيفيتي لا ريتونسيون دو. اختار اكوافينا وخذ الوقت الاساسي.
1: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرد على ذوقي بلا ما نتزير؟
2: كل شيء ممكن مع سلف سكن مبروك ديال البنك الشعبي. استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه التسديد وتمويل اشغال الاصلاح. مع البنك الشعبي كل شيء ممكن.
3: البنك الشعبي نكبروا جميع.
4: اكتشفوا الفورفي الجديد لاتصالات المغرب واستافدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعه اكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 يوليوز عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
6: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. شرق أوسطيا، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور هرمز، في تصعيد جديد للتجاذب بشأن السيطرة على هذا المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة إيران، وفي محاولة منها لتجنب ضربة أمريكية محتملة عليه. نفت اليوم مجددا وجود أي مجمع نووي سري تحت الأرض في جبل كولانغ وسط البلاد. إيران كانت قد وصلت ردها على الضربات الأمريكية باستهداف دول المنطقة، آخر الاستهدافات همت البحرين والأردن. اليوم نصحت هيئة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران الأوروبية بعدم التحليق في الأجواء الأردنية. وفي سياق متصل، صوت البرلمان البلغاري اليوم لصالح السماح للولايات المتحدة بنشر

0: طائرات التزود بالوقود جوا في البلاد. بالتوازي سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم، إذ تجاوز سعر برميل برانت 95 دولارا للمرة الأولى منذ نحو 6 أسابيع. أعلنت اليوم السلطات الألمانية موافقتها على مشروع نووي فرنسي روسي مثير للجدل، يخشى منتقدوه أن يفتح أمام موسكو مجالات للتجسس والتخريب. المشروع المشترك يستهدف إنتاج قضبان الوقود النووي بين وكالة روساتوم الروسية وشركة تابعة لشركة فارماتوم الفرنسية. بتعليمات ملكية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاية الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 30 و2000 التي تنعقد اليوم بأكرا الغينية أو الغانية عفوا. وبها هذه المناسبة أبرز بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات. في العلاقات الفرنسية الجزائرية، وبعد تصريحات للسفير الفرنسي في الجزائر بخصوص زيادة عدد التأشيرات للجزائريين إلى مستويات ما قبل الأزمة، تصريحات أثارت موجة غضب لدى اليمين واليمين المتطرف الفرنسي الذي وصفها بالرضوخ للجزائر. أكد الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم أن باريس لم تحدد هدفا لعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وأنها لا تبدي أي تهاون. المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون شددت أن رئيس الجمهور الفرنسية حرصة على تصحيح التصريحات التي أدلى بها السفير في الجزائر وجرى تناقلها عن نطاق واسع في الأيام الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بعدد التأشيرات. في الجزائر أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنه خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية صباح اليوم تم تسجيل 195 حريقا مست الغابات والأدغال والأحراش والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل. يزال 53 حريقا منها متواصلا عبر 15 ولاية، خاصة ولايات بجاية، عنابة، سكيكدا، قالما، البويرس، وقهراس، جيجل والمدية. موجة الحرائق التي تعيش على وقعها الجزائر خلفت حتى الآن وفاة 6 أشخاص، دفعت عددا من الفعاليات للمطالبة بفتح تحقيق فيها فيما يزيد من استعارها موجة الحر. اليوم حضرت الأرصاد الجوية الجزائرية من درجات حرارة قد تصل 49 في بعض المناطق. مناخيا دائما، من المتوقع أن تشهد اليونان اليوم الأشد حرا لهذه السنة، مع توقع خبراء الأرصاد الجوية بأن تصل الحرارة في البلاد إلى 43 درجة مئوية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم الخبر كما هو
6: على قناة ميديا تيفي.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديا تيفي، الخبر برؤية جديدة.
7: إيزابيل دائماً بجنبك.

0: تعبر على حبك بطريقتك. وباش تحضر الوصفات الجديدة ديالك، جرب تونة إيزابيل بالمايونيز الجديدة.
1: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: مع عروض واي فاي اتصالات المغرب تستمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينج بلا انقطاع، الماتشات بحال في التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران بقصف منشآتها النووية، محطات الطاقة والجسور في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور مضيق هرمز في تصعيد جديد لتجاذب بشأن السيطرة على هذا المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة إيران، وفي محاولة منها لتجنب ضربة أمريكية متوقعة عليه. نفت اليوم مجددا وجود أي مجمع نووي سري تحت الأرض في جبل كولانغ بوسط البلاد. وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود المنطقة. إيران وصلت ردها على الضربات الأمريكية باستهداف دول المنطقة آخر الاستهدافات هامت البحرين والأردن اليوم. دائما نصحت هيئة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران بعدم التحليق في الأجواء الأردنية. وفي سياق متصل، صوت البرلمان البلغ اليوم لصالح السماح للولايات المتحدة بنشر طائرات التزود بالوقود جوا في البلاد. بالتوازي، سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم، إذا تجاوز سعر برميل برنت 95 دولارا للمرة الأولى منذ نحو 6 أسابيع. نبقى في المنطقة، حيث أعلن وزير الخارجية الإيطالية

0: أنطونيو تياني اليوم أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بواسطة أمريكية في الرابع من غشت المقبل، بينما أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام من بلدة الزوطار الغربية اليوم غدا انتشار الجيش اللبناني فيها أن حكومته ستواصل حشد الجهود كافة من أجل تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد بموجب الاتفاق الإطار الموقع ما بين البلدين. ارتباطا بشؤون المنطقة، دعا المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم الشرقاوي اليوم بجنيف إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وتحسين مركزها الديني والحضاري وتوفير الأمن المعيشي والاستقرار لسكانها الفلسطينيين. الشرقاوي في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة 17 للاجتماع العام بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن التعاون المنعقد على مدى 3 أيام أن هناك حاجة إلى وضع آلية مشتركة لترشيد الجهود وتوحيد الأهداف من أجل تحقيق النتائج المرجوة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المدينة المقدسة ومحيطها في احترام لقيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام والعيش المشترك. بتعليمات ملكية، يمثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفاة الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 30 و2000 التي تنعقد اليوم في أكرا العاصمة الغانية. وبهذه المناسبة أبرز بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات. مغاربيا، أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية أنه خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية صباح اليوم تم تسجيل 195 حريقا مسات الغابات والأدغال والمحاصيل والأحراش الزراعية وحات النخيل. لا يزال 53 حريقا منها متواصلا عبر 15 ولاية، خاصة ولاية بجاية، عنابس، كيكدا، قالما، لبويرة، سقهرة، سجيجل ولمدية. ختام الموجز، مستمعين بقية رفقة متعلبة في برامج دعات ميدا، أتمنىها لكم، إلى اللقاء.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: يلم ويما يا لالا.
1: لا إله إلا الله
0: وأحيا الحنينة يا لالا.
2: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلان الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد جديد على أثير ميديا، حصتكم الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء وفي أبرز مواعيد حصاد اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير أثناء توقيفه من قبل الشرطة الإيطالية، الأمر الذي أثار احتجاجات شعبية وتفاعلات رسمية وحقوقية. قصة اليوم عن قطار الصحراء أو قطار الرمال الذي يعبر مناطق نائية ومعزولة بشرق المملكة على خط سككي قديم بين مدينتي وجدة وبعرفة. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من الرباط وموضوعه آفاق التقارب المغربي الفرنسي في ظل الشراكة الاستثنائية التي تم تأكيدها خلال أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي قبل أيام. وفي نافذة كتاب في دقيقتين نتعرف اليوم على كتاب أدب الفقهاء للعلامة المغربي الراحل عبد الله جنون الذي يفصل فيه هذا الفرع الغني من التراث الإسلامي. بضع دقائق تفصلنا مستمعينا عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها ملي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يبقى مغيم شويه ولا غالفي الصفا في جل النواحي في الاحياء ديالنا، ما عدا في المناطق الدخلانيه اللي ما بين السمارة واوسد فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح مازال غادي يصوت شرقي في دكاله عبده درعا وتافيلات وكذلك في السواحل الصحراويه، والقوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه في المنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 45% في المناطق الوسطانية وجنوبية. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بحال ديال البارح، ما بين 26-36 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 27-36 درجة في اللوكوس، ما بين 27-46 درجة في واد الذهب، ما بين 28-42 درجة في ناحية السوس، ما بين 29-38 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32-46 درجة في تادلة، ما بين 33-36 درجة في ناحية الشوية، 36-37 درجة في الغرب، ما بين 36-39 درجة في الريف، ما بين 37-39 درجة في ناحية سايس، ما بين 37-42 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 38-44 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 39-42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39-44 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 41-45 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس الحار والناشف جل النواحي الفلاحية ديالنا كل أخوات والإخوان الفلاحة والكسابة تيدبزوا مع السقة ديال الزرعات والشجر والفوراج ديالهم باش ما ينقصهمش الروى عند العروق ديالهم، لكن هادي ماشي حجة باش يبقاو يعطيو قوة المياهات في كل سقوة، لأن مع الأسف الماء كله اللي تيهبط بزاف في التربة وتيهرب على العروق راه تقريبا كله ضايع بالنسبة لهاد الزرعات والفلاحات. وهذا علاش دائما تيخصهم سقوات خفاف لكن متقاربين بيناتهم، بالخصوص في السقة بالطريقة التقليدية وماشي بالقوتا قوت، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: هذه تمام السادسة مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة، النشرة المغاربية. النشرة المغربية من إعداد وتقديم عبد العلي الزهر. عبد العلي مساء الخير.
3: مساء الخير أمينة، مرحبا بكم مستمعينا. في أحدث معطيات بشأن حرائق الغابات في المغرب، كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تسجيل أزيد من 300 حريق غابوي على الصعيد الوطني، حرائق قضت على 1850 هكتارا وذلك خلال فترة ممتدة من بداية السنة إلى 20 يوليوز الجاري. وبالرغم من ارتفاع عدد الحرائق بنسبة تقارب 32% فإن النسبة المساحات المحروقة تراجعت بنحو 30%، وهو ما يعكس حسب المصدر ذاته فعالية منظومة التدخل. نتابع توضيحات هشام الزاهدي المدير الجهوي للمياه والغابات بجهة سوس ماسة، حاوره أيمن الأحمد.
4: الوكالة الوطنية للمياه والغابات تتخذ مجموعة من الإجراءات سنوية، خاصة يعني في هذه السنة اللي كانت معروفة بأمطار الخير. أول حاجة استعدادات تكون قبل بداية الصيف عبر أولا تعيين الحراس الغابويين. الحراس اللي الهدف ديالهم هو رصد ديال أي نشوب ديال أي حريق، والهدف منه هو التدخل السريع للحد من انتشار الحريق. كذلك تكون هناك صيانة ديال نقاط الماء باش تكون قريبة من أماكن التدخل، وكذلك صيانة مصدات النار للحد من انتشار الحريق من منطقة إلى أخرى، إضافة إلى عمليات تحسيسية تتكون قبل بداية الموسم ديال الصيف، إضافة إلى الفتح وصيانة المسالك الغابوية من أجل الوصول الحرائق في حالة ما إذا كان نشوب ديالها. كذلك هناك على المستوى المركزي، هناك يعني المركز ديال تدبير المخاطر اللي تعمل على تحديث الخرائط اللي تتعطينا يوميا بفعل العوامل المناخية، وكذلك أنواع الغطاء الغابوي، الأماكن اللي يجب يعني الحيطة والحذر منها يوميا.
3: كان هذا هشام الزاهدي المدير الجهوي للمياه والغابات بجهة سوس ماسة. نبقى مع تطورات الحرائق.

0: في المنطقة المغاربية في الجزائر، نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية ليلاً أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرق الجزائر بحسب ما أعلنت السلطات، التي تحدثت عن تضرر 150 بيتاً أجلي سكانها. الحرائق اندلعت مساء أمس في منطقة سرايد الحرجية بولاية عنابة في وقت تشهد فيه الجهة الساحلية للجزائر مئات الحرائق منذ أسابيع، وأظهرت تسجيلات فيديو مشاهد لوصول النيران إلى تجمعات الآهلة السكان، فيما تعالت نداءات استغاثة من قبل مواطنين جزائريين. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل محمد الغول.
1: خمسة عشرة ولاية على الأقل، خاصة ولايات بجاية، عنابة، سكيكدا، قالما، البويرة، سقهراس، جيجل والمدية، تحولت إلى جحيم حقيقي. مصالح الحماية المدنية تتحدث عن 53 حريقا يواصل مستعرا، من بين 195 حريقا سجلت خلال 24 ساعة الماضية التهمت في طريقها كل شيء: غابات، أحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل كما البيوت. موجة النيران كانت قد خلفت حتى الآن مقتل 6 أشخاص. أجهزة الإسعاف نقلت ليلا أزيد من 100 شخص إلى المستشفيات في شمال شرق البلاد، وضمن الخسائر تحدثت السلطات عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها، كما أخري المرضى من المستشفى المحلي في منطقة سرادايا الحرجية بولاية عنابة بعد أن حاصرته النيران. الحرائق تحولت في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة جزائرية تخلف تساؤلات معلقة، بالرغم من التحقيقات المفتوحة التي تتحدث عنها السلطات بينما تتراكم الخسائر. السنوات الماضية سجلت مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، كما تدمير عدد كبير من المنازل.
0: وفي تونس، التي تشهد غاباتها موجة حرائق متسارعة بفعل الحرارة الاستثنائية، تدخلت فرق الحماية المدنية لإخماد 350 حريقا خلال 24 ساعة وسط استمرار حالة التأهب للسيطرة على الأجواء. وعلى وقع الحرائق والحرارة المرتفعة، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال فترات متقطعة بعدد من مناطق تونس، فيما حسادت حالة من الغضب لدى التونسيين على إثر إعلان قرار قطع الكهرباء. في ليبيا، تكثف السلطات جهودها للسيطرة على انتشار مرض الحمى القلاعية بعد تسجيل إصابات ونفوق في قطاع الماشية بعدة مناطق. الإجراءات شملت إغلاق أسواق المواشي وحظر نقلها بين البلديات وتنسيق حملات تطعيم مكثفة وسط قفزة جديدة في أسعار اللحوم بالأسواق المحلية الليبية. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه مع مراسلنا من طرابلس رأفت بالخير.
2: لا يزال خطر الحمى القلاعية يهدد الثروات الحيوانية في ليبيا، وسط مخاوف من غلق الأسواق وتصاعد معدلات نفوق الأغنام والأبقار في عدة بلديات، لتنعكس بذلك على ارتفاعات قياسية في أسعار اللحوم وشح إمداداتها، في وقت تسابق السلطات الزمن لمحاصرة الفيروس لمنع اتساع تأثيراته الكارثية على قوت الليبيين. حاتم المسلاتي، مدير إدارة الرصد والتقصي بالمركز الوطني للصحة الحيوانية.
3: الحمى القلاعية مرض ماهوش جديد علينا، زي ما نقول هو مرض مستوطن موجود، متوقع جدا ظهور حالات أو بؤر، ونحن نكافح فيه ببرامج التحصين السنوية.
2: وأظهرت بيانات رسمية انتشار فيروس الحمى القلاعية في مختلف أنحاء ليبيا، إذ سجلت 20 بؤرة وبائية في المنطقة الشرقية، فيما انتشر المرض في مناطق متفرقة من غرب البلاد وجنوبها. مروان محمد، طبيب بيطري.
4: مرض الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد الخطورة شديد الضرر. المفاجأة اللي كانت عندنا إن أول مرة يجينا في فصل الصيف، طبعا المرض هذا عادة يجينا في البرودة ويجينا في فصل الشتاء، ممكن التغير المناخي في الفترة هذه هو اللي جاب لنا في الفترة هذه.
2: وظهرت أولى حالات الإصابة بالحمى القلاعية في 5 من مايو الماضي بمنطقة تاجوراء في غرب ليبيا، لترتفع بعد ذلك البلاغات عن ظهور إصابات بالمرض في عدد من المناطق. لميديان رافت بالخير طرابلس.
0: في الصفحة الرياضية معنا هذا المساء الحسن الجابري. الحسن مساء الخير.
5: مساء النور عبد العالي.
0: الحديث هذا المساء عن جديد انتقالات الدوليين المغاربة. الدولة المغربية عيسى ديوب ينتقل إلى إبسويتش.

0: تاون الإنجليزي قادما إليه من فولهام بعقد يمتد لصيف عام 2030.
1: ومن تألق لافت في المونديال الأخير إلى محطة جديدة في البريمير ليغ، الدولي المغربي عيسى ديوب لن يبرح أحد أقوى الدوريات في العالم، لكنه سيغير ألوان الفريق الذي سيلعب له نادي إبسويتش تاون الإنجليزي. أعلن رسميا التعاقد مع الدولي المغربي بعقد يمتد حتى صيف العام 2030 قادما إليه من فولام. ديوب كان أحد أبرز الوجوه في مشوار المنتخب الوطني المغربي نحو ربع نهائي كأس العالم، خاض 5 مباريات كاملة وأثبت صلابته الدفاعية قبل أن يضيف لمساته الهجومية بهدف ثمين في مرمى هولندا، ليؤكد أن حضوره لا يقتصر على الأدوار الدفاعية بل يمتد إلى صناعة الفارق هجوميا. مدرب إبسويتش تاون غاري أونيل لم يخفي إعجابه بالصفقة، معتبرا في حديثه لموقع النادي أن الفريق تعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي وشخصية تنافسية عززت المستويات التي قدمها بقميص الأسود في المونديال. أما ديوب فأكد أن شعوره كان إيجابيا منذ أولى جلسات التفاوض، وأن إبسويتش تاون شكل بالنسبة إليها الخيار الأنسب لمواصلة مسيرته. مسيرة ديوب للإشارة التي بدأت في نادي تولوز الفرنسي حيث تولى شرط القيادة في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى ويستهام يونايتد في العام 18 و2000، وبعدها يحمل ألوان فولام بداية من صيف العام 22 و2000، خاض أكثر من 75 مباراة رفقة فولهام في البريمير ليج، ليصل عدد مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن 173 مباراة.
0: شكرا لك الحسن. بهذا نصل إلى نهاية النشرة المغاربية، لحظات تلتقون مع الزميل أمين عزماني وباقي فقرات الحصاد.
2: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: ميديا حصاد اليوم، أمين عزماني.
4: تشهد إيطاليا موجة غضب واحتجاجات في العديد من المناطق خصوصا بمنطقة بولونيا، حيث توفي مواطن مغربي يدعى عبد الرحيم فقير بعد توقيفه من قبل الشرطة المحلية. الخارجية المغربية أكدت في بلاغ لها أن السلطات المغربية طلبت من نظيرتها الإيطالية المختصة الإسراع في إجراء تحقيق شامل لكشف كافة الملابسات المحيطة بهذه الوفاة وتحديد المسؤوليات، كما طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بكشف الحقيقة الكاملة حول ما حدث. نحيط بجوانب الموضوع اليوم في نقاش الحصاد. وللنقاش نرحب اليوم على الخط بيحيى مطوات، رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن وعضو المجلس الاستشاري الترابي للهجرة بميلانو. أهلا ومرحبا بك سيد الكريم.
5: أهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
4: مرحبا. ومعنا على الخط أيضا الأستاذ نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. أهلا ومرحبا بك سي نوفل.
6: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
4: أهلا بكما معا. أبدأ معك هذا النقاش سي يحيى، يعني أنت مقيم في إيطاليا، ناشط حقوقي ونقابي، وبالتالي لديك معرفة كبيرة بما يحدث. طبعا الحادثة خلفت تفاعلات كبيرة حقوقية وسياسية، هل لك سيدي الكريم أن تبسط لنا ما تفاعل من مواقف في الداخل الإيطالي سواء من أحزاب المعارضة أو من أحزاب الأغلبية، خصوصا وأن الموضوع صار يتفاعل بشكل كبير حتى من الناحية الأمنية أيضا؟
5: صحيح. بداية أتقدم بأحر التعازي لعائلة المرحوم عبد الرحيم فكير باسم مغاربة إيطاليا وباسم كذلك الفضاء المغربي الإيطالي التضامن. كيف ما تبع العالم يعني ذاك الفيديو اللي هو

0: يعني كينقل اللحظه ديال كنعتبروا اعتداء شنيع ديال الشرطه الايطاليه على الشيخ عبد الرحيم رحمه الله. بطبيعه الحال هذا الفيديو هذا لقى واحد الانتشار واسع على مستوى هنا ايطاليا وعلى مستوى كذلك الاعلام، ولقى كذلك ادانه بطبيعه الحال من طرف كل الحقوقيين وكل القوى الحيه اللي مع حقوق الانسان ومع كذلك الحق في الحياه ومع يعني الهيئات اللي هي ضد العنصريه وضد يعني الكراهيه. فبطبيعه الحال مباشره بعد هذا الحادث تم فتح تحقيق قضائي في ايطاليا من طرف النيابه العامه ديال مدينه بولونيا على اعتبار ان الحادثه وقعت في بولونيا، وتم يعني مراجعه تسجيل كامل ديال الفيديو، والان ما يمكننا الا ننتظروا يعني النتائج ديال تشريح الجثه لتحديد المسؤوليات. هذا الحادث يعني ادى الى احتجاجات شعبيه واسعه من طرف الشعب الايطالي في كل المدن الرئيسيه هنا في ايطاليا. كانت مظاهره في بولونيا هذه تقريبا ثلاثه الايام متتاليه، مظاهرات في الساحات ديال بولونيا، كذلك في ميلانو يوم الجمعه المقبل كاينه في مدينه بيرغامو، في تورينو، في جميع المدن الرئيسيه ديال ايطاليا. ما يمكن الا يعني الشعب الايطالي ولا المنظمات الحقوقيه والمنظمات السياسيه الا انها الدين هذا الاعتداء الشنيع، هذه الجريمه اللي هي الكل اعتبرها جريمه مكتمله في الاركان، على اعتبار ان عبد الرحيم فكير كان كيطلب النجدة، كيطلب الانقاذ، يعني هو في لحظه احتضار وهم يعني ما نقدوش. كذلك هناك من يحمل المسؤوليه حتى الناس ديال الاسعاف اللي كانوا حاضرين وكيتفرجوا بدون انهم يدخلوا ولو من اجل يعني يقوموا بالواجب ديالهم اللي هو انقاذ واحد الشخص اللي يعني يحتاج لواحد المساعده. نعم. اسجل يعني بافتخار يعني المنظمات المغربيه والمجتمع المدني المغربي انهم يعني تفاعلوا مع هذا الحادث وخرجوا للشارع وعبروا على السخط ديالهم، عبروا على الرفض ديالهم لهذه الواقعه اللي وقعت، وكذلك التفاعل ديال السلطات المغربيه واللي كتجسد في السفاره المغربيه اللي عطات بطبيعه الحال يعني تعليمات القنصليه في بولونيا من اجل انها يعني تتابع هذا الملف هذا وتشوف جميع الملابسات. طيب. ديال الوفاه بطبيعه الحال في اطار احترام العداله اللي عندنا ثقه فيها بطبيعه الحال.
1: طيب سي يحيى، لكن انت لم تجبني الى حدود اللحظه حول السؤال، يعني تفاعلات داخل ايطاليا من قبل السياسيين من قبل الاحزاب، لان هذه حادثه لها ما بعدها ربما من الناحيه الحقوقيه وحتى من الناحيه السياسيه ربما.
0: اكيد، لانه بعد هذا الفيديو هذا خرج واحد الجدل اعلامي واسع من بعد انتشار ديال هذا المقطع ديال الفيديو اللي اللي كيوثق جزء من هذه العمليه ديال التوقيف. بطبيعه الحال لانه الفيديو ما كيوثقش يعني الحادثه من الاول حتى الاخير. هناك جدل اعلامي واسع وادى الى يعني واحد الشرخ سياسي في المواقف ديال المنظمات الايطاليه. هناك احزاب معارضه بطريقه حال هي احزاب اليسار اللي تعاطفت مع الحديث وتشجوا بهذا الحديث هذا، وهناك يعني احزاب يمينيه اللي كتركب على مثل هذه الاحداث وكتحاول يعني تزكي خطاب الكراهيه خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، وكتعتبر على انه هذا الضحيه هو كذلك يعني مذنب، يعني تحاكمه على اشياء اللي هو لم يرتكبها في السابق، يعني حاولت تلفق له اشياء اللي هو لا علاقه له بها. فبطبيعه الحال هناك الاحزاب اليمينيه اللي تحاول انها تصعد من هذا الخطاب ديال الكراهيه من اجل باش ان ربما البحث يتخذ مجرى آخر.
1: طيب واصل معك هذا الحديث سينوفل البعمري، أنتم في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان رسلتم السفير الإيطالي في الرباط للمطالبة بتحقيق شامل والكشف عن جميع

0: ملابسات هذه الوفاة. يعني هل بإمكان مثل هذا الضغط الذي تمارسونه أنتم كمنظمة أو منظمات حقوقية بشكل عام أن يحرك هذا الملف بشكل أكبر، أم أنه أو أنها تظل ربما مبادرة رمزية طبعا نثمنها جميعا لكن قد لا تفضي في نهاية المطاف إلى ضغط على السلطات؟
1: لا، هو طبعا المبادرة التي تم اتخاذها من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي راسلت السفي بشكل رسمي ووضعت رسالتها لدى السفارة الإيطالية بالمغرب، والتي تم توجيهها للسفير الإيطالي وللسلطات المختصة الإيطالية لنقل عميق انشغال المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وكذلك حتى مختلف الفاعلين وأمون المغاربة حول هذه الواقعة التي أدت إلى وفاة هذا المواطن المغربي المهاجر في الديار الإيطالية. طبعا نحن لا نهدف فقط إلى من خلال هذه الخطوة إلى أن نقوم بخطوة رمزية تجاه السلطات الإيطالية، بل على العكس من ذلك الخطوة التي تم القيام بها هي خطوة واضحة، هي خطوة تجاه بعثة دبلوماسية، هي خطوة رسمية تجاه بعثة تمثل الدولة الإيطالية على مستوى المملكة المغربية من أجل نقل مختلف الانشغالات ومختلف الأسئلة التي طرحها سواء الرأي العام المغربي أو كذلك حتى العموم ديال المهاجرين المغاربة وكذلك حتى مختلف الطيف الحقوقي والمدني والسياسي الذي تعاطف مع هذه الضحية على مستوى إيطاليا، خاصة على أنه ما تمت ملاحظته وأنه كان هناك نوع من التلكؤ على مستوى التوجه نحو فتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه من طرف الجهات المختصة في إيطاليا. لذلك نعتبر هذه الخطوة هي ليست فقط خطوة رمزية، هي خطوة تندرج ضمن ما يمكن أن نسميه أولا بالدبلوماسية الحقوقية، ثم تاليا هي خطوة نحو مؤسسة رسمية، وأكيد على أنه داخل منظمة المغرب لحقوق الإنسان في حالة ما إذا لم يكن هناك أي تفاعل جدي مع مضمون هذه المراسلة ومع مطالب أسرة الضحية ومع مطالب المجتمع المغربي ومع مطالب كذلك عموم مهاجرات المهاجرين المغاربة ومختلف الطيف الحقوقي والمدني على مستوى إيطاليا، أكيد على أنه كمنظمة مغربية حقوق إنسان كحركة حقوقية مغربية أكيد على أنه سنفكر باتخاذ خطوات أخرى ليست تصعيدية ولكن من أجل ممارسة الضغط على الجهات الإيطالية لكي تتحمل مسؤوليتها أولا لفتح تحقيق قضائي نزيه، فتح تحقيق قضائي مستقل، وترتيب الأثر القانوني حول على مستوى المسؤوليات وعلى مستوى الخلفيات ديال الاعتداء، خاصة على أنه طيب. كما تفضل الضيف الكريم قبل قليل أنه الضحية اللحظة اللي كان كيتم الإيقاف بذلك الشكل الذي أدى لوفاته كان كيستنجد، وبالتالي هذه الملابسات هذه كلها تحمل أولا شبهة ديال أن هناك خلفيات عنصرية تمييزية اعتبار بكون أمر تعلق بمهاجر مغربي مقيم بالديار الإيطالية، ثم كذلك يحمل قرائن على كون الأمر تعلق بتجاوز مفرط للقوة أثناء الإيقاف ديالو هو اللي أدى إلى وفاة ديالو. لذلك كمنظمة مغرب لحقوق الإنسان من خلال هذه الخطوة لا نعتبر الأمر يتعلق بخطوة رمزية، بل هي خطوة جدية نحو دورة كشف الحقيقة ونحو دورة كذلك أن تتحمل الدولة الإيطالية والسلطات الإيطالية مسؤوليتها بموجب القانون الدولي بموجب كذلك القانون الوطني الإيطالي.
0: طيب شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات سي البعمري. أعود إليك سي يحيى، يعني رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعت طبعا إلى الكشف الكامل عن الحقيقة الكاملة بشأن هذه المأساة، لكنها رغم ذلك دعت المواطنين إلى تجنب الاحتجاجات والاستفزازات والصدمات مع الشرطة لأن الأمر غير مبرر. إلى أي حد يمكن لمثل هذه الدعوات التي بين ظفرين يمكن أن نقرأ فيها شيء من شيطنة هذه التحركات الاحتجاجية الحقوقية أن تكون مساهمة في طمس هذه القضية، بمعنى أنه لدينا حادثة حقوقية واضحة مسجلة على الفيديو، لكن ما يحصل من احتجاجات ومن صدمات مع الشرطة قد يعطي نتيجة عكسية ربما ويعتبر عنف تجاه السلطات؟
2: نعم صحيح، هو لأن الآن الحادثة واضحة ولكن الكل ينتظر الكشف الملابسات للحادث لأنه الآن

0: لا يمكن الجزم أو الحسم في الملابسات ديال الحادث نهائيا، لأنه كاين هناك ما قبل الفيديو وما بعد الفيديو، لأنه نعم صحيح لأنه الجريمة ثابتة حق رجال الشرطة اللي قاموا بهذا الجرم هذا. رئيسة الوزراء جورجا ميلوني كان يعني تصريح ديالها كان نوعا ما إيجابي، أعتبره إيجابي. علاش؟ لأنه حاول أنه يهدأ شوية الأوضاع على اعتبار أنها طالبت كذلك بتحقيق كامل وصارم من أجل كشف الحقيقة ديال الوفاة ديال عبد الرحيم فكير، وأكدت كذلك على أن اللي تثبت المسؤولية ديالو لابد أن ينافى الجزاء ديالو العقاب ديالو، وكذلك قالت على أنه لابد من الكشف عن الملابسات بأقصى درجات الدقة وبدون تحيز نهائيا لأي جهة كانت. والمعروف الآن هنا في إيطاليا ماشي هذه الحادثة الأولى، كانت من شهرين أو ثلاث شهور كذلك مغربي تم القتل ديالو هنا في ميلانو، والشرطة نالت يعني العقاب ديالها وتسجنوا بطبيعة الحال. فالقضاء هنا مستقل ونثق في القضاء الإيطالي بطبيعة الحال، وننتظر ما ستسفر عنه يعني يعني الكشف عن الملابسات ديال التحقيقات بطبيعة الحال ديال الحادث.
1: طيب
0: فاحنا نعم
1: طيب تفضل وباختصار إذا تفضل سيحيى.
0: نعم إذا فالسبب أنا عندي فقط نداء هو أننا نطالب بفتح تحقيق نزيه من أجل كشف عن هذه الملابسات ديال الحادث، من أجل أن ينال يعني تحدد المسؤوليات واللي ثبت المسؤولية دياله، ليس فقط رجال الشرطة حتى
1: المسعفين
0: حتى ذاك الأشخاص المسعفين حتى اللي كانوا الأشخاص المدنيين اللي كانوا كيساعدوا الشرطة. هناك تطرح السؤال بأي صفة أنتما تشدوا واحد الشخص من رجليه بالسعد الشرطة بأي صفة؟ يعني حتى هذا كيتطرح سؤال شكون نتوما؟ إذا خصمنا يعني الجزاء ديالهم. وكذلك آخر حاجة اللي كان نأكد عليها هو نداء المغاربة لعدم انجرار يعني العنف في المظاهرات كيف موقع في بولونيا، لأن هذا من شأنه إلا أن يعني يهجج علينا اليمين، لأن اليمين أي حاجة تتوقع إلا ويستغلها طيب. ضد المهاجرين وضد المسلمين.
1: طيب الفكرة واضحة
0: يعني
1: الفكرة واضحة سيحيا. أعود إليك سينوفل وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا سيدي الكريم. هل يعني سقف المطالب الدبلوماسية المغربية، لأن وزارة الخارجية طبعا طالبت السلطات الإيطالية بفتح تحقيق وبالإسراع فيه، هل تنظرون إلى هذه المطالب الدبلوماسية المغربية تتماشى أو تتناسب مع حجم الانتهاك الظاهر في الفيديوهات المسربة، أم أن الأمر يحتاج إلى ضغط أكبر حتى من الناحية الرسمية؟
2: هو السلطات الرسمية خاصة على مستوى الخارجية وعلى مستوى التحركات اللي قامت بها الدبلوماسية المغربية في إيطاليا، أعتقد على أنها متناسبة مع اللحظة. لحظة اليوم هناك مطلب ديال فتح التحقيق وترتيب الأثر القانوني، وبالتالي الكرة الآن لدى السلطات الإيطالية من أجل استجابة لهذا المطلب الذي ليس هو مطلب فقط ديال الجهات الرسمية، لكن هو مطلب ديال الجهات الرسمية، مطلب ديال المغاربة، ومطلب كذلك ديال العموم ديال المهاجرين والحركة الحقوقية والمدنية والسياسية في إيطاليا التي تعاطفت مع الـ مع الـ مع الـ الواقع. وبالتالي الأمر يتعلق الآن بموقف هو يتناسب مع اللحظة. أكيد على أنه تطورات الأحداث ومدى استجابة السلطات الإيطالية لهذا المطلب ومدى ترتيب الأثر القانوني، لأنه ما يهم اليوم ليس فقط فتح التحقيق ولكن ما يهم هو ترتيب الأثر القانوني. إذا كان هناك من جرم تم ارتكابه من طرف قوات الأمن ومن طرف العناصر المدنية وكذلك تم طرف العناصر ديال القوات ديال العناصر ديال قوات الوقايه المدنيه اللي رفضوا انهم يسعفوا ذاك المواطن المغربي، اعتقد على انه هذه المعطيات هذه كلها سيتم التعامل معها وفقا ل يعني تطور الوضع. هو نفس الامر الذي عبرنا عنه نحن وكذلك عبرت عنه مختلف
1: طيب.
2: يعني الطيف المدني والحقوقي انه الامر سيصير وفقا لسير التحقيق وفقا للنتائج. ما يهم هو الاسراع بالتحقيق، ما يهم هو الإعلان عن نتائج التحقيق
1: طيب.
2: وما يهم كذلك هو ترتيب الأثر القانوني.
1: سينوفل البعمري رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم على كل هذا الوقت وهذه التوضيحات، ممتن لك. والشكر أيضا موصول للأستاذ يحيى مطواط رئيس الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن وعضو المجلس الاستشاري الترابي للهجرة بميلانو، ممتن لك سيدي الكريم.
0: شكرا لك.
1: فاصل فاصل قصير مستمعينا ولنعود لمتابعة باقي فقرات هذا الحصاد.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا حصاد اليوم أمين عزماني.
1: نتعرف اللحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية مع سلمى.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral entre l'Araïch et Safi, au sud de Dakhla, ainsi que sur le reste du littoral au sud de Sidi Ifni et clair ailleurs. Côté température, prévoir 28 degrés à Rabat et Casablanca, il fera 31 degrés à Tanger et Laayoune, 42 degrés à Marrakech, 31 degrés à Agadir, il fera 39 degrés à Fès, 43 degrés à Oujda, 37 degrés à Nador ou encore 27 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur l'Oranais et clair ailleurs. Côté température, prévoir 31 degrés à Alger, 47 degrés à Chlef, il fera 36 degrés à Tamanrasset, 48 degrés à Biskra, 48 degrés également à Adrar, prévoir 33 degrés à Oran ou encore 44 degrés à Constantine. Du côté de la Tunisie, le temps sera le matin ensoleillé sur l'ensemble du pays. Le thermomètre de son côté enregistrera 41 degrés à Tunis, 39 degrés à Medellin, 48 degrés à Tozeur, il fera 37 degrés à Monastir, 43 degrés à Kasserine, 38 degrés à Sfax et à Gabès ou encore 39 degrés à Sousse.
1: تمام 6:30 موعد النشرة الإخبارية المفصلة مع كاسوندر توما.
6: Bonjour à toutes et à tous. Des incendies meurtriers en Algérie. 6 personnes ont perdu la vie dans les flammes ces derniers jours dans le nord du pays. Le gouvernement promet d'indemniser les victimes. On fait le point en début d'édition. En Ukraine, le président Zelensky nomme un nouveau commandant en chef de l'armée. Mais est-ce que la différence se fera vraiment ressentir sur le front? Rien n'est moins sûr. Vous entendrez un expert à ce sujet. Côté sport, nous parlerons football. La Coupe d'Afrique des Nations se fera avec 28 équipes l'année prochaine contre 24 cette année. Et puis nous irons de l'autre côté de la Méditerranée pour le Tour de France. Un Belge vient de remporter la 17e étape. Restez avec nous. En Algérie, la saison des feux s'intensifie. 6 personnes ont déjà perdu la vie depuis le début de la vague d'incendie qui frappe le pays au cours des derniers jours, d'après le bilan publié hier par le ministère de l'Intérieur. Une situation particulièrement critique dans le nord-est. Ce mercredi, plus de 100 personnes ont été évacuées et 150 habitations ont été touchées par les flammes à Seraïdi sur les hauteurs de Annaba. Une nouvelle poussée des incendies provoquée par des températures extrêmes qui dépassent les 45 degrés dans certaines régions du pays. Anaïs Lavielle.
7: Une épaisse fumée recouvre désormais une partie du nord-est algérien. Mercredi, 53 foyers étaient encore actifs dans 15 wilayas, malgré 142 incendies maîtrisés au cours des dernières 24 heures. Des moyens terrestres mais aussi aériens sont mobilisés pour tenter de contenir leur progression. La situation reste particulièrement surveillée dans les régions de Skigda, Annaba, Guelma et El Tarf, qui figurent parmi les zones les plus touchées. À Seraïdi, les autorités ont procédé ce mercredi également à des évacuations préventives face à l'avancée des flammes. Le ministre de l'Intérieur Saïd Sayoud s'est d'ailleurs rendu à Annaba sur instruction du président Abdelmajid Tebboune pour superviser les opérations et la prise en charge des sinistrés. Rappelons que depuis le 8 juillet, plus de 1500 incendies ont été recensés à travers l'Algérie dans un contexte de chaleur exceptionnelle et de vent fort qui favorise leur propagation. Les autorités algériennes ont ouvert des enquêtes pour déterminer l'origine des feux. De son côté, le gouvernement promet de reloger les

0: Of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Just one lifetime لستينغ وشاغي. رحلتنا مع الموسيقى متواصلة مستمعينا، لكن اللحظة مع نغم شرقي أصيل، وهذه فيروز في كيفك أنت.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: في زمن السرعة والقطارات الحديثة ما زالت هناك في شرق المغرب حكاية تسير على مهلة، حكاية قطار لا يشبه باقي القطارات، إنه قطار الرمال أو كما يسميه البعض قطار الصحراء، رحلة استثنائية تعبر واحدة من أكثر المناطق عزلة وجمالا على خط سككي قديم يربط بين مدينتي وجدة وبعرفة في قلب الجهات الشرقية للمملكة. قصة قطار الصحراء تحكيها لكم اليوم أسماء بشري.
2: خط سككي قديم عتيق وعجيب يربط بين مدينة وجدة وبوعرفة. على امتداد مئات الكيلومترات يشق هذا القطار طريقه بين الجبال والهضاب والواحات والسهوب الصحراوية، رحلة قد تمتد لأكثر من 12 ساعة بسبب طول المسافة وأيضاً بسبب طبيعة المنطقة القاسية. وزحف الرمال أحياناً يغطي أجزاء من السكة الحديدية، ما يجعل الرحلة مرتبطة بإيقاع الصحراء وتقلباتها. يعود تاريخ هذا الخط السككي إلى فترة الحماية الفرنسية، حين أنشئ لخدمة أغراض عسكرية واقتصادية، وكان يستخدم أساساً لنقل الجنود والعتاد والبضائع بين مناطق الشرق المغربي والمناجم والمراكز العسكرية المنتشرة في المنطقة. وبعد حصول المغرب على الاستقلال واصل القطار أداء دوره في نقل البضائع قبل أن يتراجع حضوره تدريجياً مع تطور وسائل النقل وتغير حاجيات المنطقة، لكن هذا الخط لم يفقد قيمته الرمزية وقد ظل شاهداً على مرحلة تاريخية كاملة وعلى علاقة الإنسان المغربي بالصحراء وبالمجالات النائية. في منتصف التسعينيات توقف الحديث عن هذه التحفة السككية لفترة قبل أن تعود الأضواء لتسلط عليها من جديد بعدما اختارها صناع السينما العالمية فضاء لتصوير مشاهد من فيلم جيمس بوند عام 2015. كان ذلك بمشاركة نجوم عالميين مثل مونيكا بيلوتشي، وهو ما أعاد تعريف العالم بجمالية هذه المنطقة وبخصوصية هذا القطار. اليوم أصبح قطار الرمال أكثر من مجرد خط حديدي قديم، جزء من ذاكرة المكان وقطعة من التراث الصناعي المغربي. مقطوراته التي ما زالت تحمل ملامح عقود مضت بأجوائها الكلاسيكية وتصميمها البسيط تمنح الركاب إحساساً بالسفر عبر الزمن إلى سنوات الستينيات

وما بعدها. خلال الرحلة تتغير المشاهد باستمرار، جبال صامتة، واحات خضراء تظهر وسط القحط، قرى صغيرة تحرسها الصحراء، وامتدادات رملية لا تنتهي. كل محطة تحمل قصة، وكل كيلومتر فوق السكة يروي فصلاً من تاريخ الشرق المغربي. بين القطار فائق السرعة الذي يمثل مغرب المستقبل وقطار الرمال الذي يحمل ذاكرة الماضي، تتجسد قصة بلد يجمع بين التطور والمحافظة على كنوزه القديمة. فبعض القطع التراثية لا تحتاج إلا إلى نظرة اهتمام وإعادة اكتشاف حتى تتحول إلى فرص للسياحة والثقافة والتنمية. قطار الرمال اليوم ليس مجرد رحلة من وجدة إلى بوعرفة، هو رحلة من أعماق المغرب العتيق، حيث تلتقي السكة الحديدية بالصحراء وتواصل صافرته إعلانها عن سحر كنوز الشرق.

0: c'est fait pour ça. Ouvrez votre compte, on vous rembourse 510 dirhams sur vos achats payés par carte au Maroc et à l'étranger.
1: Midi 1, Hassan Oulian, Amin Azimani.
2: قبل المرور لنشرة الإخبارية المفصلة نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حارا إلى محليا جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية والسايس وداخل منطقة الغربة إلى جانب سهول تادلة ورحمنة ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 27 درجة بالسويرة، 28 بالرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة والعيون وأكادير، 39 بفاس، 42 درجة بمراكش و43 تسجل بوجدة. بالجزائر طقس غائم جزئياً إلى مشمس بمنطقة وهران وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 33 بوهران، 35 بعنابة، 36 درجة بكل من تمنراست وبجاية، 44 بقسنطينة و47 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس بالوسط الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 37 درجة بجربة وطبرقة، 38 ببنزرت وصفاقس، 41 درجة بتونس العاصمة، 39 بسوسة و47 درجة تسجل بقفصة. تمام 7 مساء، موعد النشرة الإخبارية المفصلة معك عبد العلي الزهر. عبد العلي مرحبا مجددا.
3: مرحبا بك أمين مجددا، مرحبا بكم مستمعينا وإلى العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف وتدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية في كل مرة تستهدف فيها طهران سفينة بمضيق هرمز. ترامب يحذر من أن الضربات ستطال البنية التحتية حتى داخل طهران قبيل حضوره مراسم إعادة رفاة 3 جنود أمريكيين سقطوا بالمنطقة. الولايات المتحدة تعتزم لإعلان اتفاق تاريخي مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية يمتد لـ30 عاما. تصعيد ميداني إسرائيلي متواصل في قطاع غزة يتسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى إثر غارات مكثفة طالت أحياء سكنية وخياما للنازحين. جدل واسع في فرنسا حول التأشيرات للجزائريين بعد نفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجود أي قرار برفع إعادتها. ماكرون يرفض تصريحات سفير بلاده بالجزائر ويؤكد عدم التهاون في منح التأشيرات. في الجزائر أيضا إجلاء مئات المواطنين ونقل آخرين إلى المستشفيات إثر موجة حرائق غابوية واسعة اجتاحت عدة ولايات بالجزائر. أهلا بكم. في تصعيد جديد بشأن السيطرة على مضيق هرمز، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم بقصف منشآتها المدنية في كل مرة تستهدف فيها سفينة تحاول عبور هذا المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة. وكتب ترامب على منصات التواصل، في أي وقت تطلق فيه إيران النار على سفينة في مضيق هرمز، سواء كان ذلك بصاروخ أو قذيفة صاروخية أو طائرة مسيرة أو وسيلة أو سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة توليد الكهرباء في إيران. وشكل الخلاف حول هذا المضيق شرارة استئناف الأعمال الحربية في 7 يوليو الجاري بعد أسابيع من توقيع مذكرة التفاهم حول محاولة استغلال مضيق هرمز كورقة ضغط ومطالبة واشنطن بحرية الملاحة كشرط للعودة إلى طاولة التفاوض. نتابع قراءة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمصر، حاوره أيمن الأحمد.
4: تحاول إيران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط عنيف جدا ومؤثر جدا على العالم كله وليس فقط على أمريكا ومنطقة الخليج والإقليم. النقطة المهمة أنها تستخدمها بشكل عسكري لتطلق النيران على السفن التجارية التي تمر. كان في ضربات أمريكية على إيران لمحاولة إثناءها عن ضرب السفن في المضيق. في مشكلة كبيرة في إيقاف الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. أول مشكلة هو طبعا انهيار الثقة اللي بينهم، وأيضا موقف الوسطاء صعب لأن جسور الثقة المنهارة دي مشكلة. النقطة المهمة جدا أن كل طرف يريد من الطرف الآخر أن ينفذ ما يريده قبل العودة للمفاوضات. فعلى سبيل

0: قال إيران تريد أن يتم الاعتراف بسيطرتها على المضيق قبل المفاوضات، وأمريكا تريد من إيران أنها تلتزم بالمرور الحر للملاحة قبل الجلوس على المفاوضات. ما بين الطرفين وإصرار كل طرف على موقفه، المفاوضات ما زالت بعيدة، وأن التصعيد هو الذي سيسود المشهد حتى الآن للأسف الشديد.
1: وفي تداعيات الحرب على المنطقة، أعلن الجيش البحريني اليوم أنه تصدى لهجمات إيرانية. تزامن مع ذلك، أصدرت هيئة الدفاع المدني في السعودية إنذارا بوجود خطر في مدينة الدمام الشرقية القريبة من البحرين قبل أن ترفعه بعد دقائق. كما أعلن الجيش الكويتي تصدي لطائرات مسيرة مصدرها إيران، فيما قال الجيش الأردني إنه أسقط 4 صواريخ، بينما سقط آخران في منطقتين نائيتين، وأسقط 4 طائرات مسيرة بمدينة وميناء العقبة جنوب البلاد. ومع تكرار استهداف الأردن في الآونة الأخيرة، نصحت هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات النقل الجوي بعدم التحليق فوق الأردن. وعلى وقع التصعيد المتواصل، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 4% لتصل إلى $95 للبرميل بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو 6 أسابيع. وبينما خاضت واشنطن مفاوضات مع طهران تطالب فيها بأن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب ووقف جميع عمليات التخصيب، نقلت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان اليوم عن اتفاق مع المملكة العربية السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت أمس عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم توقيع اتفاق مع الجانب السعودي وإعلانه رسميا اليوم، فيما أوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن بند في الاتفاق تبلغ مدته 30 عاما ينص على أن تبني شركات أمريكية منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية. فما هي أبعاد هذا الاتفاق السعودي المتعلق بتخصيب اليورانيوم سلميا، وما الرسائل الاستراتيجية والاقتصادية التي تبعت بها الرياض إلى مختلف الأطراف؟ نتابع قراءة الدكتور خليل الخليل المحلل السياسي من الرياض، حاوره أيمن الأحمد.
2: المشروع بالنسبة للمملكة العربية السعودية لم يكن جديدا، كان مدروسا وكان مخططا له، ولم يكن جديد سوى ما تم الاتفاق عليه وإعلانه في هذه الظروف. هنا الاتفاق على 30 عام على وجود تعاون في اكتشاف وكذلك تخصيب لليورانيوم لأهداف مدنية. الموضوع بالنسبة للمملكة موضوع اقتصادي بحت، وموضوع للتنمية بوجود طاقات وإمكانات غير البترول وغير الاعتماد على طاقة النفط. لذلك المملكة طموحة، المملكة العربية السعودية أيضا تريد أن ترسل رسالة لإيران والخلافات أننا يمكن أن نحقق الأهداف الاستراتيجية التنموية والتنمية المستدامة بدون حروب يعني. وهذه رسالة مهمة جدا من المملكة العربية السعودية، وهي رسالة أيضا للتنمية المستدامة أن هنالك إمكانات في المملكة العربية السعودية، إن أرادت أمريكا أن تكون شريكة استراتيجية فيمكن، فأهلا ومرحبا، ولدينا شركاء آخرون يعني. خذ مثلا الفوسفات، كوريا الجنوبية هي التي قامت بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، وهناك اتفاقيات أخرى مع الصين واتفاقيات أخرى مع روسيا الاتحادية يعني. لذلك هذه الرسائل هي رسائل استراتيجية، رسائل اقتصادية، رسائل دبلوماسية.
1: نبقى في المنطقة. في غزة تحديدا، حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، داعيا إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان المساءلة عن الانتهاكات. المتحدث باسم المكتب أضاف أنه بعد 9 أشهر من الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا يزال الفلسطينيون في غزة بلا أمان، وفي ظل تواصل الغارات الإسرائيلية يعيش قطاع غزة على إيقاع مستمر للغارات الإسرائيلية التي ارتفعت وتيرتها وقوتها مع سقوط يومي للضحايا من قتلى ومصابين في انتهاك الاتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل أوفى مع مراسلنا من غزة سيف السويطي.
3: صرت أمسكهم أرميهم من الشباك، الجيران كانوا يلقفوهم منا.
4: لم يجد الناجي محمد المصري وسيلة لإنقاذ أطفاله سوى إلقائهم من نافذة المنزل بعدما حاصرتهم ألسنة النيران التي أشعلها القصف الإسرائيلي في لحظات فاصلة بين الموت والحياة، فيما كانت النيران تلتهم غرفة شقيقه وأطفاله.
3: الاستهداف مباشر جاء في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. سمعت أولاد أخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب، هنا قربت، كانت في طبعا حريق كثير يعني، ما قدرتش أقرب، كان في عندي مية جوا، صرت أدير سطل سطلين.

0: خلصت المية اللي عندي والولاد بنادوا وأنا شايفهم قدامي. في عندي باب من ورا بلف على الأوضة تاعتهم، حاولت أقرب عليهم، لاحظت إن النار بدأت تتقرب، صاروا ولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، اشتبكوا من المشهد، وكانت أم الست كبيرة في الأوضة هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك إيش بسوي فيهم.
1: تتخذ العمليات العسكرية الإسرائيلية منحى تصاعديا في قطاع غزة مع اتساع رقعة الغارات التي تستهدف خيام النازحين والشقق السكنية وتجمعات المواطنين، وبالتوازي مع ذلك يتواصل نزوح مئات العائلة من المناطق القريبة من الخط الأصفر. يقول أبو محمد إنه لم يلمس أيا من وعود وقف إطلاق النار منذ الإعلان عنه.
2: قبل 3-4 أيام أنا قاعد والله بقرأ في المصحف يا جماعة، وقاعد الليلة هو بتنضرب على جاري وبيجي الراس عندي، أنا شرد جوا ورجعت جنب كبير لقيت جاري لما أخذ متفتفت، حرام عليكم يا جماعة.
1: يرى مراقبون أن الضغط العسكري الإسرائيلي ينعكس على الأوضاع الإنسانية للنازحين، في حين تحذر المنظمات الدولية من استمرار الحراك العسكري الذي يقيد عملها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
3: وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت مصادر مقربة من الكرملين بأن روسيا لم تعد مستعدة لإعادة بعض الأراضي التي تسيطر عليها إلى أوكرانيا ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب، وتعتزم الاحتفاظ بها. وفي المقابل أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه بحث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي لإيجاد مخرج للنزاع. في العلاقات الفرنسية الجزائرية، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم أن باريس لم تحدد هدفا لعدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين وأنها لا تبدي أي تهاون بشأن ذلك. وجاء هذا التصريح عقب تصريحات للسفير الفرنسي في الجزائر بخصوص زيادة عدد التأشيرات للجزائريين إلى مستويات ما قبل الأزمة، والتي كانت تقدر بحوالي 250,000 تأشيرة سنويا. وهي تصريحات التي أثارت موجة غضب لدى اليمين واليمين المتطرف الفرنسي ووصفها بالرضوخ. حول الرسائل التي حملها تصريح الرئيس الفرنسي بشأن ملفات التأشيرات للجزائريين، نتابع قراءة وليد كبير الناشط الحقوقي والمحلل السياسي من وجدة، حاوره أيمن الأحمد.
4: طبعا هي رسالة من الرئيس الفرنسي للجزائر وإلى الداخل الفرنسي، اليمين الذي انتقد تصريحات السفير الفرنسي بالجزائر، لأن السفير كان تكلم على العودة إلى مستوى 250,000 تأشيرة سنويا، مما يوحي بأن باريس هنا قررت تقديم تسهيل ملموس للجانب الجزائري، الغاية منها التهدئة وإعادة رسم العلاقات. لكن ماكرون أكد أنه لا يوجد تهاون. هنا الرئيس الفرنسي أراد أن يشير بأنه لا يريد أن تتحول التأشيرات إلى تنازل مجاني أو إلى دليل على تراجع فرنسا أمام الجزائر. وهنا الرسالة كما قلت موجهة لليمين الذي يضغط بقوة في ملف الهجرة. إذن أنا أعتبر أن تصريح ماكرون يؤكد أن التهدئة الحالية هشة، لا توجد لحد الساعة أي مصالحة استراتيجية شاملة. فرنسا تريد استعادة الحوار مع الجزائر، لكن لا تريد الظهور بمظهر الطرف داخليا، يعني نتكلم داخليا الطرف الذي يقدم التنازلات. إذن العلاقة بين البلدين محكومة لحد الساعة بالتذبذب وانعدام الثقة، والتأشيرات ليست سوى أحد مؤشر على أن باريس والجزائر لم تنتقلا بعد من إدارة الأزمات إلى البناء الصحيح لعلاقات مستقرة وواضحة.
3: في الشأن الجزائري دائما موجة حرائق متسارعة تشهدها مناطق متفرقة بالجزائر، حيث نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية ليلا أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرق البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات التي تحدثت أيضا عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها. الحرائق اندلعت مساء أمس في منطقة سرايدي الحرجية بولاية عنابة، في وقت تشهد فيه الجهة الساحلية للجزائر مئات الحرائق منذ أسابيع. وأظهر تسجيلات فيديو مشاهد لوصول النيران إلى التجمعات الآهلة بالسكان، فيما تعالت نداءات الصغاثة من قبل مواطنين جزائريين. تفاصيل أوفى في تقرير الزميل محمد الغول.
5: خمسة عشرة ولاية على الأقل، خاصة ولايات بجاية، عنابة، سكيكدا، قالما، البويرة، سقهرس، جيجل والمدية، تحولت إلى جحيم حقيقي. مصالح الحماية المدنية تتحدث عن 53 حريقا يواصل مستعرا، من بين 195 حريقا سجلت خلال 24 ساعة

0: الماضية التهمت في طريقها كل شيء، غابات، أحراش ومحاصيل زراعية وواحات نخيل كما البيوت.
1: أهرب قاع، أهرب أهرب، الله أكبر، أهرب.
0: موجة النيران كانت قد خلفت حتى الآن مقتل 6 أشخاص. أجهزة الإسعاف نقلت ليلا أزيد من 100 شخص إلى المستشفيات في شمال شرق البلاد. وضمن الخسائر تحدثت السلطات عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها، كما أخري المرضى من المستشفى المحلي في منطقة سرادايا الحرجية بولاية عنابة بعد أن حاصرته النيران. الحرائق تحولت في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة جزائرية تخلف تساؤلات معلقة بالرغم من التحقيقات المفتوحة التي تتحدث عنها السلطات، بينما تتراكم الخسائر. السنوات الماضية سجلت مقتل 10 أشخاص وتدمير 1000 الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، كما تدمير عدد كبير من المنازل.
2: بهذا نصل إلى نهاية النشرة. اللحظة أعود إليك أمين وباقي فقرات الحصاد.
3: شكرا لك عبد العالي. ورحلة حصادنا متواصلة مستمعين اللحظة بركن المؤشر. حولت إطارات السيارات في الجزائر أو حولت إلى عنوان لأزمة اقتصادية أعمق، بعدما قادت قيود الاستيراد وضعف البدائل الصناعية المحلية إلى ندرة وارتفاع كبيرين في الأسعار. مشهد يكشف اختلالات سياسة التصنيع والتجارة الخارجية في البلاد، اختلالات يتناولها ركن المؤشر لهذا الأسبوع من توقيع زهير تومي.
4: طوابير طويلة للظفر بإطار عجلتين للسيارات، وتهافت للحصول عليهما بعد تسجيل مسبق مضن في قوائم انتظار إلكترونية مؤطرة من السلطات الوصية تفرض عليك التزود فقط بعجلتين كل 6 أشهر، وتبادل للتهنئة بين المقتنين بمجرد حيازة هذا الامتياز. مشهد يتكرر يوميا في الجزائر الجديدة، حيث يسود الانطباع أن القائمين على شأنها يديرون اقتصاد حرب لا سوقا استهلاكيا في دولة نفطية. صورة تختزل مفارقة عميقة، بلد يملك احتياطات ضخمة من المحروقات ويصنف نفسه قوة ضاربة، لكنه يعجز عن ضمان التزود العادي بعجلة سيارة. أزمة العجلات في الجزائر ليست تناقضا معزولا، إنما هي عرض واضح لاختلال أعمق يضرب سياسة التصنيع والتجارة الخارجية منذ عقود. فالسلطات الجزائرية قدمت دائما تقييد الاستيراد باعتباره خيارا سياديا لحماية احتياطي الصرف وتشجيع الصناعة المحلية، غير أن النتيجة العملية كانت سوقا تعاني الندرة وارتفاعا جنونيا للأسعار واتساعا للمضاربة دون أن تنجح الصناعة المحلية في سد الخصاص أو تنشد التصدير الحامل للقيمة المضافة. المفارقة أيضا أن الجزائر تتوفر بالفعل على بضع مصانع محلية لصناعة العجلات، أبرزها مصنع بسطيف يقدم كرمز للإقلاع الصناعي الوطني، لكن ما قيمة مصنع لا يمنع المواطنين من مطاردة شاحنات التوزيع بين الولايات؟ وما معنى الحديث عن الاكتفاء الصناعي الذاتي بينما تضطر الدولة إلى فتح الاستيراد الاستعجالي كلما انفجرت أزمة خصاص شبيهة بما يحصل بالنسبة لعجلات السيارات؟ السلطات حاولت تفسير الأزمة بسلوك المواطنين والمضاربين. صحيح أن المضاربة موجودة، لكنها ليست سبب الأزمة بل نتيجتها الطبيعية. فعندما يتحول منتوج أساسي إلى السلعة النادرة يصبح الاحتكار جزءا من منطق السوق. المشكل الحقيقي يبدأ حين تدار التجارة الخارجية بعقلية الحصص والكوطة والقرارات الإدارية بدل آليات العرض والطلب والمنافسة. المشكلة أن الجزائر اختارت تقليص الواردات قبل بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، وهنا يظهر الفرق بين تصنيع حقيقي قائم على الاندماج في الاقتصاد العالمي ونموذج يقوم فقط على تركيب محدود تحميه الدولة بالجمارك والمنع. الصناعة التي لا تستطيع الصمود إلا بإغلاق الحدود ليست صناعة تنافسية بل صناعة تعيش على الحمائية، والكلفة يدفع ثمنها المواطن البسيط بدءا بسائق سيارة الأجرة وانتهاءا بمهنيي نقل المسافرين والبضائع دون إغفال السلامة الطرقية. فحين تصبح العجلات نادرة وباهظة الثمن يضطر كثيرون لاستعمال إطارات مهترئة أو مستعملة. أزمة العجلات في الجزائر ليست مجرد نقص في منتوج الاستهلاكي، بل مرآة تكشف حدود نموذج اقتصادي كامل، نموذج يرفع شعار التصنيع والسيادة الاقتصادية لكنه ينتهي في نهاية مطاف الفشل إلى طوابير انتظار للحصول على عجلتين وأحيانا للظفر بكيس حليب أو بضع حبات موز في

0: بلد رشح نفسه يوما للانتساب لنادي البريكس ويفاخر بمناسبة أو بدونها بغزو إفريقيا والعالم بصادرات منعتقة من ريع المحروقات.
1: شكرا لك زهير. بهذا مستمعينا نواصل حصاد اليوم بمساء الرياضة. مساء الرياضة يحضر معنا اليوم فيه الحسن جابري. الحسن مساء الخير.
2: مساء النور أمين. مساءكم سعيد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى مساء الرياضة. محطته الأولى حديث عن كرة القدم المغربية وجديد انتقالات الدوليين المغاربة في الميركاتو الصيفي. الدولي المغربي عيسى ديوب لن يبرح البريمير ليج، واحد من أقوى الدوريات في العالم، لكنه سيغير ألوان الفريق الذي سيلعب له. نادي إبسويتش تاون الإنجليزي أعلن رسميا التعاقد مع الدولي المغربي بعقد يمتد حتى صيف العام 2030 قادما إليه من فولهام، وفي وقت لم يتم فيه الإعلان عن قيمة الصفقة. أوضحت مصادر إعلامية أنها ناهزت 10 ملايين يورو. ديوب كان أحد أبرز الوجوه في مشوار أسود الأطلس نحو ربع نهائي كأس العالم، خاض 5 مباريات كاملة وأثبت صلابته الدفاعية قبل أن يضيف لمساته الهجومية بهدف ثمين في مرمى هولندا، ليؤكد أن حضوره لا يقتصر على الواجبات الدفاعية بل يمتد إلى صناعة الفارق هجوميا. مدرب إبسويتش تاون غاري أونيل لم يخفي إعجابه بالصفقة، معتبرا في حديثه لموقع النادي أن الفريق تعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في البريمير ليج وشخصية تنافسية عززتها المستويات التي قدمها بقميص الأسود. أما ديوب فأكد أن شعوره كان إيجابيا منذ أولى جلسات التفاوض، وأن إبسويتش تاون شكل بالنسبة إليه الخيار الأنسب لمواصلة مسيرته. مسيرة للإشارة انطلقت من نادي تولوز الفرنسي، هناك تولى شارط القيادة في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى ويستهام يونايتد في العام 2018 و2000، وبعدها إلى فولهام صيف العام 2022 و2000. هناك خاض أكثر من 75 مباراة في البريمير ليج، ليصل عدد مبارياته في الدوري الإنجليزي حتى الآن 173 مباراة. مع أخبار انتقالات اللاعبين المغاربة دائما، حيث حسم الدولي المغربي بلال نادر مستقبله الكروي بعدما توصل إلى اتفاق مع نادي هامبورغ الألماني للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في عقب انتقال أو في عقب انتهاء عقده مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وفقا لما أوردته تقارير صحفية بينها ما أورده موقع فوت ميركاتو وسكاي ألمانيا. فإن الطرفين توصل إلى اتفاق كامل يقضي بتوقيع اللاعب لعقد يمتد حتى صيف العام 29 و2000، في انتظار خضوع اللاعب للفحص الطبي الروتيني. وكان نادر قد قرر عدم تجديد عقده مع لوام رغم حصوله على دقائق لاعب مهمة خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو ديزيربي، حيث شارك أساسيا في عدة مباريات وظهر بانتظام كبديل. ويأمل نادر في استغلال هذه الخطوة لإثبات قدرته وتثبيت مكانه في أحد أبرز الدوريات الأوروبية. قاريا، قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي إن بلوغ المنتخب الوطني المغربي ربع نهائي كأس العالم يشكل مصدر فخر لكل القارة الإفريقية. موتسيبي وخلال مؤتمر صحفي في جوهانسبرغ اليوم أشاد بالمستوى الذي قدمته المنتخبات الإفريقية في المونديال، معتبرا أن وصول المغرب إلى الأدوار المتقدمة إلى جانب تأهل عدد من المنتخبات الإفريقية إلى الأدوار الإقصائية عزز صورة الكرة الإفريقية على الساحة العالمية. وكشف موتسيبي عن توجه لعقد اجتماع موسع مع مختلف الشركاء والاتحادات الكروية من أجل وضع استراتيجية تضمن استمرار هذا التطور والبناء على النتائج الإيجابية التي حققتها منتخبات القارة في كأس العالم الأخيرة. ارتباطا بالكاف ومسابقة الكاف للمنتخبات، أعلنت الهيئة الكروية القارية رفع قيمة الجوائز المالية الخاصة بكأس أمم إفريقيا للسيدات التي تنطلق السبت القادم بالمغرب في خطوة جديدة لدعم كرة القدم النسوية بالقارة. الجائزة المخصصة للمنتخب البطل ستتضاعف لتصل إلى 2 مليون دولار، فيما ارتفع إجمالي الجوائز بنسبة 67% ليبلغ 5,800,000 دولار، كما شاملة زيادات المنتخبات صاحبة المراكز المتقدمة إلى جانب رفع منحة المشاركة لكل منتخب إلى 150,000 دولار. وأكد الاتحاد الإفريقي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة الاستثمار في تطوير كرة القدم النسوية

0: بعد توسيع البطولة إلى لتشمل مشاركة 16 منتخبا. في أخبار الأندية المغربية، فريق الوداد الرياضي يدخل مرحلة جديدة بعد انتخاب إبراهيم العسري رئيسا جديدا للنادي خلال أشغال الجمع العام العادي والانتخابي الذي أقيم أمس بمدينة الدار البيضاء. العسري نال ثقة منخرط النادي لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة في وقت تنتظر فيه الوداد عدة ملفات أبرزها الاستعداد للموسم الجديد وتعزيز التركيبة البشرية ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية الغائبة عن النادي في آخر موسمين. نتابع في الموضوع تقرير الزميل يوسف شاطر.
1: انتخاب إبراهيم العسري رئيسا جديدا لنادي الوداد الرياضي خلال أشغال الجمع العام العادي والانتخابي خلف لهشام يتمنى مرة في أجواء إيجابية تعكس قيمة الوداد وتاريخه. تم اعتماد نظام الاقتراع على جولتين مع تصدر العسري نتائج الدور الأول بحصوله على 32 صوتا مقابل 43 صوتا لسعد الله ياسين و27 صوتا لأنس كورامي، إلى جانب تسجيل 7 أوراق ملغاة من أصل 139 مصوتا، وهو ما أسفر عن خروج كورامي من السباق والاحتكام إلى جولة ثانية تفوق خلالها إبراهيم العسري بحصوله على 72 صوتا مقابل 56 صوتا لسعد الله ياسين من مجموعة 135 صوتا معبرا عنه، ليتم إعلان فوزه رسميا برئاسة النادي. إبراهيم العسري تحدث بعد انتخابه رئيسا.
2: العام دز واحد الظروف اللي هي جد إيجابية، ظروف ديمقراطية مع الناس اللي ترشحوا لسي سعد الله ياسين لسي أنس كورامي اللي تنشكرهم من هذا المنبر هذا، والحمد لله الأمور كانت كلها في الأجواء الإيجابية وسفرت نتائج أسفرت على الفوز ديالي، وهذا شرف. الأهم فيها هو أنه شريفة والجميع المنخرطين عبروا القناعات ديالهم.
1: ويأمل رئيس الجديد للوداد إبراهيم العسري تحقيق النجاح المطلوب من أجل إعادة الوداد إلى سكة الألقاب والنجاحات كما تعودت جماهيره العريضة.
0: مع كرة القدم، دائما دولينا اللحظة، في إيطاليا يواصل اسم المدرب الإسباني بيب غوارديولا تصدر وجهة الأخبار. رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أكد وجود اتصالات مباشرة مع المدرب السابق لمانشستر سيتي لبحث إمكانية توليه تدريب المنتخب الإيطالي. الاتحاد الإيطالي أوضح أن باب المفاوضات لا يزال مفتوحا رغم وجود أسماء أخرى مرشحة في وقت تسعى فيه إيطاليا إلى فتح صفحة جديدة بعد الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة تواليا. وفي بلجيكا، يقترب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم من التعاقد مع الهولندي مارك فان بومن لخلافة الفرنسي رودي غارسيا في تدريب منتخب الشياطين الحمر، وتشير تقارير إعلامية إلى أن فان بومن سيوقع عقدا يمتد حتى نهاية أمم أوروبا للعام 28 و2000، بعدما قررت الجامعات البلجيكية عدم تجديد عقد غارسيا رغم بلوغ المنتخب البلجيكي ربع نهائي المونديال. نعود إلى أخبار الانتقالات. في إنجلترا بالذات، فريق مانشستر سيتي يؤمن مستقبل نجمه فيل فودين. السيتي أعلن تمديد عقد الدولي الإنجليزي حتى صيف العام 33 و2000. العقد الجديد للدولي الإنجليزي يمنحه قدرا كبيرا من الاستقرار بعد فترة مضطربة في مسيرته، كما يمنح مدربه الإيطالي الجديد إنزو ماريسكا دفعة معنوية رفقة مانشستر سيتي للإشارة. أحرز فودين 6 ألقاب في البريمير ليج، لقب دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا مرتين، فضلا عن كأس الرابطة في 5 مرات، وذلك منذ التحاقه بالفريق الأول قادما إليه من أكاديمية النادي. أما فريق تشيلسي فقد خطف الأضواء بإتمام واحدة من أكبر صفقات الصيف. النادي اللندني أعلن تعاقده مع الدولي الإنجليزي مورغان روجرز قادما إليه من أستون فيلا في صفقة بلغت 117 مليون جنيه استرليني، أي حوالي 157 مليون دولار، لتصبح الأغلى في تاريخ اللاعبين البريطانيين والأكبر أيضا في تاريخ تشيلسي. روجرز البالغ من العمر 23 عاما وقع عقدا يمتد حتى عام 2033 بعد موسم مميز مع أستون فيلا ساهم خلاله في التتويج بلقب الدوري الأوروبي. انضم لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو إلى نادي أنتر ميامي الأمريكي بعقد يمتد حتى موسم 27 و2000، مع إمكانية التمديد لموسمين بعد انتهاء مشواره مع مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويعزز كاسيميرو بذلك صفوف بطل الدوري الأمريكي إلى جانب ميسي، لويس سواريز ورودريغو. في المقابل، أعلنت رابطة الدوري الأمريكي فتح تحقيق بشأن الصفقة للاشتباه في وجوه مخالفة للوائح المتعلقة بحق أولوية التفاوض الذي كان

0: العين اللي ما تشوفكش اللي هي الفنانة التونسي لطفي بوشناق. ورحلتنا في هذا الحصاد مستمعينا تشارف على الانتهاء، لكن قبل ذلك نتوقف اللحظة مع روبورتاج ميدي آن. خلال أشغال الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، شهد البلدان محطة بارزة لتجديد وتأكيد متانة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية التاريخية التي تجمعهما. وقد توجت هذه الدورة بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات المهمة في مجالات تعاون متعددة، ما يعكس رغبة الرباط وباريس في إعطاء دينامية جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي، تمهيدا لإبرام معاهدة صداقة تاريخية من المرتقب توقيعها رسميا خلال زيارة الدولة القادمة التي سيقوم بها العاهل المغربي إلى فرنسا. روبورتاج ميدي آن ويوقعه من الرباط عادل الزبيري.
1: عبر ممر شرفي زجاجي شفاف يصل تباعا وزراء مغاربة مع ضيوفهم من الحكومة الفرنسية لقمة حكومية جديدة هنا في الرباط. تقف العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا على عتبات تحول كبير يجري الاشتغال عليه. هنا آخر محطة تحضيرية. موقف باريس على لسان الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو من ملف استراتيجي مغربيا موقف غير كل شيء صوب الأفضل بين الجارين المتوسطيين.
2: فرنسا تتيانت كوتي دو ماروك.
3: تقف فرنسا إلى جانب المغرب بإخلاص ووفاء. نعرف جيدا السيد رئيس الحكومة الأهمية البالغة التي تكتسيها قضية الصحراء بالنسبة لبلدكم، وتعلمون وضوح موقفنا، عبر عنه الرئيس الفرنسي في الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة في عيد العرش في 30 من يوليو 2024. هذا الموقف أعيده هنا، هذا الموقف غير قابل للتغيير، وكما تعلمون نتحمل تبعاته بالكامل.

0: nous en tirerons toutes les conséquences.
1: عدسات الكاميرات والهواتف المحمولة ركزت على امتداد ساعة كاملة على توالي صعود ونزول الوزراء المغاربة والفرنسيين للتوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات. اتفاقيات مرجعيتها غلاف مالي يصل إلى 10 ملايين يورو بمرجعية قمة العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المغرب في العام 2024.
2: ستواصل جهدنا لعزم تنفيذ الشراكه الاستثنائيه الوطيده، وستكون مهمه اليات المتابعه التي قررنا تعزيزها اللجان المشتركه، مجموعه العمل، اللجان القطاعيه، ضمان لتنفيذ والتنفيذ الصارم للالتزامات المتخذه وتسريع مشاريع جميلة وتحديد مبادرات جديدة تستجيب للطموحات المشتركة.
1: قبل 30 عاما بدأ بناء الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا عبر ابتكار لقاءات رفيعة المستوى. في مواجهة مع عشرات الصحفيين في الخارجية المغربية، قدم سيباستيان كورنو الوزير الأول الفرنسي رؤية باريس الجديدة للعلاقات مع الرباط.
3: لحظة مهمة أخرى ننتظرها بفارغ الصبر، وهي بالطبع زيارة الدولة التي سيقوم بها صاحب الجلالة الملك إلى فرنسا، والتي ينبغي أن تسفر عن معاهدة صداقة استثنائية. هذه المعاهدة ستذهب إلى أبعد من الشراكة الاستراتيجية الموطدة التي تقررت خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية. بالنسبة لنا وكما فهمتم، فإن مغزى هذا الحضور هنا اليوم ومساء أمس برفقة هذا العدد من الوزراء هو محاولة تغيير أبعاد في العلاقة الثنائية.
1: في أكبر قاعة للقاءات الدبلوماسية في مقر وزارة الخارجية المغربية، أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية مرفوقا بوزراء من حكومته على وجود رؤية مشتركة تجمع الجارين المتوسطيين لدعم الاستقرار والحوار والذهاب بعيدا بالتعاون الثنائي.
4: في محطة مفصلية من المسار الذي انطلق منذ أكتوبر 24، وهي مناسبة تتيح لنا تقييم ما تم إنجازه وتسريع تنزيل التزامات المتعاهد بها في إطار الشراكة الاستثنائية الوطيدة والتحضير للمراحل المقبلة التي لا تقل أهمية وهيكلية. والمملكة المغربية ستظل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، منخرطة بكل عزيمة في سبيل تعاون طموح ومتوازي.
1: المغرب مع فرنسا قررا معا الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في تنفيذ الشراكة الاستثنائية المدعمة في أفق تحقيق مشترك لتحول اقتصادي واستراتيجي غير مسبوق بين باريس وبين دولة من خارج الاتحاد الأوروبي. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
5: اللحظة مستمعينا، نواصل بفقرة اليومية. كتاب في دقيقتين، أدب الفقهاء هو فرع غني من التراث الإسلامي يجمع بين العلوم الفقهية والذوق والأدب، واشتهر العديد من الفقهاء ورجال العلوم الدينية بكتابة الشعر ونظمها. وفي هذا السياق ألف العلامة المغربي عبد الله جنون كتابا بعنوان أدب الفقهاء، نطلع على بعض مضامينه مع شكري البكري في فقرة كتاب في دقيقتين.
6: يصف عبد الله جنون كتابه هذا بالبحث الطريف في موضوع شائق طالما أغفله الكتاب وتجنى عليه النقاد، وهو أدب الفقهاء، وأعني شعرهم المغموز ظلما بالضعف والمضروب مثلا لكل شعر ليس بذاك. فالآن أوان إنصافه ورد الاعتبار إليه. ولبلوغ هذا الغرض خص الكتاب باهتمامه نصوصا درج مؤلف الآداب على استبعادها من النصوص الأدبية لمجرد أنها إنتاج طائفة من الأدباء غلب عليهم وصف آخر غير الأدب وهو الفقه والعلم، مع أن في دراستها وعرضها العرض الذي يجلو محاسنها متعة وإثراء لأدبنا العربي الأصيل. يتوزع الكتاب على قسمين، قسم أول عن مادة وأحكام أدب الفقهاء، وقسم ثاني عن موضوعات أدب الفقهاء وأغراضه. ويوجز المؤلف اشتغاله بالقول: وهكذا نكون قد قدمنا أدب الفقهاء مرتين، قدمناه لمن يعنى بالناحية التاريخية في تراجم أعلامه مرتبة بحسب السنين، ونقدمه لمن يعنى بالناحية الموضوعية في فصول وأبواب تنتظم الأغراض والفنون التي تناولها الفقهاء في شعرهم. يعي الكتاب بأن هناك فقهاء يتكلفون الشعر، وبأن ابن خلدون فتح باب الطعن في أدب الفقهاء بما نقله عن الشاعر أبي العباس الجزنائي، لكن عبد الله قنون يسعى إلى أن يكون الكتاب مرافعة بيانية لإثبات بأن هناك فقهاء أبدعوا أدبا حيا معبرا لا يقصر عن أدب غيرهم ممن ليسوا بفقهاء، وأن التهمة التي توجه إليه بالضعف والتخلف حتى جعلته مثلا مضروبا لكل أدب بارد سخيف هي تهمة باطلة. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:15 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة نتعرف من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغاربية. بالمغرب يتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى محلياً جد حار بكل من شمال المنطقة الشرقية ووادي ملوية.

0: آيس وداخل منطقة الغربة إلى جانب سهول تادلا ورحمنا ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية. درجات الحرارة 27 درجة بالصويرة، 28 بالرباط والدار البيضاء، 31 بطنجة والعيون وأجدير، 39 درجة بفاس، 42 بمراكش، و43 درجة تسجل بوجدة. بالجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس بمنطقة وهران وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 31 درجة بالجزائر العاصمة، 33 درجة بوهران، 35 بعنابة، 36 بتمنراست وبجاية، 44 درجة بقسنطينة، و47 تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس بالوسط الغربي وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 37 درجة بجربة وطبرقة، 38 ببنزرت وصفاقس، 41 بتونس العاصمة، 39 بسوسة، و47 درجة تسجل بقفصة. هذه تمام ثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. نستهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. وكتب عراقجي على منصة إكس إن العقيدة الدفاعية الإيرانية واضحة، وهي العين بالعين، وأي اعتداء على إيران بما في ذلك على بنيتها التحتية سيستدعي ردا قويا وحاسما. وكان الرئيس الأمريكي كتب على منصات التواصل إنه في أي وقت تطلق فيه إيران النار على سفينة في مضيق هرمز بأي وسيلة أو بأي سلاح، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء في إيران. وشكل الخلاف حول هذا المضيق شرارة استئناف الأعمال الحربية في 7 يوليوز بعد أسابيع من توقيع مذكرة التفاهم. وفي تداعيات الحرب على المنطقة، أعلن الجيش البحريني اليوم أنه تصدى لهجمات إيرانية، وتزامنا مع ذلك أصدرت هيئة الدفاع المدني في السعودية إنذارا بوجود خطر في مدينة الدمام الشرقية القريبة من البحرين قبل أن ترفعه بعد دقائق. كما أعلن الجيش الكويتي التصدي لطائرات مسيرة مصدرها إيران، فيما قال الجيش الأردني أنه أسقط 4 صواريخ، بينما سقط آخران في منطقتين نائيتين، وأسقط 4 طائرات مسيرة بمدينة وميناء العقبة جنوب البلاد. حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، داعيان إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان المساءلة عن الانتهاكات. المتحدث باسم المكتب أضاف أنه بعد 9 أشهر من الإعلان عن وقف إطلاق النار، ما يزال الفلسطينيون في غزة بلا أمان. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت مصادر مقربة من الكريملين بأن روسيا لم تعد مستعدة لإعادة بعض الأراضي التي تسيطر عليها إلى أوكرانيا ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب، وتعتزم الاحتفاظ بها. وفي المقابل أعلن الجيش الأوكراني أو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي لإيجاد مخرج للنزاع. في المغرب، أحدث معطيات بشأن حرائق الغابات في المملكة، كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تسجيل أزيد من 300 حريق غابوية على الصعيد الوطني، حرائق قضت على 1850 هكتارا، وذلك خلال الفترة الممتدة من بداية السنة إلى 20 يوليو الجاري. وبالرغم من ارتفاع عدد الحرائق بنسبة تقارب 32%، فإن المساحات المحروقة تراجعت بنحو 30%، وهو وما يعكس بحسب المصدر ذاته فعالية منظومة التدخل. ختاما، تبدأ محاكمة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته في الولايات المتحدة في يونيو المقبل، يونيو من العام 2027، بحسب ما قررته محكمتنا اليوم، بعدما اعتقله الجيش الأمريكي في عملية خاطفة في كاراكاس مطلع العام بتهم تهريب المخدرات وحيازة أسلحة نارية. بعد مستمعينا، ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.

0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، وشكر موصول لمخرج هذه الحصة عصام الحراثي لحظات، وأترككم لمتابعة فام دو جوردوي مع ياسمين. إلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النور الأعظم الشفيع المشفع سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان من أرسله رحمة لكل من يسمع أو يبصر، من وجهه البدر غدا طالعا والشمس من أطواقه تزهر، والله لولا طيب أنفاسه ما عرف المسك والعنبر، صلى عليه ربه ما دجا ليل ووجه الصبح إذ يسفر.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الفتح والحجرات من التجليات العرفانية وقاف الذاريات من طور النفوس الإنسانية كمل له الإخلاص والفلق الواضح فهدى الناس حتى كل من ربه اقترب عليه صلاة الله ما عن ذكره تجدد مع أزكى السلام له الحمد.

نفس مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجموعها أبلغ الأنفس قاطبة، لا يمكن أن تعرف الأرض أكمل منها، ولو اجتمعت فضائل الحكماء والفلاسفة والمتألهين وجعلت في نصاب واحد ما بلغت أن يجيء منها مثل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنما خرجت هذه النفس من صيغة كصيغة الدرة في محارتها.

جميع ما أودع الله سبحانه في مكوناته من الأسرار فهو صلى الله عليه وآله وسلم المظهر لها.

أقوى الأرواح روح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم يحجب عنها شيء من العالم، ومطلعة على النار والجنة، لأن كل ذلك خلق لأجله صلى الله عليه وآله وسلم، فتمييزه خارق لهذه العوالم بأسرها. بمحمد المختار خاتم رسله، طه على فضل الجميع قد احتوى، فعليه من رب العلا صلواته وسلامه ما غردت ورق النوى. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعة فيلال الدورة التاسعة من المنتدى الدولي مغرب اليوم يوم الجمعة 24 يوليو 2026 بمدينة الراشدية تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: عمر بجمعة، أهلا بكم. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على السفن في مضيق هرمز. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل حضور مراسم إعادة رفاة 4 عسكريين أمريكيين قتلوا في ضربات إيرانية: في أي وقت تطلق في إيران النار على السفينة في مضيق هرمز، سواء بصاروخ، قذيفة، طائرة مسيرة أو أي وسيلة أو سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء بما في ذلك تلك الواقعة قرب طهران أو داخل طهران. توقع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيارة إيجابية للغاية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل. وقال عقب اجتماع عقده مع نظيره الصيني وانغ يي استمر لأكثر من ساعة على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في مانيلا، قال إنهما تحدثا كثيرا عن زيارة سبتمبر، وفي الواقع كان هذا الاجتماع يهدف ببساطة إلى تمهيد الطريق لزيارة ناجحة أخرى. وأضاف أنه يعتقد بأن الرئيس الشي سيحظى بزيارة إيجابية للغاية عندما يتوجه إلى واشنطن. أدرجت اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي المعرض للخطر مدينة الصورة الفينيقية القديمة جنوب لبنان التي كانت خلال الأشهر الأخيرة هدفا للقصف الجوي الإسرائيلي. ولاحظت مذكرة اليونسكو التي تعقد لجنة التراث العالمي التابعة لها دورتها 48 في مدينة بوسان الكورية الجنوبية أن موقع آثار الصور تعرض لإصابات مباشرة ولأضرار تجعل من الصعب المحافظة عليه، خصوصا في ظل احتمال وقوع مزيد من الأضرار. وأضافت المنظمة الأممية أن الظروف المثلى لم تعد متوفرة بشكل يضمن صون وحماية القيمة العالمية الاستثنائية لموقع الصور على ساحل جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه تحدث إلى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف إعادة التنشيط الدبلوماسي بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى شمال شرق البلاد بعد إجلاء سكان 150 بيتا متضررا بسبب الحرائق التي اندلعت مساء الثلاثاء في منطقة سريدي بولاية عنبة. وتشهد الجهات الساحلية منذ أسابيع مئات الحرائق حسب الحماية المدنية التي قالت في بيان إنها ما زالت تعمل على إخماد حريق سريدي وأن المستشفى المحلي أخلي احترازيا. في الرياضة، أعلن نادي إبسويتش تاون الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم تعاقده مع الدوري المغربي عيسى ديوب قادما من فولهام. ووقع ديوب البالغ من العمر حوالي 29 سنة عقدا مع النادي الواقع في مقاطعة سوفولك جنوب شرق أنجلترا يمتد إلى يونيو 2030. وأوضح النادي أن ديوب الذي خاض 173 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز سيعزز صفوف الفريق بخبرته الكبيرة في منافسات البطولة الإنجليزية. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: Hello Morocco, this is Brian Adams right here on Medi One. Connecting you. To see what I'm up to next?
4: Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One. Say you will,
3: say you won't. Speaking of great bands and great musicians,
4: with Brian Adams, Morocco.
3: Pure inspiration, pure adrenaline, big riff, just enough attitude to make you lean in.
5: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 15h30 sur Medi 1.
6: Respirez, vous êtes sur Medi

0: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Mehdi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: الرئيس الأمريكي يهدد بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية كلما مر تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز الاستراتيجي. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن الليلة عن اتفاق مع السعودية يوفر للرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية. مجموعة إيرباص تجدد اليوم تأكيد عزمها على توطيد وتوسيع حضورها بالمغرب مشيدة بالمؤهلات التي تسخر بها المملكة وبنضج منظومتها الصناعية في قطاع الطيران. مصادر مقربة من الكرملين تقول إن روسيا لم تعد مستعدة لإعادة بعض الأراضي التي تحتلها إلى أوكرانيا ضمن اتفاق مرتقب لإنهاء الحرب. في رياضة الدولي المغربي عيسى ديوب إلى إبسويتش تاون الأنجليزي قادما إليه من فولهام بعقد يمتد إلى صيف عام 2030. عمر بجمعة أهلا بكم في هذه النشرة. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على سفن في مضيق هرمز. وكتب الرئيس ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قبل حضور مراسم إعادة رفاة 4 عسكريين أمريكيين قتلوا في ضربات إيرانية: في أي وقت تطلق في إيران النار على سفينة في مضيق هرمز سواء بصاروخ، قذيفة، طائرة مسيرة أو أي وسيلة أو سلاح آخر، ستقوم الولايات المتحدة بقصف وتدمير جسر واحد أو محطة لتوليد الكهرباء بما في ذلك تلك الواقعة قرب طهران أو داخلها. هذا تعليق هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمصر، حاوره أيمن أحمد.
3: تحاول إيران استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط عنيف جدا ومؤثر جدا على العالم كله وليس فقط على أمريكا ومنطقة الخليج والإقليم. النقطة المهمة أنها تستخدمها بشكل عسكري لتطلق النيران على السفن التجارية التي تمر. كان في ضربات أمريكية على إيران لمحاولة إثنائها عن ضرب السفن في المضيق. في مشكلة كبيرة في إيقاف الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. أول مشكلة هو طبعا انهيار الثقة اللي بينهم، وأيضا موقف الوسطاء صعب لأن جسور الثقة المنهارة دي مشكلة. النقطة المهمة جدا أن كل طرف يريد من الطرف الآخر أن ينفذ ما يريده قبل العودة للمفاوضات. فعلى سبيل المثال إيران تريد أن يتم الاعتراف بسيطرتها على المضيق قبل المفاوضات، وأمريكا تريد من إيران أنها تلتزم بالمرور الحر للملاحة قبل الجلوس على المفاوضات. ما بين الطرفين وإصرار كل طرف على موقفه، المفاوضات ما زالت بعيدة وأن التصعيد هو الذي سيسود المشهد حتى الآن للأسف الشديد.
2: اتفاق نووي بين السعودية والولايات المتحدة. هذا المساء أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اتفاق مع السعودية يوفر الرياض برنامجا نوويا لأغراض مدنية، وسيدير الاتفاق ملايير الدولارات على قطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة. هذه توضيحات خليل الخليل محلل سياسي من الرياض، حاوره أيمن الأحمد.
4: المشروع بالنسبة للمملكة العربية السعودية لم يكن جديدا، كان مدروسا وكان مخططا له، ولم يكن جديد سوى ما تم الاتفاق عليه وإعلانه في هذه الظروف. هنا الاتفاق على 30 عام على وجود تعاون في اكتشاف وكذلك تخصيب لليورانيوم لأهداف مدنية. الموضوع بالنسبة للمملكة موضوع اقتصادي بحت وموضوع للتنمية بوجود طاقات وإمكانات غير البترول وغير الاعتماد على طاقة النفط. لذلك المملكة طموحة، والمملكة العربية السعودية أيضا تريد أن ترسل رسالة لإيران والخلافات أننا يمكن أن نحقق الأهداف الاستراتيجية التنموية التنمية المستدامة بدون حروب يعني. وهي هو رسالة مهمة جدا من المملكة العربية السعودية، وهي رسالة أيضا للتنمية المستدامة، أن هنالك إمكانات في المملكة العربية السعودية، إن أرادت أمريكا أن تكون شريكة استراتيجية فيمكن، فأهلا ومرحبا. ولدينا شركاء آخرون يعني، خذ مثلا الفوسفات، كوريا الجنوبية هي التي قامت بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية، هناك اتفاقيات أخرى مع الصين واتفاقيات أخرى مع روسيا الاتحادية يعني. لذلك هذه الرسائل هي رسائل استراتيجية، رسائل اقتصادية، رسائل دبلوماسية.
2: الوضع الميداني في غزة مع تواصل الغارات الإسرائيلية، يعيش القطاع الفلسطيني على إيقاع مستمر للغارات الإسرائيلية المتواصلة.

0: التي ارتفعت وتيرتها وقوتها مع سقوط يومي للضحايا بين قتلى ومصابين في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ظل حبرا على ورق. هذا ريبورتاج مراسلنا سيف سويطي من غزة.
1: صرت أمسكهم أرميهم من الشباك، الجيران كانوا يلقفوهم منه.
2: لم يجد الناجي محمد المصري وسيلة لإنقاذ أطفاله سوى إلقائهم من نافذة المنزل بعدما حاصرتهم ألسنة النيران التي أشعلها القصف الإسرائيلي في لحظات فاصلة بين الموت والحياة، فيما كانت النيران تلتهم غرفة شقيقه وأطفاله.
1: الاستهداف مباشر جاء في غرفة الأطفال وغرفة أبوهم وأمهم. سمعت ولاد أخويا بينادوا يا عمي يا بابا. جيت طلعت من هذا الباب، هنا قربت كانت في طبعا حريق كثير، يعني ما قدرتش أقرب، كان في عندي مية جوا، صرت أدير سطل سطلين، خلصت المية اللي عندي والولاد بينادوا وأنا شايفهم قدامي، في عندي باب من ورا بلف على الأوضة تاعتهم، حاولت أقرب عليهم، لاحظت أن النار بدأت تتقرب، صاروا أولادي يعيطوا هنا، صاروا يخافوا، اشتبكوا من المشهد، وكانت أمي الست كبيرة في الوضع هذه. طب أنا صرت ما بين بدي أشوف هذول اللي عايشين شاش نسوي فيهم، وبين اللي قاعدين بيحترقوا قدامك إيش بيسووا فيهم.
2: تتخذ العمليات العسكرية الإسرائيلية منحا تصاعديا في قطاع غزة مع اتساع رقعة الغارات التي تستهدف خيام النازحين والشقق السكنية وتجمعات المواطنين، وبالتوازي مع ذلك يتواصل نزوح مئات العائلة من المناطق القريبة من الخط الأصفر. يقول أبو محمد إنه لم يلمس أيا من وعود وقف إطلاق النار منذ الإعلان عنه.
3: قبل 3-4 أيام أنا قاعد والله بقرأ في المصحف يا جماعة، وقاعد الليلة هو بتنضرب على جاري وبيجي الراس عندي، أنا شرد جوا ورجعت جنب كبير لقيت جاري لما أخذ متفتفت، حرام عليكم يا جماعة.
2: يرى مراقبون أن الضغط العسكري الإسرائيلي ينعكس على الأوضاع الإنسانية للنازحين، في حين تحذر المنظمات الدولية من استمرار الحراك العسكري الذي يقيد عملها. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: بتعليمات ملكية مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطاليوم المثل العاهل المغربي في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي انعقدت اليوم في أكرا. وبالمناسبة أبرز السيد بوريط الرؤية الملكية للسيادة صحية إفريقية قائمة على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على وجه الخصوص أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، التمويل المبتكر، والحكمة السياسية. جددت مجموعة إيرباص الرائدة عالميا في مجال صناعة الطيران والفضاء اليوم بفرنبورو جنوب أنجلترا تأكيد عزم على توطيد وتوسيع حضورها بالمغرب، مشيدة بالمؤهلات التي تزخر بها المملكة وبالنضج منظومتها الصناعية في قطاع الطيران. هذا تقرير مراسلنا حامد الأزهري من لندن.
4: بقوة يسجل المغرب حضوره في معرض الطيران البريطاني، جناح خاص للمملكة واجتماعات عمل وشراكات مع مختلف الفاعلين الدوليين في عالم الطيران، وعلى رأسهم مجموعة إيرباص التي جددت تأكيد عزمها توطيد حضورها بالمغرب، كما يقول مدير المجموعة في إفريقيا والشرق الأوسط غابرييل سيميلاس.
5: المغرب هو بوابتنا إلى إفريقيا، إنه يضم مدارس متميزة في الهندسة تخرج كفاءات تنضم لاحقا إلى إيرباص وشبكة مورديها. من الواضح أن أثر هذا التعاون لا يقتصر على تحقيق منفعة لإيرباص وحدها، بل يمثل مكسبا للطرفين، لأنه يسهم في دعم اقتصاد المملكة، والمغرب يمتلك مقومات كثيرة، وهذا بالضبط ما نعتز به ونقدره في إيرباص.
4: هذا المعرض يعد ثاني أكبر معرض عالمي للطيران، مشاركة المغرب فيه تعكس نضج منظومته الصناعية في قطاع شديد التطور، كما يقول لي جيان هوا الإعلامي المتخصص في تغطية معارض الطيران.
6: معارض هذه السنة يركز أكثر على الشركات الناشئة المتخصصة في الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي. المسألة لم تعد تقتصر على من يستطيع تصنيع أفضل الطائرات، بل تتعلق بمن يستطيع تطوير أسرع التقنيات.

0: التقنيات الدفاعية وأذكاها.
1: خلال العقدين الماضيين نجح المغرب في بناء منظومة صناعية متكاملة في عالم الطيران، أكثر من 155 شركة تنشط في هذا القطاع بالمملكة، محققة بذلك حجم صادرات يصل إلى 3 ملايير دولار. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
2: أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية في عرض أمام مجلس الحكومة اليوم قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف في مواجهة مختلف التحديات بفضل المقاربة الاستباقية والمرنة التي اعتمدت الحكومة. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الوزيرة أوضحت في عرض حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية ثلاث سنوات 2027-2029 أن هذه المقاربة مكنت من الحد من انعكاسات مختلف الأزمات على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى النشاط الاقتصادي والتوازنات الاجتماعية مع الحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي والمالي. وأضافت أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المملكة من الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية من خلال تعبئة موارد مالية إضافية والرفع من مردودية النظام الجبائي والتحكم في عجز الميزانية، إلى جانب مواصلة تمويل برامج الدولة الاجتماعية والحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي. أطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة اليوم بالرباط البرنامج الوطني الأول لمحاربة الصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة 2035. ويهدف هذا البرنامج الذي يحظى بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لترسيخ قيم المساواة ومحاربة مختلف أشكال التمييز ضد النساء عبر تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والإعلاميين وتعزيز الانخراط الجماعي في تنزيل أهدافه على أرض الواقع. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. وقال زيلينسكي عبر منصة إكس: كانت محادثة مثمرة ومهمة حول سبل إعادة تنشيط الدبلوماسية والدفع قدما بمسار السلام. وكانت مصادر مقربة من الكرملين قد أعلنت اليوم أن روسيا لم تعد مستعدة لإعادة بعض الأراضي التي تحتلها إلى أوكرانيا ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب، وأنها باتت تعتزم الاحتفاظ بها باعتبارها مناطق عازلة. هذا تعليق سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية من كييف، تحدث إلى أيمن الأحمد.
3: إن التسريبات الخارجة من دوائر القرار في موسكو حول تمسكها بالأراضي الأوكرانية وسعيها لإعادة تعريف وجودها العسكري تحت مسمى المناطق العازلة تحمل أبعادا استراتيجية بالغة الخطورة. بداية، لا يمكن قراءة هذه التحركات بمعزل عن التوقيت الجيوسياسي الحساس الذي تتشتت فيه الموارد الأمريكية بين ملف الغزو الروسي لأوكرانيا وحربها المعقدة على إيران، مما يتيح للكرملين النافذة لمحاولة إعادة تشكيل قواعد الاشتباك وتثبيت أمر واقع جديد على الأرض. من ناحية أخرى، فإن حسابات موسكو لم تعد تقتصر على استخدام الأرض كورقة مساومة مرحلية، بل تجاوزتها نحو محاولة فرض خريطة أمنية جديدة تقوم على عقيدة الفرض الميداني، تستهدف تجريد أوكرانيا من قدرتها على تهديد العمق الروسي وتحويل الأقاليم المحتلة إلى حزام عازل يحول دون أي احتكاك مباشر بين القوات الأوكرانية والروسية. وهنا ينكشف أن المناطق العازلة ليس إلا غطاء سياسيا ودعائيا للتغطية على هدف التوسع واحتلال المزيد من الأراضي وإضفاء مشروعية دفاعية زائفة في محاولة لقضم الأرض خطوة بخطوة مع تقليل الكلفة الدبلوماسية.
2: كرة القدم، وجديد انتقالات الدوليين. المغاربة الدولي المغربي عيسى ديوب إلى إبسويتش تاون الإنجليزي قادما إليه من فولهام بعقد يمتد إلى صيف العام 2030. تقرير في الموضوع للحسن جابري.
4: من تألق لافت له في المونديال الأخير إلى محطة جديدة في مساره مع الأندية، الدولي المغربي عيسى ديوب لن يبرح البريمير ليغا الإنجليزية، لكنه سيغير ألوان الفريق الذي سيلعب له. نادي إبسويتش تاون الإنجليزي أعلن رسميا التعاقد مع الدولي المغربي بعقد يمتد حتى صيف العام 30 و2000 قادما إليه من فولام، وفي وقت لم يتم فيه الإعلان عن قيمة الصفقة. ذكرت مصادر إعلامية أنها نهزت 10 ملايين يورو. ديوب كان أحد أبرز الوجوه في مشوار أسود الأطلس نحو ربع نهائي المونديال الأخير، خاض 5 مباريات كاملة وأثبت صلابته الدفاعية قبل أن يضيف لمساته الهجومية بهدف في مرمى هولندا.

0: مدرب إبسويتش تاون غاري أونيل لم يخفي إعجابه بالصفقة، معتبرا في حديثه لموقع النادي أن الفريق تعاقد مع مدافع يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وشخصية تنافسية. أما ديوب فأكد أن شعوره كان إيجابيا منذ أولى جلسات التفاوض، وأن إبسويتش تاون شكل بالنسبة إليها الخيار الأنسب لمواصلة مسيرته. مسيرة ديوب للإشارة التي بدأت في نادي تولوز الفرنسي في سن مبكرة قبل أن ينتقل إلى ويستهام يونايتد في العام 2018 و2000، وبعدها إلى فولهام في العام 2022 و2000. هناك خاض أكثر من 75 مباراة رفقته في البريمير ليج، ليصل عدد مبارياته حتى الآن في الدوري الإنجليزي إلى 173 مباراة.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: Premier café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier café avec Kalima, du lundi au vendredi à partir de 9h sur Medi 1.
3: Les Nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal. A man decides

0: أنتم في الاستماع لمديئة موجز منتصف الليل.
1: عمر بوجمعة أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن موجة جديدة من الضربات على إيران لليلة 12 على التوالي. وضحت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن القوات الأمريكية بدأت مساء الأربعاء في شن المزيد من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، وستستمر المهمة في إضعاف قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المياه الإقليمية. وكان الرئيس دونالد ترامب قد هدد يوم الأربعاء بقصف البنية التحتية المدنية الإيرانية في كل مرة تطلق فيها طهران النار على السفن في مضيق هرمز. أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مساء الأربعاء أنهم استهدفوا ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيرة، وذلك بعد إعلانهم حظر الملاحة البحرية على السعودية على خلفية تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أكدت أن مقذوفا أصاب مساء الأربعاء ناقلة نفط في البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية. أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق للتعاون

0: النووي المدني مع السعودية، ووقع وزير الطاقة كريس رايت الاتفاق بالإضافة إلى اتفاق منفصل بشأن الضمانات مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان أن الاتفاقين يضعان معنا الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتدفع قدما نحو تحقيق أهداف اقتصادية واستراتيجية عدة ذات أولوية، بما في ذلك منع الانتشار النووي. بتعليمات ملكية مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج نصر بوريطة يوم الأربعاء العاهل المغربي في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول القضاء على داء فقدان المناعة المكتسبة ومكافحة وفيات الأمهات التي يمكن تفاديها والأمراض المنقولة وغير المنقولة المتوطنة وتعزيز الأنظمة الصحية في أفق 2030 التي انعقدت يوم الأربعاء في أكرا. وبالمناسبة أبرز السيد بوريطة الرؤية الملكية لسيادة صحية إفريقية قائم على التضامن والعدالة الاجتماعية وتقاسم الخبرات، وأكد على الخصوص أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس جعل من الصحة ركيزة استراتيجية لتعاونه القاري بما ينسجم مع المحاور الثلاثة الكبرى للقمة: التصنيع المحلي للمنتجات الطبية، التمويل المبتكر، والحكامة السياسية. أوعزت السلطات الإسبانية بإخلاء العديد من المناطق المحيطة بمدينة توليدو الواقعة جنوب غرب مدريد، فيما يهدد حريق هائل المنازل، وأرسلت تنبيهات طوارئ عبر الهواتف إلى سكان المناطق محذرة من الحريق. وأفادت خدمة الطوارئ بأنه نظرا إلى تقدم الحريق صدرت أوامر بإخلاء ثلاث قرى، بينما طلب من سكان قرية رابعة البقاء في منازلهم مع إغلاق الأبواب والنوافذ حتى إشعار آخر. وتبعد توليدو نحو 75 كيلومترا عن العاصمة، ويمتد الحريق الجديد فيما يكافح مئات الإطفائيين حريقا هائلا آخر أتى على مساحة شاسعة تقع على مسافة نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة الإسبانية. في الرياضة، أحرز المنتخب المغربي لكرة القدم السيدات أقل من 17 سنة لقب دوري شمال إفريقيا بعد تفوقه مساء الأربعاء بملعب أريانا ضواحي تونس العاصمة على منتخب تونس بأربعة أهداف لثلاثة في مباراة برسم الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدوري. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: اهلا وسهلا ومرحبا مرحبا بكم في طاقه ايجابيه، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنيه خفيفه وصوت فيه امل ورساله لكل شخص يبغي يعيش حياته بافضل نسخه منه.
1: طاقه ايجابيه مع حنان سوري
0: عالمتي. كنسمعوا بزاف بانه لكل حلم عمرا وانه الفرص الى ضاعت في وقتها لا تعود. فشحال من شخص دفن الأحلام ديالو أو الحلم ديالو لأنه ظن أن الوقت قد فات، وكم من شخص ظن أن بابا أغلق إلى الأبد. لكن الحياة كتبت لنا كل يوم باللي أن بعض الأحلام لا تعترف بالتوقيت، وأن بعض الأحلام لا تموت بل تنتظر أصحابها. ضيفتي اليوم ما بداتش رحلتها الفنية كطفلة فوق الخشبة، خشبة المسرح، ولم تكن الطريق مفروشة أمامها بالورود، بل واجهت رفضا كبيرا وكذلك أجلت حلمها لسنوات طويلة، لكنها لم تتخلى عنه. درست، اشتغلت، تعلمت، ثم عادت إلى حلمها وهي أقوى وأكثر نضجاً لتكتب وتلحن وتنتج أعمالها بنفسها، وتثبت أن العمر لا يقاس بسنوات الانتظار بل بلحظة الشجاعة اللي كنقروا فيها حنا أننا نبدأ. هذه الحلقة اليوم لكل من يعتقد أن الوقت قد فات، ورسالة تقول إن الأحلام لا تنتهي صلاحيتها ما دمنا نؤمن بها ونعمل من أجلها. مرحبا بكم في طاقة إيجابية.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالمتي.

0: طاقة إيجابية مع حنان توري.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكل صديقات والاصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. مرحبا بكم، انتم تستمعون وتتابعون طاقه ايجابيه على ميدي 1. اليوم غادي نحكيوا على الاحلام التي لا تموت، عن الانتظار الايجابي، عن الاصرار والالحاح، وعن الانسان اللي كيختار انه ما يسمحش الوقت باش يسرق منه نفسه. وانا سعيده جدا ان تكون ضيفتي هذه الحلقه، هي تبارك الله عليها بليزور كاسكات، لكن انا ساجمعها في فنانه لبنى برياق. مرحبا بك معايا، منوراني لبنى.
2: الله يبارك فيك حنان، انا سعيده لانني معك في هذا البرنامج، خاصه ان العنوان ديالو طاقه ايجابيه، وانتي ما شاء الله انسانه عندها واحد طاقه ايجابيه اللي عادتني، وشكرا لهذه الاستضافه الرائعه.
1: مرحبا بك. وانا عاديتك كتقولي، ولكن انت تبارك الله عليك انسان ما كيحش الاشخاص كيجلبوا الاشخاص اللي كيشبهوهم. سبحان الله العظيم. الا كنتي راكي ايجابيه راكي كتجلبي ايجابيه، الا كنتي سلبيه راكي كتجلبي اشخاص. لان كنسمعوا بعض المرات تقول لك انا كنجلب الناس كيشبهوني.
2: الارواح تتلاقى
1: اليوم واحد الموضوع، انت فنانه تبارك الله عليك، كتكتبي كتغني كتلحني وكذلك مؤلفه سينمائيه وكديري دي فيلم دوكيومونتير، هادشي تبارك الله زوين غنهضروا عليه، لكن انا اللي بغى نركز عليه أكثر هو القصة ديال لبنى بريق. لأنه الفصول ربما تختلف، لكن كيبقى دائما أنه الإصرار والنجاح هما الوقود ديال التميز في الحياة.
2: نعم بالضبط، الصبر، الصبر لا محدود، الصبر اللي فيه رضا وحمد، ماشي داك الصبر اللي هز على خاطرك وكتحس انك الدنيا ضيقه بيك وصافي مابقيتيش قادر تستحمل ومقلق. لا، هذاك الصبر اللي كتشوف الامور عن بعد نظر. يعني كتقول انا من هنا واحد 5 سنين 10 سنين 15 عام غنقدر نكون وصلت لداك الشيء اللي بغيت. الا ما وصلتلوش وجاب الله العمر، صافي ما كاين حتى شي حاجه مستحيله. الا باقى بالروح راه غنحققه.
1: صح.
2: امتى تيتحقق؟
1: الاحلام لا تموت وانما تؤجل.
2: تؤجل فقط غير باش توقف على رجلك، فقط غير باش تسترجع القوى ديالك، تتعلم اشياء في الطريق انتينا كتكون باقي ما عرفتيهاش. يعني ما كتكونش قد الحمل ديال هذاك الحلم اللي عندك. ربما الا ربي عطاه لك داك الساعه ربما يحطمك. ما كيكونش وقت ليالو المناسب.
1: ما كانش وقته. هادشي انت اكتشفتيه دابا لبنى بريق فيرسيون 2026. واخا حنا قبل ما نرجعوا للفيرسيون ديال 2020 2018 تحديدا، كنعتقد 2018 2017
2: الانتاج في الموسيقى.
1: خليني انا قبل ومن بعد غنمشيو داك الطفله الصغيره.
2: أوكي.
1: اليوم لبنى بريق، الا انت غتعرفي عندك طبعا مجموعه من الاشخاص اللي ما كيعرفوك، مجموعه من الجمهور اللي هو كيعرف لبنى بريق كفنانه، يعني مغنيه عندها صوت جميل جدا وكذلك مؤلفه، وهناك اللي كيتبع المسار ديالك في المجال السينمائي. لكن انت كيفاش كتبغي تعرفي راسك للناس؟
2: انا كنبغي نعرف راسي كفنانة تنشتغل في مجال الإبداع، لأننا بالنسبة لي حتى المجال ديال الصحافة والسينما والموسيقى والرقص والغناء وجميع المجالات الإبداعية واللي فيها التعبير راها مجالات فنية. فحتى انت راك فنانة بأسلوبك، كيفاش تتعبري، كيفاش تتفهمي الآخر بواحد السرعة كبيرة، الإحساس ديالك في العمل، هذا راه فن، راه ماشي أي واحد غادي يقدر أنه يقدم الآخر بهذا الشكل هذا ويفهم ويحس بالآخر، فهذا فن. يعني كيعجبني نسمع يقولوا لي لبنى فنانة مبدعة. الكرياسيون راه شي حاجة كبيرة، أنك تكون عندك واحد اللمسة خاصة ديالك، تكون عندك واحد لاتوش يعني اللي تتشبه لك، تتعبر على السمية ديالك، ما تتشبه حتى شي واحد آخر. علاش؟ لأنك انتينا أصلا مشيتي في واحد الطريق ما تتشبه

0: شبه تشي واحد آخر. هذيك الطريق انت اللي حفرتيها، انت اللي استسألتي، انت اللي لقيتي الأجوبة، انت اللي طحتي ونطتي، انت اللي تعلمتي. دونك واخا تهرستي واخا كل شيء، مي هذيك هو اللي خلى منك واحد نسخة فنية أو لا واحد واحد التحفة لا شبيهة لها.
1: كاين ربما بزاف اللي كيديروا بحالك، لكن بحال داكشي اللي كديريه، لكن انت نسخة وحده منك.
0: بالكسور ديالي، بالجروح، بالطريق الصعيبه اللي مشيت، هي اللي خلتني نكون تنشبه لراسي.
1: واخا هذا النضج اللي انت فيه وهذا الحماس اللي انا كنحييك عليه، اللي تبارك الله كيف ما كتشوفوها خارج المباشر او داخل المباشر، هي هكا لبنى تبارك الله هكا. يعني ملي تجلسي معها، انا اللي عجبني فيك وعلاش بغيت نبارطاجي القصه ديالك مع الناس لبنى، لانه وانتي كتعاودي لي على لحظات الانكسار ديالك عينيك كيبريو. وهذا نادرا ما كتلقاي انه شي حد اللي حتى في لحظات الانكسار اللي كان فيها، وطبعا كيكون واحد الالم وواحد الاحساس انك رجعتي تفكرتي داكشي اللي عشتيه، ولكن في نفس الوقت انتي كتعبري عليها على انها هذيك اللحظات هي اللي بناتني،
0: هي اللي بناتني. لانني اخترت ما نكونش ضحيه، اخترت نكون ريسبونسابل، وفعوت ما نتباكى ونتشاكى على داكشي اللي تنعيشو تنعيشو تنقع تنتحمل داك الالم. والفن والابداع هو انك كيفاش تحول الالم، وهذاك الالم يتحول الى جمال، الى قصه، تكون انت هو البطل ديال القصه ديالك. لان الحياه جميعا احنا البشر كتجربه انسانيه وجوديه في الحياه، ما ماشي مثاليه، وحنا ماشي مثاليين، فبالتالي ما تبقاش تحمق راسك. يعني ملي يوقعوا لك مطبات وداكشي، يقول انا شنو المفروض نتعلم من هالتجربه، شني باغا توريني على تاريخي، على طفولتي، على ليميسيون ديالي في هذه الحياه، الشيء اللي جيت ناديه في هذه الحياه
1: مهمه.
0: فين المهم، هي الحياه قصيره، يعني غادي تعيش فيها شحال ما عشتي، فين المهم راه غتموت. دونك انت ما دمتي هنا، اذا لهدف ما، إلا كان عندك هذا التصور هذا، غادي تقلص من ديك الألم ومن ديك الخيبة ومن ديك الفقدان ومن ديك الخسارات اللي ممكن تكون في الطريق، واعتبرها في حد زيكزيرسيس، في حد تمارين تتكون شي حاجة في وسط منك، واحد العالم داخلي يكون عنده كيان هيدا مستقل، عندك واحد العلاقة بينك وبين الله، علاقة بينك وبين راسك، علاقة بينك وبين داكشي اللي تيعجبك أنك تديريه. علاش مثلا أنا لبنى مثلا تيعجبها تكتب؟ ماشي تخاطري تيعجبني نكتب، خلقت لقيت راسي تيعجبني نكتب، تيعجبني نغني، ماشي يعني ماشي بالصدفه انني تنغني وانا صغيره وانا تنغني. تيعجبوني مثلا المجالات ديال الابداع، المجال ديال الاعلام، مجال، علاش؟ لان الله خلق هذاك الروح بداك لا كاباسيتي، بداك الاشياء. اذا هادشي ماشي صدفه، هاتي الفرصه راسك تكتشف راسك، هاتي الفرصه انك تحبو، هاتي الفرصه انك تبدا تمشى خطوه خطوه حتى تكبر وتوصل انك
1: يشتد
0: القوام ديالك.
1: هاد المساله ديال هضرتي على اننا كاين بزاف الناس اللي مروا مرور الكرام، وهناك من ترك اثرا كبيرا. انت تبارك الله درتي بزاف ديال المجالات، كانت عندك الموهبة ولكن عززتيها بالدراسة الأكاديمية، درستي بزاف ديال المجالات، علاش كنتي كتقلبي؟ لمن كنتي بغيتي تثبتي؟ قري.
0: أنا طحت بزاف ديال الأغلاط، وهذوك الأغلاط دابا مابقاوش كيبانوا لي أغلاط، سبحان الله. فداك غير كنديباسي هذيك المرحلة كنقول وقيلا ضيعت وقتي، ما كانش عليا مثلا نقرا الصحافة والإعلام. مي فينالمون ملي كنراجع يعني الطريق هذيك اللي مشيت فيها، كنقول لولا الصحافة والإعلام ما كنتش ممكن ندخل السينما، ما كانش ممكن نمشي لي كونسير، حيتاش هذيك هي السبة يعني قدام عائلتي باش انني نمشي للمجال الفن. لان انا كنقرا داكشي اكاديميا اللي هما موافقين عليه، ولكن هو اللي دخلني للسينما، هو اللي دخلني للمجال ديال الكتابه ديال النقد السينمائي، هو اللي دخلني باش نقدر نمشي لي كونسير والحفلات ونشوف شنو تيقدم الفنانين ونتعلم على هاد، نتعرف على هذا العالم، هو اللي ديفلوبيت راسي باش انني نكون عندي الثقه في راسي، نهضر على راسي، ندافع على راسي. المجال ديال الاعلام تيكون عندك شخصيه،
1: كيسرح لك لسانك،
0: لسانك، طريقه التعبير ديالك في الكتابه مع الناس،
1: يعطيك الثقه،
0: يعطيك الثقه. اذا هو مجالته هو تعبيري، فهو كان خطوه مراها من
1: كان خطوه وخطه كذلك، لان انت
0: إلهية.
1: انت دخلتي المجال اللي دابا غادي ندخلوا القصه ديالك. واحد البنيته صغيره كانت سميتها لبنى بريق، كان شحال عندها؟ 10 سنين اعتقد.
0: كان عندي 10 سنين.
1: كان عندها 10 سنين. تم اختيارها باش تكون هي تشارك في واحد حفل مدرسي نقولوا، ولانها شافوا فيها الاساتذه ديالها والمعلمين ديالها واحد الموهبه، وفعلا كانت عندها صوت جميل، وجات طايره بالفرحه دخلها لوالديها.
0: كانوا فخورين بيا الاساتذه ديالي في المدرسه، والاستاذ ديالي اللغه العربيه، يعني كان كيحفظنا واحد الاغنيه ديال فيروز، طلعت يا محلى نورها، وتسمع الصوت ديالي وما وكيقلب عليه، تلقاني فاش لقاني

0: راه فخور بهذيك الموهبه اللي هو لقاها داخل القسم ديالو، بغى يساعد هذيك الموهبه يديفلوبيها،
1: يعني يعرف اكتشف موهبه عنده في القسم،
0: هو اللي اكتشفني. يعني قام بالدور ديال الاهل. وانا الاساتذه ديالي كانوا كيقوموا بادوار فحال الى عائلتي وعائلتي، ولكن ماشي عائلتي بالدم انما عائلتي بالروح.
1: شوف راه هكا كانوا في المدرسه شحال هادي، راه هادشي هو اللي كان

0: في البيت الأب ديالي كان رفض هذه الفكرة تماما. يعني أنا يعني كنت بغى نقرأ وندير الموسيقى والمعهد الموسيقي أون باراليل، ولكن الفكرة ديال أنك تقرأي الفن أو لا تدخلي المجال الفني في ذاك الوقت، الوالد ديالي يعني بحكم أنه درس أصول الدين ومتحفظ إلى آخره، بالنسبة له الفن واحد الشيء خايب
1: وما يعني هو رفضاً قاطعاً يعني أنك تدخلي ولو كطفلة في المدرسي ولو ك
0: أديت واحد الأغنية في الحفل المدرسي وكانت هذيك هي الأولى والأخيرة وما تزيديش تفكري مازال أنك تعاودي هذه التجربة مرة أخرى، وهذا المجال نساه تماماً حيت إحنا ما عندناش البنات اللي تغني، وهذا المجال أصلاً ماشي مزيان، تمشي ولغي الناس اللي ماشي مزيانين. يعني واحد صورة خاطئة على المجال،
1: أنت خرجتي له من الجنب سيدة هو عنده واحد لا في عائلتكم لا في هذا، وانت جيتي له من بغى ديري الفن.
0: بالضبط، أنا من ديك الساعة وأنا تنحس باللي أن الصوت ديالي عار. هذا هو الشعور اللي كان ساكنني منذ الطفولة، وباش نتحرر منه أصلاً غير باش نسترجع صوتي ونسترجع الثقة أنني نغني خدم مني مجهود نفسي ومجهود فكري وثقة في نفس كبيرة. حيت اون فوا كنبغي نغني ولا شي حاجه تنتفكر بطريقه لا اراديه
1: كتخاف
0: تنخاف تنحبس، يعني ما كنقدرش نثيق في القدرات ديالي الصوتيه، حتى خديت سنين من عمري وانا تمشي للاستوديو ونشوف الحفلات ونمشي وفي اي فرصه ولا هذا نمشي نحاول نطلق صوتي تتحرر هذاك البلوك. بديت كنعطي لراسي انا داك الثقه داك العنايه داك الرعايه داك الحاجات اللي كنت انا محتاجاهم، انا تحملت المسؤوليه ديال هاد المساله هذه وبغيت بشكل واعي انني نتحرر من هذا من هذه التروما.
1: تروما هذه انه او كان اول رفض لربما طفله ترفضات ورفض ماشي رفض يعني اللي هو
0: لطيف ولا
1: رفض قاسي وما كاينش جدال صافي سالينا سيري قراي
0: صافي
1: مشات تقرا البنت
0: صافي انا غرقت في القرايه، عرفت ان القرايه هي الحل الوحيد
1: هو المنقذ
0: هو المنقذ. يعني انا ملي كنكون ماشي مدرسه العكس كانوا مثلا بعض الاصدقاء ديالي تيكونوا تيمحملنيش علاش ماشي للمدرسه، انا المدرسه هي النور في حياتي. هذا علاش انا بالنسبه لي اقرا القراءه بقى ليومنا هذا انا مدمنه، يعني مدمنه على شي حاجه سميتها القراءه، ماشي غير في المجال التخصص ديالي، قراءه ديال التنميه الذاتيه علم النفس هذا هو اللي نقدني اصلا هو اللي نقدني، القراءه والكتابه نقدوا قصه الحياه ديالي نقدوا لبنى، هما اللي يكونوا لي مصير جديد في حياتي يختلف عن المصير اللي تكون في اللحظات اللي كنت انا ما قدرش نكون ريسبونسابل فيه على راسي.
1: مشيتي قريتي القانون،
0: مشيتي
1: قريتي الصحافه، مشيتي درستي السينما
0: الماستر خديت ليسانس في السينما اجازه مهنيه في الدراسات السينمائيه والسمعيه البصريه، وكنت ممتازه في الاخراج في المجال حيت عملت فيلم قصير روائي وكان ممتاز وجيت من الاوائل.
1: ريتا
0: لا كان شجن اسمه شجن. روائي كان فيلم روائي قصير.
1: ريتا
0: هو اللي تخرج به من الماستر وتختارت من المتفوقين في المجال في الليسانس ودست من الماستر وعاوتاني من المتفوقين في الماستر وعملت فيلم قصير 26 دقيقه بالعنوان ديالو ريتا، وهذا الفيلم هذا كان فيلم دوكيمونتير دو كرياسيون، يعني ماشي فيلم واقعي 100% هو واقعي لكن باسلوب ابداعي حيت انا تنعتمد بزاف على الخيال حتى في الدوكيمونتير ديالي، كاين واحد لاتوش شاعريه فيها داك لا بويزي فيها لبنى فيها من روح
1: فيها لبنى والقصه ديال لبنى والمسار ديال لبنى والتحدي ديال
0: والفيزيون ديالك
1: شنو اللي خلاك تشبتي بالحلم ديالك وتمشي له؟ الناس كلهم يقدر يكون طريق مستقيم يقدر يكون فيه شويه ديال المطبات لكن انت درتي زيكزاك
0: زيكزاك الروينه ضياع كاين واحد الضياع
1: ولكن زيكزاك اللي هو مدروس كمان
0: مدروس مدروس لو كنت زعما عندي هذا الوعي اللي كاين اليوم اكيد كنت بعض المحطات كنت زعما فحالي لا ربحت شويه ديال الوقت، لكن بما ان الارشاد كان من عند بعض الاساتذه اللي هما تيبغيوني يعني تيشوفوا داك الطاقه داك النور تيشوفوا داك الابداع تيشوفوا كاين بوتنسيال تيعطوني بعض النصائح انا تنستشر الاحساس ديالي الداخلي وتمشي ندير داك الخطوه بحق شنو غادي يطرى من بعد ما كنكونش عارفه شنو غيطرى من بعد، يعني انا مشيت واحد الطريق مليئه بالمجهول كان الايمان هو الدليل
1: وهذا الشيء خلى انه ربما المجهود ديالك يتشتت على بزاف ديال الحاجات كنت ربما دابا انت في غنى عنها.
0: كنت في غنى عنها لو كان هناك دعم يعني انا خاصني ضروري نستقل ماديا ومعنويا ونفسيا وعاطفيا وفكريا، يعني نكون كيان مستقل متكامل هكا قادر انه يكون الاب والام والراعي عندك الروح اللي فوسط مني عاد نقدر مثلا ندير اللي بغيت. يعني كنضطر انني مثلا نشتغل بعد الخدامي اللي غير باش نوفر المال باش نستثمر في داكشي اللي تيعجبني
1: ماشي عيب. لا ماشي عيب بالعكس بحال حنا شوف اليوم هي مجموعه من الرسائل للشباب اللي كيقول لك ما بقى ما يدار. أولا من غير الشباب

0: الكوي اللي دابا صاتنا هاد السنه عندنا نوض ندير انا ونرجع صافي اللي عطى الله عطاه فات الفوت خلي غير الدراري الصغار هما اللي يقضوا الغراض والصغار يقول لك دابا حنا راه حنا تحنا ما بقى عندنا البيبان كلهم مسدودين واش غير اللي يحلم شي حاجه يديرها اليوم مجموعه من الرسائل انه الناس يفهموا اللي يسعى مور شي حاجه راه يلقاها
1: مثلا نعطيك غير مثال بسيط ملي كنت كنقرا القانون وكانت الصحافه كانت عندي مصاريف كثيره يعني الوالد ديالي على قد الحال اصلا عمل افور باش انه بنته تتقرا هذا انجاز حلم بالنسبه لي له دونك هو دار معايا افور باش يدخلني لواحد المدرسه اللي هي خاصه ويخلص لي الدفعات ديالها ولكن مصاريف اخرى خصني نتكلف بها انا كنت كنبيع ونشري
0: ديان.
1: وانا كنقرا باش علاش باش نشري الكتوبه باش هذا يعني انا كنفضل نستثمر في الكتاب ونستثمر في الاشياء اللي غادي تفيدني على طول على المدى البعيد على انني مثلا نمشي نشري الحوايج نسافر نخرج نعمل شي حوايج اخرين كيعملوهم مثلا الاصدقاء ديالي مي داك الشيء حدو متع لحظيه وغسول
0: وبيني وبينك وحتى بيننا وبين المتابعين ملحوق داكشي
1: ملحوق
0: كيف ما يقال انا اللي عجبني في القصه ديالك هذا الجهد وهذا الرفض اللي كان عند الوالد بقوه رافض الامس هو الداعم الكبير والقوي اليوم كيفاش درتي بس استوعبتي الوالد ديالك ولينتيه لانه في الغالب في القصص الغالب مثلا العائله كتمنع مثلا طفل ولا طفله في واحد وقت انهم يحققوا الحلم ديالهم بحال اللي كي ماشي كيحقدوا عليهم ولكن بحال اللي كيبقى غصه عندهم انتي لا انتي روضتي الاب ديالك
1: ماشي روضته بطريقه ايجابيه علاش حيت انا الوالد ديالي اكتشفت ان الوالد ديالي ما كيجيش للدار بزاف وما كيجلس معنا وما تاكلش معنا وغائب الحاضر الغائب انا كنقول علاش الوالد ديالي بحال هكذا ملي نجحت في الباكالوريا تصاحبت معاه السر هو انني تصاحبت معاه بغيت نعرفه كانسان ماشي كاب بغيت نعرف هذا الانسان هذا اللي هو القدر اختاره يكون الاب ديالي شكون هو شكون هي جداتي وجدي وشكون هي عائلتي وشنو هي الجذور اللي جا منا وعلاش يفكر بحال هكذا وشنو خاصو وشنو ناقصو وكيفاش ممكن نعاونو انا باغا نفهم هذا الانسان ماشي هذا الاب
0: وفهمتي الرفض ديالو منين كان جاي
1: طبعا اكيد ما جي من الخوف عليا بالدرجه الاولى ثاني حاجه من الفكر اللي تربى عليه يعني السلاله ديال الاب ديالي السلاله ابا عن جد كانوا كيقراو اصول الدين وتساعدوا الناس وتجوجوا الناس وتصلحوا الناس يعني السلاله كامله بحال هكاك تيحفظوا القران وتيديروا واحد المنهج الفن بعيد عليهم
0: كل البعد وداخل بالنسبه لهم انا تقبل هذه الكلمات وانت تعطيني في جمل يعني بسيطه ما بقاش الوقت كلمه توصفي بها الحلم
1: ممكن
0: اكبر عدو للحلم
1: استسلام
0: اكثر شيء يمنحك القوه
1: الله سبحانه وتعالى
0: النجاح بالنسبه لك
1: هو انا كندير داكشي اللي كنبغي
0: اكثر شخص امن بك
1: انا
0: شنو باقي ما حققتيش
1: ان الناس تغني معايا الاغاني ديالي
0: موفقه لبنى بريق فنانه شامله تبارك الله عليك للاسف ما بقاش الوقت ان شاء الله في حلقات قادمه نركزوا نتعرفوا عليك اكثر شكرا انك كنتي معنا اليوم
1: شكرا لك وانا سعيده انني تعرفت على انسانه طيبه وانسانه بحالك انسانه طاقتها ايجابيه الروح ديالك والتواضع رائعه شكرا
0: تبارك الله عليك شكرا لكم مستمعينا وتابعينا الكرام في امان الله.